اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم
0: 9634-4767 9634-4767.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

برنامج صباحكم عماني. في مؤسستك انت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: لأن عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
1: موسم الخريف العقاري.
0: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح وحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.
2: يا حي من جاب عاني
3: واصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم.

0: was Slowman
1: اليوم. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، صباح الخير وصباح البدايات الجميلة. بداية شهر جديد، ثاني أيام شهر أغسطس، في بداية الأسبوع معنا يوم الأحد. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا عبر أثير هلا أف أم. أكيد نبدأ معكم في مشوار الأحد، إذن بداية أغسطس، 2 من أغسطس 2026. نسأل الله أن يجعل شهر خير وبركة، وشهر يا رب تتحقق فيه الأمنيات وتفتح فيه يا رب أبواب الرزق، وتكتب فيه الأخبار السعيدة لكل اللي ينتظر فرحة، لكل اللي ينتظر بشارة. الله يتمم لكم يا رب أفراحكم على خير، ويبشركم ويبلغكم وتقر عينكم بأمانيكم يا رب، ويا رب يجعل كذا بداية خير سعيدة للجميع. الله يشفي مرضاكم ويفرج كربكم يا رب، ويرزق كل ما يتمنى كل شيء كذا في خاطره. صباح الخير للجميع، وصباح الخير لشوفاء.
1: صباح النور والسرور شذا عليك وعلى كل المستمعين الأحبة. إذن بداية خير يا رب إن شاء الله تكون على الجميع، مثل ما يعني ذكرتي اليوم احنا مع المستمعين الكرام في نقول يعني اول حلقة من شهر أغسطس. فشهر جديد لا نعلم خفاياه، لكن نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق، واجعلها بداية اجمل الاقدار. حقق لنا اللي نتمناه يا رب، فرج وفرح ورزق قريب بإذن الله تعالى. فالناس اللي ما شاء الله عليهم دائما عندهم تخطيط، دائما عندهم أهداف مركزين عليها، وفي البدايات خاصة نقول يلا يعني علمونا إيش هي خططكم لأغسطس. والناس اللي أكيد عندها مناسبات سعيدة في أغسطس، ذكرى ميلادها، ذكرى يعني زواجها، ذكرى يعني أي إن كان نجاحها، ذكرى ليسنها، أي إن كانت من مناسبات، فيا رب إن شاء الله دائما بالمناسبات السعيدة.
0: ذكرى وذكرى ذكرت شيء
1: اللي هو
0: ذكرت أن شهر أغسطس هو الشهر اللي كنت موقعة فيه وانضميت لكم في إذاعة هلا أف أم يا أختي العزيزة.
1: الله وفا. يعني هذا الشهر تكملي كم سنة في الإذاعة؟
0: صح تعالي. أيوة
1: يعني
0: 9 سنوات.
1: ما شاء الله 9 سنوات من عمرك قضيتيها من الخدمة. إيش إحساسك بعد 9 سنوات؟
0: إحساسي أستاذة وفاء يعني
1: حسيتي أنهم شذا 9 سنوات؟
0: لا والله، شوفي أنا لغاية الحين أتذكر اليوم اللي جيت في أول يوم، يعني كنت يسووني في مقابلة، أتذكر الأسئلة، ما أعرف ليش أتذكر الشنطة اللي جايبتنها، كنت كذا طفلة.
1: حسستيني شو ترى إلا 9 سنوات يعني صح إنه وايد.
0: والله العظيم يوم أتذكر تصرف 9 سنوات عمر
1: حقيقي.
0: وإيش عمر يعني الله. حتى الشخصية تختلف.
1: نعم.
0: فلما أقولش طفلة معناته في يعني جايتنكم ب
1: تو طالعة
0: عني، حتى عندي ما متخرجة أصلا، فهمتي؟
1: واو.
0: فيعني جاية كذا ما عارفة عالم العمل وكيف الوضع.
1: البعض ممكن شذا بسم الله عليك يعني يحسد، لأنه يحس إن ذيك الفترة مثلا نتكلم قبل 9 سنوات ممكن شوية الفرص كانت يعني ها فهمتي؟ تقول شو حظك يعني أنت علقتي.
0: هو شوف الحمد لله رب
1: اللهم
0: يعني
1: لك
0: طبعا حظي. أيوة إني يعني بسرعة حصلت وظيفة، وكنت بعدني ما متخرجة، فهذه الحمد لله أكيد نعمة وأرزاق من الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني يوم أتذكر كيف البدايات وكيف شخصية تكون يا أخي. أنا موقع العقد، شوفي أنا أتكلم عن توقيع العقد. أنا جيت قبل كم أسبوع يمكن أو شهر، 2/8 أعتقد 2 أغسطس،
1: ما متذكرة بالضبط،
0: 2/3 هذا الوقت، 2/3 يا 2 يا 3
1: يا 2 يا 3. جميل جدا. ما أدري ليش أحس حتى أنا كان في أغسطس صدقين، بس خليني أتذكر وبعدين
0: بعد. فإذا أغسطس أنت بعد كملت
1: المفروض أنه نسوي حفلة
0: من الخدمة.
1: أرجوش لا تتحدثي عن السنين التي قضيتها. صباحكم خير.

مستمعينا الأحبة، إذن مكملين ومستمرين ومتواصلين، ونحن في مشوار أكيد الأحد. نصبح عليكم بالخير، يا رب تكونوا بخير وعافية، وكذا الشهر يكون لطيف وجميل وخفيف أكيد عليكم. فأثنين من أغسطس اليوم، إذن اليوم 2 أغسطس مستمعين، والثاني من أغسطس نقول اليوم من المناسبات الغير تقليدية والمرتبطة في تاريخ اليوم 2 أغسطس أو بشهر أغسطس تحديدا. فاليوم تخيلوا هو اليوم إيش؟ اليوم هو يوم ساندويتش الأيس كريم. إيه نعم، آيس كريم بين قطعتين من البسكوت أو الكيك. ويمكن أنتوا تعرفون في البقالات والسوبر ماركتات في أصلا آيس كريم اللي هو الساندويتش، فاليوم هو يومه. فإذا أنت كنت محتار اليوم إيش تسوي ولا إيش تاكل، آيس كريم ولا بسكوت، فنقول لك اليوم ببساطة الحل، خذ الأثنين وحطهم على بعض، أو إذا عندك أصلا علبة آيس كريم مثلا في البيت وعندك بسكوت، سوي لك بسكوت أو آيس كريم البسكوت، لأن اليوم هو اليوم العالمي لساندويتش الآيس كريم. أيضا اليوم 2 أغسطس هو يوم كتاب التلوين، يعني اليوم يعني عندك عذر رسمي أنك ترجع تنبسط وتستانس مع نقول تحديدا أطفالك، إخوانك الصغار، وخاصة إحنا في إجازة صيفية، فتقدر أنك تجيب الألوان وتفتح دفتر التلوين وتلون بدون ما حد يقول لك هاش جالس تسوي ولا كبرت على هالسوالف. بالمناسبة التلوين ارتبط عند كثير من الناس بالاسترخاء وتخفيف التوتر. والأغرب أيضا أن اليوم يوم الديناصورات، فإذا كان عندك طفل بالبيت يحب الديناصورات فهذا يومه الرسمي تقريبا. في 2 أغسطس أيضا تأتي مناسبات، يقول لكم مثل ما قلنا مناسبة اللي هو الألوان والتلوين وكتاب التلوين تحديدا، رغم ان احنا ايضا في نهاية يوليو كنا قايلين انه كان يصادف اليوم اللي هو يوم التلوين تقريبا، لكن اليوم هو يوم كتاب التلوين. ففي مناسبات ايضا جميلة خلال اغسطس، ومن المناسبات الغريبة والعجيبة اكيد اللي راح نخبركم عليها. لكن وين حبيتوا اكثر اليوم؟ ايش بتسوون؟ بتاكلون سندويتش الايس كريم، ولا بتجيبون كتاب التلوين وتلونون، ولا بتشوفون لكم يعني مع العيال اللي حاب موضوع الديناصورات واليوم العالمي للديناصورات؟

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: ما نرقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
6: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال 1 عام فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

إذن من صباحكم عماني مستمعينا مكملين معاكم في هذا الصباح السعيد والجميل مع بداية هذا الأسبوع مستمعينا. واليوم قلنا إحنا في أولى حلقاتنا بشهر أغسطس، اليوم يعني إحنا معاكم في تاريخ 2 من أغسطس، الثاني من أغسطس، ولكن حلقتنا تكون الأولى مع بداية الأسبوع الأحد. شهر جديد، شهر مليان أحداث، وأيضا نقول أنه يعني راح نمر كذا بشكل سريع في هذا الشهر، إيش في مناسبات، إيش في أشياء. ففي أغسطس مستمعينا، أغسطس الله يسلمكم، وين رحت يا أغسطس؟ أوكي، في أغسطس مستمعينا يعني الأول من أغسطس اللي هو يوم أمس كان اليوم العالمي لسرطان الرئة، الله يشافي المرضى يا رب العالمين. في 6 أغسطس راح يكون اليوم العالمي للأخت، هذه يعني احنا نتكلم عن الأيام العالمية يعني رسمية، تمام. 6 أغسطس اليوم العالمي للأخت. 12 من أغسطس راح يصادف اليوم العالمي للشباب. 13 أغسطس اليوم العالمي لليد اليسرى. 15 أغسطس اليوم العالمي للاسترخاء، حبيت، وراح يصادف بإذن الله تعالى يوم السبت، يعني المفروض أنكم تسووا لكم جدول في اليوم العالمي للاسترخاء. أما في 19 أغسطس فيتم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني للتصوير أيضا، و 21 من أغسطس هو اليوم العالمي لرواد الأعمال. خبرونا بالنسبة لكم إيش الأيام اللي تحسون أنه تبون يعني فعلا كذا تحتفلوا فيها. أنا بالنسبة لي مهم يوم الأخت، اليوم العالمي للأخت اللي راح يصادف إن شاء الله على يوم الخميس، واليوم العالمي للاسترخاء صراحة 15 من أغسطس لازم أسوي فيه شيء. وأتمنى أيضا يعني اللي يسمعونا من أصحاب يعني المشاريع، صاحبات الصالونات، السبا وهالسوالف، يعملون كذا عروض وأشياء حلوة بهذه المناسبة، وإن شاء الله كذا يحققوا مبيعات أيضا حلوة على أساس الواحد يقدر يعني يدلع نفسه في اليوم العالمي للاسترخاء، وفي نفس الوقت أيضا يقدر أنه هو يهدي الناس اللي يحبهم في هذا اليوم.

0: غلا اليوم تطبق الشروط والأحكام.
1: أوري
2: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
3: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 او 2800-9004.
4: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: المكيف قبل النوم يساعد على تبريد الغرفة وإزالة حرارة النهار، فيبدأ الجسم النوم براحة، لكن يفضل تقليل البرودة أثناء الليل لأن الجسم لا يحتاج تبريدا قويا طوال الوقت. التوازن بين البداية المعتدلة والبرودة الخفيفة يعطي نوما أهدأ وراحة أفضل.
7: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذن من صباحكم عماني، صباح البدايات دائما إن شاء الله اللي تكون سعيدة بإذن الله تعالى علينا وعليكم مستمعينا الأحبة. وإحنا قلنا في بداية شهر جديد وفي نفس الوقت أكيد بداية الأسبوع، نتمنى إن شاء الله بداية أسبوع سعيد على الجميع. كثير يتعبون يعني أو يتعبون أيضا الناس اللي عادة تحسون عندهم حرص مبالغ فيه على أخذ الاختيار الصح، يعني ما تحسهم مستمتعين بالحياة، مو مستمتعين باختياراتهم الحالية، دايما عندهم خوف من أنهم كان المفروض يختارون اختيار ثاني. طول الوقت يعيشون في توتر، في عدم رضا، شعور أنه في شيء ناقص. يعني هو صح أحيانا تقول أن احنا واجب علينا أنه احنا نسعى، واجب علينا أنه نختار صح، لكن كل شيء باعتدال، بدون أفراط، بدون هوس، بالكمال وبالصح. يعني التوازن عادة في حياتكم المفروض هو يكون المفتاح. فكثير ناس ممكن تحس أن هي مع رغم أن هذه القرارات ممكن خذتها في أوقات وبالعكس في أشياء اختارتها وهي كانت تريدها تحبها، مع مرور الوقت إحساس عدم الرضا، إحساس أنه لا ليش أنا يعني استعجلت، ليش أنا خذيت هذا الشيء، كان المفروض أني أنا يعني أتريث، كان المفروض، فهمت؟ يبدأ عاد مع مرور الوقت يطلع
1: صح، مع مرور الوقت لما يحس نفسه خلاص هو نضج أصلا وكبر وفهم كل المواقف اللي مثلا هو مر فيها. لكن لو رجع في الزمن أنا باعتقاد أن الإنسان راح يعيد كل شيء سواه، لأنه أنت لما تتكلم تو وأنت كبير تتكلم بناء على خبرة. لما كنت صحيح. في وقتها يعني ما كان في خبرة أنت مثلا ممكن تكون اكتسبتها
0: بالضبط.
1: فأنت لما تتكلم يعني في هذا الوقت وإيش ما كان عمرك تتكلم لأنك أنت مريت يعني بهذا الأمر وعرفت واستفدت مثلا من درس معين
0: صحيح.
1: أيا ما كان الموضوع
0: مثل ما قلتي يعني إحنا تصير معانا كثير أنه ناخذ اختيار.

خيار بالنسبة لنا بوقتها ممكن نشوف أنه هو الصح، لكن بعدين ممكن نكتشف أنه كان خطأ كبير، ورغم أنه كان خطأ لكن إحنا استفدنا كثير أكيد منه، وهذا الخطأ ممكن يجعلنا أن إحنا نكون أفضل، ويجعلنا ممكن نكون أيضا أقوى. فالاختيار الخاطئ بعد الأخذ بالأسباب وبعد السعي مستمعينا هو جزء مهم من الحياة. فهل من جد إحنا نبي حياتنا تكون بدون اختيارات خطأ؟ هذه أتوقع يعني ما راح تصير، لأن في النهاية هذه حياة. مو معنات إن إحنا نستهتر أو إن نأخذ اختيارات عشوائية، لكن نأخذ بالأسباب ونسعى، ومثل ما يقولون أعقلها وتوكل، يعني دائما نسمع هذا الشيء. في النهاية الحياة مش سلسلة من الاختيارات الصح، الحياة سلسلة من الأحداث اللي راح تطورنا وتزيد تجربتنا غنى. كلها اختيارات صح، حتى الاختيارات الغلط صح، هذه كلها جزء من التيسير، ويعني كلها من رحلتنا. أكيد احنا نعمل ونسعى ونحاول، وممكن نقع في اختيارات تكون خطأ كانت في يوم من الأيام تبدو لك ان هي الصح. فهذا منهج حياة في النهاية ممتع مو سيء، عشان نعيش حياتنا تكون مليئة يعني بالحياة، نعيش حياة مليئة بالحياة، ما نحتاج للتأكد من كل خطوة. التأكد الكامل هذه يسمونها كذبة. كل اللي تحتاجه انك تسعى باللي تقدر عليه وتوكل على رب العالمين. فنتمنى ان شاء الله دائما يعني تكونون عايشين في رضا وفي قناعة، مثل ما احنا قلنا، بدون هوس الكمال، بدون هوس الصح، وتكونوا يعني ممتنين رب العالمين لكل الأوضاع وكل المواقف اللي أنتوا فيها اليوم. ما تعيشون طول الوقت في توتر عدم رضا وشعور كأن أن في شيء ناقصكم. استمتعوا واسعدوا بكل الأشياء اللي موجودة بحياتكم وحولكم وحواليكم.

0: وحشتوا. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية حبايبي.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.

0: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني، ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف، اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف. هي بالفعل سبحان الله كيف إن الإنسان أحيانا بفطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ان هذه الوجبه بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن ان هي تكفي شهيتهم، لان جسم الانسان لما يعرق في فتره الصيف اصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد الكترولايت اللي هي عباره عن معادن الذوب في الماء، اهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبه الخنباشه او البشباشه او المعصوره، هي عباره عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبه الصوديوم فيه عاليه. بعض العوائل او في بعض الاماكن ايضا يقدموا هذه الوجبه مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر ياكلوها مع التمر او الرطب او السح او الموز، يعني شفت بعض العوائل ياكلوها حتى مع الموز اللي هو الناضج. فهو كانه يعني لبى احتياج جسمه كرغبه انه هو حس ببروده شويه، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الالكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لانه مثل ما ذكرنا التمر او الرطب او الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح او اصلا المعصوره اصلا يضاف لها كميه غير قليله من الملح، فهو اصلا جالس يلبي احتياجه من الصوديوم.
4: راح تخليه
3: تعطش ايوه بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب اصلا سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبه الطفل، اذا الطفل كان متقبل انها طبعا تعتبر خيار ممتاز. ايضا
5: هذه شويه سوالف من سوالفنا اليوميه كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 الصبح معي انا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
6: صباحكم عماني على هلا. صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن مستمعينا من صباحكم عماني وعلى أجواء أكيد بداية الأسبوع نروح معاكم مع وقفتنا مع التحديث المروري ونشوف أوضاعكم وأجواءكم وطرقاتكم نقول مع بداية هذا الأسبوع لسلك طريق مسقط السريع نقول أموركم إن شاء الله طيبة الازدحام فقط راح تصادفوه في منطقة الرسيل ومن بعدها الطرقات كلها راح تكون بإذن الله تعالى سالكة هذا بالنسبة لطريق مسقط السريع أما سالكي طريق السلطان قابوس فراح تصادفوا الازدحام من الحيل بالاتجاه إلى مسقط سيتي سنتر راح تكون الكثافة أكيد المرورية والازدحام بشكل أكبر بالاتجاه إلى برج الصحوة أيضا نازلين من الخط السريع إلى برج الصحوة فعند دوار برج الصحوة راح تصادفوا الازدحام وكثافة مرورية بشكل عام هذه أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام على صباح هذا اليوم مع بداية الأسبوع يعني إن شاء الله أموركم طيبة ودروبكم بإذن الله تعالى سالكة راح توصلوا بالسلام لكل مقاصدكم مع بداية هذا الأسبوع ومع بداية الشهر الجديد
1: كان معكم التحديث المروري

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دولياً باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس مستمعين تدفق للسحب على عموم محافظات سلطنة عمان وتكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر العرب.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

نتمنى إن شاء الله صباح سعيد ودروب السلامة لكل من يسمعنا ويتابعنا في مشوار صباحكم عماني، مثل ما قلنا مع بداية شهر جديد. يا رب إن شاء الله يكون كذا خير عليكم جميع، وبداياتكم دايما تكون موفقة. شنو كانت بداية الصباح، بداية الأسبوع، وبداية شهر جديد أيضا. صباحكم خير. إذا ممكن راشد الماجد خلاها في القلب لا تسأل كثير، إن شاء الله رح نسمعها، لكن الطلب كذا جاينا من غير اسم، إن شاء الله تكونوا على السمع. خلاها.

0: إذن صباحكم ورد، بداية أسبوع موفق. الاختيار الخاطئ في حياتنا ليس نهاية الحياة، ولا يعني أن الراحة والسعادة أصبحتا مستحيلتين، أنه مجرد منعطف قد يطول لكنه لا يمنع الوصول، فدائما هناك فرصة للتصحيح وباب للتغيير وبداية جديدة لمن امتلك شجاعة الاعتراف والإدارة للمضي نحو ما يستحقه قلبه. تحياتنا لسالم العمري اللي مشاركنا أكيد براية، نقول على موضوع الاختيارات اللي تكلمنا عنه، وعلى موضوع يعني قلنا مو لازم دايما تحس نفسك أنك أنت في عدم رضا وتحس أنه لا كان المفروض أن أختار اختيار آخر، والأمور هذه كلها اللي سولفنا فيها على بداية المشوار. يعني طبعا احنا كنا متكلمين بشكل أكبر وبشكل أعمق، قلنا أنه الحياة مش سلسلة من الاختيارات الصح. كثير يعني يتعبون الناس اللي عندهم نقول اللي عندهم حرص بزيادة، وحرص خلينا نقول دائما مبالغ فيه على موضوع الأخذ الاختيارات الصحيحة، مو تلقاهم مستمتعين بحياتهم، مش مستمتعين باختياراتهم الحالية، دائما عندهم خوف انهم كان المفروض يختارون اختيار ثاني، طول الوقت يحسون انهم في توتر وعدم رضا، شعور ان في شيء ناقصهم. واجب علينا ان احنا نختار صح، واجب علينا السعي، لكن باعتدال، بدون افراط، بدون هوس، نقول بالكمال وبالصح. يعني التوازن دايما يكون هو المفتاح، فواجب علينا الاخذ بالاسباب، وواجب علينا السعي، لكن مو واجب علينا التأكد من النتيجة. يعني كثير تصير معاهم انهم يختاروا اختيارات بالنسبة لهم في وقتها هي الصح، لكن بعدين يكتشف انها كان خطأ كبير، ورغم انه كان خطأ لكن استفدنا اكيد كثير من هذا الاختيار. هذا الخطأ ممكن يجعلنا احنا اقوى وافضل. يقول لكم الاختيار الخطأ مستمعينا بعد الاخذ بالاسباب وبعد السعي جزء مهم من الحياة. يعني نقول ما في حد ممكن يبني حياته بدون اختيارات خطأ، بس هذا مش معناته انه احنا ناخذ قرارات واختيارات عشوائية او نستهتر فيها. فعشان نعيش حياة مليئة بالحياة ما نحتاج للتأكد من كل خطوة، التأكد الكامل هي كذبة، احنا نحتاج نسعى باللي احنا نقدر عليه ونتوكل على رب العالمين. سالم العميري، عفوا سالم العميري، يسعد لي صباحك. طيب خولة تقول ما اعرف وش موضوعكم، توني دخلت السيارة، بس اكبر اختيار غلط سويته اني ما اطلع اجازة الصيف وخليها لشهر 9. بالعكس بالعكس، تدرين اليوم كنت يا خولة قاعد افكر بنفس الموضوع، يعني قاعد اقول يا ربي اخذ الحين نهاية مثلا 8 اطلع اجازة، ولا اخليها على 9. فبيني وبينك يعني احس قررنا ممكن ناخذ يعني الإجازة مع بداية عودة الناس، أحس ممكن يكون إن شاء الله اختيار صح. لأني مو قادرة أتخيل يعني اليوم وأنا يعني في الدرب سبحان الله على بداية هذا الشهر وبداية الأسبوع جاني يعني هذا التفكير. بصراحة كنت في حوار كذا مع نفسي، فأسأل نفسي أقول خلاص وقت أحس محتاجة إجازة شوية، أقعد أريح، حتى لو ما رح يكون فيها مثلا سفر، حتى لو ما رح يكون فيها مثلا رحلات، حتى لو بس كذا يعني إجازة تحسين نفسك أنك أنت يعني ما عندك التزام بعمل بمهام المهم مش ملتزمة، المنبه من الصبح يرن وتسكرينه ما أعرف كم غفوة، وهذا عشان تطلعين تروحين الدوام. هذاك الإحساس اللي ممكن تنامي وتصحي من غير منبه، يعني هذاك الشعور حلو أنك تعيشي لفترة على الأقل أسبوع كذا ما الكسر روتين، أحس أنه محتاجينه. فقلت لا لا يا وفاء، لا تغلطين هذه الغلطة الآن، على الأقل الأمور الحمد لله يعني من نهاية يوليو، من نص يوليو الأمور يعني بالطرقات وهذا الحمد لله زينة. فما تبين تعيشين الصدمة مال أول يوم عودة مدارس وأول يوم الله يحفظ الناس كلها بترجع وكليات وجامعات، لا أحس هذاك الوقت اللي المفروض كذا ناخذ فيه بريك عشان يعني ما نتفاجأ ما ننصدم كذا مال فجأة. فأحس إن شاء الله اختيارك مش غلط، بيكون صح. وهنا عندنا مشاركة من يا ترى، فعلا شهر 9 أنسب شيء خصوصا لصلالة، يعني مثل ما قلت حتى لو ما فيها سفر والله كذيك يعني هذاك البريك الفاصل اللي تبي تاخذ انك انت على الاقل شوية تسترجع نفسك وقواك، وهذا يعني على بداية عودة الطلاب الله يحفظهم والعودة للمدارس أحسه بيكون شوية يعني مناسب. ما أبي أتخيل معاكم الزحمة اللي راح ترجع واللي راح نرجع نعيدها ونعيشها. والرسائل اللي توصل طبعا بشكل يومي، زحمة ومتى بنخلص وزحمة، فاستمتعوا الآن فرصتكم. اللي في مسقط حاليا ومداومين وما طلعوا إجازة أقول لكم استانسوا استانسوا قد ما تقدرون. طبيعي أبو عمان يقول أتحمل قراراتي دام عن قناعاتي، وعشان ما أحمل شخص آخر نتيجة قراراتي، يعني كل شخص يقرر عن قناعته الشخصية علشان ما يلوم غيره إذا اتبع قرار شخص آخر. في الأول والأخير أنت أدرى بأمورك وحياتك أكثر من أي شخص آخر، فيقول طبيعي ما في نجاح بدون فشل مسبق. تحياتنا لك أبو عمان، وطبعا تحياتي لأصدقاء يعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، وأيضا ومن بعد محمد المنصوري، صادق البلوشي، ومحمد عبد الله النعبي. صباح الورد، أحلى إجازة، تحياتي لكل اللي في الاستديو بهلا أف أم من أبو أحمد. بعد أحلى إجازة، أهلا وسهلا يا أبو أحمد، عودا حميدا إن شاء الله، وكذا بداية تكون يا ربي موفقة بإذن الله تعالى لك والكل من يسمعنا والكل من راجع تحديدا نقول من إجازته. إن شاء الله دايما صباحاتكم تكون خير وسعادة، يعني الناس اللي خلصوا نقول إجازتهم وراجعين يا حيا وسهلا فيكم، الناس اللي مقبلين على الإجازة أيضا أهلا وسهلا، وتكون يا رب إن شاء الله إجازة سعيدة على الجميع. 7 خلصناها الحمد لله بخيرها وشرها راحت اللهم لك الحمد. 8 فأتوقع حين جروب صلالة اللي هو جروب 8 شكله بيتوكل بعد قريب. معتز سعيد مصبحين عليك بالخير. أما سعيد الفارسي فيقول شهر 12 معي إجازة، جميل جدا كذا يعني مع نهاية السنة، ويارب إن شاء الله تكون إجازة خير ونهاية سنة خير وترجع لدوامك على بداية سنة جديدة. ترى الإجازات بعد في أيام البرد يا جماعة جميلة، تحس أجواء غيم شوية تمطار شوية، فتحس أنها حتى لو مو مسافر بس عندك جدول شوية تحس أن الأجواء حلوة شاوية على طلعة على جمعة الشباب، يعني أجواء تكون حلوة حتى لو الواحد ما عنده خطة للسفر. يعني عموما احنا مكملين معاكم ويا صباح الخير.
1: في الباطنة على 101.3 و102.7
2: هلا أف أم،
1: مزاجك بالعربي.
3: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم، بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: صيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: معك.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شاركنا

0: أريد طور عالمك. في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

هذه تحية لكل الأحبة اللي انضموا لنا في مشوار صباحكم عمان الساعة 8:05. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ونتمنى لكم إذن صباحات سعيدة مع بداية الأسبوع وبداية الشهر، وإن شاء الله يا ربي كذا أغسطس يمر علينا وعليكم بالخير والسعادة والفرح يا رب العالمين. أم ناصر الهادي تصبح عليكم بالخير وتقول صباح الخير، يسعد صباحكم كل الخير والنور والسرور، صباح الهمة والنشاط وصباحكم سعيد، صباحك أسعد يا أهلا وسهلا يا أم ناصر، وتحية أكيد لش وكل من يسمعنا. صباح الورد بعد معنا خولة، أريد أتحمد بالسلام لأخوي حبيبي أحمد بخروجه من المستشفى بعد 3 أشهر في المستشفى، أدعو له بالشفاء العاجل والله يهون عليه آلامه ومرضه، وحب أشكر وقفة أخواني وخواتي عبد العزيز خلود ريم خالد ومع أخوي أحمد. ألف حمد لله على سلامة يعني أحمد يا خولة، وقرت عينكم بشوفته بإذن الله تعالى، ويا رب إن شاء الله يشافيه ويعافيه ويرد سالم بإذن الله تعالى، والحمد لله الحمد لله هانت أهم شيء إنه طلع مثل ما يقولون من المستشفى وصار قدامكم، هذا الأهم. صباح الأخبار الحلوة والأخبار الطيبة مع البدايات الجميلة إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله كذا أغسطس يكون خير عليكم.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: أودي.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: إذن مستمعينا من صباحكم عماني وصباح الأحد الساعة 28 دقيقة بالضبط باستديو هلا اف ام، تحديث المروري في هذا الوقت تحديدا نقول طرقاتكم كلها سالكة، سواء سالكي طريق مسقط السريع أو طريق السلطان قابوس، كل الطرقات لله الحمد في هذا الوقت تحديدا سالكة. وفي نفس الوقت نقول فقط مقابل يعني دوار برج الصحوة زحمة خفيفة، اللي جايين طبعا نقول من صوب الموالح إلى برج الصحوة، أو اللي نازلين من الخط السريع إلى برج الصحوة فقط، ولكن ماشي والأمور ماشية، وإن شاء الله يعني دايما كل أموركم تكون ماشية مو بس في الطرقات.
0: كان معكم التحديث المروري.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخلك مع هلا أف أم.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
6: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
7: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
8: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

إذن من صباحكم عماني، يا صباح الخير عليكم مستمعينا الأحبة، ونقول هالمرة في وقفتنا معاكم خلونا نسولف مع بعض على يعني بمن احنا في بداية شهر جديد، واحنا يعني وصلنا معاكم لأغسطس اللهم لك الحمد. ف يعني المفروض انه اذا ما كنا متبعين او ما مشينا على اهداف وما سوينا شيء من بداية السنة، على الاقل كذا على وداعية السنة وعلى الأشهر اللي باقي عندنا، نحاول أنه على الأقل ندخل كذا في تحدي بيننا وبين نفسنا، ونلتزم في بعض الأمور اللي أكيد نفعها راح يعود علينا على صحتنا وعلى حياتنا ويومنا بشكل أفضل. فتحدي لمدة 31 يوم ممكن يعني نغير فيها عادات، مش فقط الحياة، التغيير الحقيقي ما يبدأ بقرارات كبيرة بل بعادات صغيرة لو احنا نبدأ نكررها كل يوم. فايش نقول احنا معاكم في أغسطس؟ اول شيء رح نخلي الماء هو المشروب الاساسي، اجعل الماء عزيز المستمع مشروبك الاساسي. ورقم اثنين انه قد ما نقدر نحاول انه مثلا خلال هذا الشهر او خلال 31 يوم ما نتناول الوجبات السريعة. ثلاثة، نحاول على الاقل في اغسطس ننام من 7 إلى 8 ساعات، وطبعا عارفين التوقيت المثالي للنوم، يعني مش ننام 7-8 ساعات من بعد صلاة الفجر وطول الصبح احنا راقدين، لا هذا ما رح ينفع. نركض لو مرة واحدة في الأسبوع، رياضة حركة بركة. تمشي 10,000 خطوة يوميا. ما تستخدم تليفونك أثناء تناول الوجبات، ولازم تفتح لك على فيلم على فيديو على قصة أنك أنت تتسلى لما يعني الوقت اللي قاعد تاكل فيه. اقضي 20 دقيقة يوميا في الهواء الطلق، عن الأجواء نقول نوعا ما الحمد لله أفضل من الأشهر الماضية. فعشرين دقيقة أنك تمشي في الهواء الطلق ممكن تأخذوها قبل صلاة المغرب، أتوقع هذه الفترة بيكون فيها الجو وايد زين. أنك تكون ممتن كل يوم، وأنك تدون 5 إنجازات يومية كل يوم. على ختام مثلا اليوم شوف ايش افضل 5 إنجازات انت سويتها، ايش افضل 5 أشياء انت سويتها، يعني تدون لك 5 إنجازات يوميا انك انت يعني سويتها، سواء انك انت فعلا اليوم قدرت انك تشرب ماي، سواء انك انت مثلا اليوم ما كلت وجبات سريعة، سواء حتى بشكل عام يعني اشياء ثانية، ايش اللي مر عليك في يومك 5 أشياء إنجازات أنت سويتها، شنو في العمل، شنو مع أهلك، شنو مع أصدقائك، تدونها. فهذا كذا يعني مثل ما يقولون تحدي لشهر أغسطس. ما أعرف عاد من فيكم اللي ممكن يناسبه، من فيكم اللي ممكن يعني يقدر أنه يبدأ في هذا التحدي. أم مروان تقول صباح الخير يا وفاء، أحسه صعب. صدقيني هو مش صعب. احنا مشكلة كذا عقلنا يعني يوصل لنا هذه المعلومة انه صعب، وكيف شهر ما باكل مثلا وجبات سريعة، رغم انه في ناس ابدا ما تقرب، مو بس في شهر عام يعني مستحيل ما تاكل وجبات سريعة اساسا، وبالنسبة لها الماء شيء أساسي وملتزمة يوميا بمثلا 2 لتر على الأقل أنها تشرب مثلا ماء. في أشياء الناس متعودة عليها، بس إحنا اللي شوية ممكن نمط حياتنا نقول مش أنه مش صحي لكن يعني مو بذيك الجودة، فنحس أنه صعب. ومثل ما قلنا التغيير الحقيقي ما يبدأ أن إحنا نغير أشياء كبيرة بل عادات صغيرة لو نبدأ نعلم نفسنا ونعود نفسنا عليها، صدقيني شوية شوية الأمور بتتسهل.
عالية يا عالية. صباح الخير يا عالية والهمة عالية عندش اليوم يا عالية. تقول هلا وفاء، أنا قبلت التحدي وبطبق إن شاء الله، وإن شاء الله كذا يعني نشوفك على نهاية الشهر. يعني فعلا تحسين أنت اللي تحسين إنه صار في تغيير. أتوقع لو اتبعنا يعني بعض العادات، حتى لو اللي ما يقدر عليها كلها بس ياخذ على حسب الأشياء، فمثل ما قلنا أشياء بسيطة لو نبدأ نغير فيها إن شاء الله إن شاء الله الأمور رح تصير مختلفة تماما. يسعد لي صباحكم كلكم، يا رب إن شاء الله صباحاتكم كلها خير.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: تغير القناة.
0: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: Volkswagen.

0: نقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

إذا احنا معاكم مستمعين بالدقائق الأخيرة من الساعة 8، تحية لكل الأحبة اللي انضموا لنا بهاللحظات، ونقول الشفت الثاني والجروب اللي عادة يجينا على الساعة 9. فيا صباح الخير، صباح سعيد، بداية أسبوع سعيدة، بداية شهر سعيد أيضا علينا وعليكم، ودروب السلامة.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكشري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

إذن من صباحكم عماني مستمعينا، نحن معاكم في بداية الساعة 9. صباح سعيد على كل من يسمعنا ويتابعنا، نقول في مشوار اليوم من صباحكم عماني مع بداية هذا الأسبوع وبداية الشهر الجديد. نتمنى لكم دائما وصول آمن لوجهاتكم مستمعينا وين ما كانت، وأيضا شرطة عمان السلطانية تقول وجهتك تستحق الوصول بأمان، والتزامك بالأنظمة المرورية هو الطريق إلى سلامتك وسلامة الجميع. الرؤية الواضحة تبدأ بمركبة نظيفة. صوت مركبتك قد يفسد متعة من حولك. داخل المركبة أكثر أمان، خاصة للأشخاص المستمتعين بأجواء الخريف يعني، والأطفال اللي ممكن نشوفهم أنهم يطلعوا من الجامات، يطلعوا من الفتحات، فانتبهوا على أطفالكم، وأكيد يعني داخل المركبة أمان أكثر لهم. الله يحفظ الجميع بإذن الله تعالى من كل شر ومكروه.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: لا تغير القناة. باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إذن مستمعينا من صباحكم عماني، ومثل ما عودناكم نحن في ساعتنا الأخيرة مع مواضيع منوعة ومع ضيوف أيضا في نقول الاستديو، نتكلم كل مرة عن مواضيع مختلفة. اليوم يعني الموضوع جدا شيق وجدا مميز، موضوع يعني من المواضيع اللي خلال هذه الفترة تحديدا فترة الصيف، يعني موضوعنا لا أحس أحيانا مناسبات وأوقات معينة، إيش ما كان صيف، فترة أعراس، فترة مناسبات، فترة أعياد والكثير. اليوم ضيفتنا بالاستديو راح تكون معانا خبيرة نقش حنة ورائدة أعمال أيضا، وهي مدربة وتقدم ورش وصاحبة أكاديمية. فاليوم نسأل يا ترى هل الحنة بين يعني أصالة خلينا نقول الجدات ما شاء الله اللي تعودنا عليها، وذوق الجيل أيضا الجديد، اليوم الحنة الخليجية يا ترى وين وصلت؟ خلوني أرحب مستمعينا بالاستديو بضيفتنا الكريمة طيف الحسني. صباح الخير يا طيف.
1: صباح النور وفاء حبيبتي، كيف الحال؟
0: الحمد لله، احنا سعيدين اليوم بوجودك وتلبية الدعوة أيضا.
1: يعطيكم على هذه الفرصة الجميلة، وشكرا للجميلة أيضا شذا، أوجه لها تحية بعد على هذه الفرصة الحلوة، شكرا لإذاعة هلا اف ام.
0: حبيبتي يا طيف احنا سعيدين اكيد، ومن خلالك راح نتعرف اليوم على يعني اسرار خلينا نقول هذا العالم.

0: يقول إنه الحنة لا ما موجود وصاروا البنات ما يتحنوا، بس سبحان الله في الأكاديمية عندنا نشوف إنه ما شاء الله في طلب كثير، من خلال إنه في بنات يريدوا ورش يتعلموا، في بنات لا عندهم شيء أساسي. أنا أعرف بنات ما شاء الله ما يودروا الحنة من من من يدينهم، خصوصا عندنا في عمان. يعني في عمان عندنا الحنة مرغوب بدرجة كبيرة، فقط هي الفكرة في إيش، في إنه كيف يعني أول مثلا كان على زمان 2010 2000 وتحت كان يريدوا الحنة المتروس، هذاك اللي يملي اليد
1: صحيح.
0: فهي الفكرة في الذوق سبحان الله، كل ما الإنسان وصل من العمر أكثر، كل ما صار عنده يعني ذوق أكثر، فهم الحياة أكثر، متطلبات خاصة البنات الحين صاروا يمشوا على الترندات أكثر. فنحن في الأكاديمية سبحان الله ننشر فكرة نقوشات 3D اللي هي ثلاثية الأبعاد، اللي هي الحين البنات هابين فيها. في فئة معينة تطلب لش مثلا نقوشات هندية، في فئة معينة تطلب لش نقوشات خليجية، فالحنة موجود.
1: الحنة موجودة، يمكن يعني احنا نقول مثلا لما نتحدث نقول ان مثلا الجيل الجديد، يعني لاحظنا في كثير من الأعراس انه يعني صار البنات انه لا انا بلبس فستان فما احب ان اكون مثلا حاطة حنة. يعني حضرنا كم من عرس وشفنا فعلا العروس بدون حنة، فتلقى يمكن يعني احنا امهاتنا والحريم الكبار ما يحبوا يشوفوا هذا المنظر، كيف عروس وما حاطة حنة.
0: شوفي انا عندي اكاديمية و يعني أدرب بنات، بس نفس الشيء أنا مع الفكرة أنه مثلا إذا كان فستان، بصراحة حتى أقول للعرايس يا عرايس الفستان لا تسوي حنة، إذا بتسوي بسيط، لأن الحين سبحان الله مثل ما خبرتش فرق عن أول، بس لما ترجعي مثلا من شهر عسل، ترجعي من مناسبة مثلا في ليلة حنة، ممكن تسوي مثلا تخلي ليلة الحنة بينها وبين العرس مثلا شهر، ترجعي من شهر عسل تحطي مثلا عندش مناسبة بس في العرس. هي شوفي بشكل عام وفاء هو أذواق سبحان الله، احنا لو كان ذوقنا واحد بيكون الشيء ممل. انا صحيح. يجوني عرايس يعني يريدوا مره متروس، يجوني عرايس لا ما يريدوا يتحنوا، يجوني بعد العرس فهذه هي الفكره.
1: صحيح. طيب أيوة. يعني مثل ما قلتي انت انه مثلا في الاكاديميه عندكم اللي هي نقوشات 3D،
0: ايوه،
1: يعني يمكن المستمع يبي يفهم اكثر، لان احنا متعودين اللي هو نقش حنة ورسومات وورد وكذا، فلو أيوة. تشرحين لنا اكثر.
0: اوكي طيب، من خلال تجربتي في هذا المجال 13 سنة، وأنا عندما أقول 13 سنة أنا يعني أعطيك رقم تقديري للعلم، يعني سبحان الله تعلمت، رحت كنت أروح أحني بنات ومن أنا وصغيرة، طبعا هذا تشجيع من أهلي الله يحفظهم، الوالد الله يحفظه أوجه له تحية، هو الحين مداوم وأوجه تحية لوالدتي، كان هذا تشجيع منهم بصراحة. كانوا كنت يعني أروح أحني بنات، فتولد عندي سبحان الله إنه صرت يعني من خلال هذه الخبرة تولد عندي فكرة إنه سبحان الله الحنة ذوق. فأنتي إذا ما عرفتي إيش جالسة تسوي، حتى في ورشاتي أنا أقول للبنات إنه يا بنت لما ترسمي أنتي فهمي إيش جالسة تسوي، لا ترسمي عشوائي سبحان الله. الحنة أنتي رسم، هو عبارة عن رسم، فهذا فن، فأنتي مثل حالش حال إنه جالسة مسكي فرشاة، فاهمة علي صح؟ ففي الأكاديمية أسسنا أن نوع من أنواع النقوشات، مثلا هذا 3D اللي احنا جالسين نشتغل عليه وهو الدارج الحين، وأيضا نقوشات خليجية، نقوشات هندية. فإذا مثلا أنا كيف إذا دمجت الهندي مع الخليجي، هل بيكون عندي ذوق مثلا في النقشة بتكون حلوة أو لا؟ هذه هي الفكرة، يعني أنه احنا نكون حس ذوقي في الرسم، نحس في الرسمة لما نشوفها، ما بس الرسامين في اللوحات لا، حتى احنا المحنيات، يعني كل محنية ما شاء الله أنا أشوف أنها هي إنسانة موهوبة. للعلم هذه الموهبة أنا أشوف ما بس أنها موهبة، كل بنت حابة تتعلم هذا الشيء، هذا شيء مكتسب مع الممارسة، أنت تتعلمي لا تقولي هذا بس كل يعني هذه خلاص عندها موهبة أنا ما أعرف، لأن هي عندها موهبة لا، أنت تقدري وتعرفي مع الممارسة، كل إنسان يعرف، ما في إنسان ما يعرف وما في شيء صعب.
1: مع هذا اللي كنت أريد أقوله، هل كل واحدة مثلا رسامة هي اللي تقدر تبدع في الحنة، واللي مثلا ما تعرف أصلا في موضوع الرسم بيكون صعب عليها؟ ترى مسكة المعصار ترى فن بعد
0: يعني. أيوة صح فعلا. شوفي كنت أؤمن بهذه النظرية، إنه بهذه الفكرة، يعني إن البنت لازم تكون عندها موهبة ورسم وعشان تتعلم هذا الشيء. بس لما سويت الأكاديمية وأسستها سبحان الله، دخلوا عندي بنات ما كانت تعرف تمسك القمع، خلينا نقول من أتذكر يعني كانت عندي واحدة في البحرين ما كانت تعرف

0: تمسك. حتى هنا في عمان ما شاء الله ما كانوا يعرفوا يمسكوا القمع. احنا نعلمهم من الاساس، لان اذا كان اساسش غير صحيح ما بتعرفي توصلي، فهي حبه بحبه مثل ما يقولوا عشان احنا نوصل. فما مثل ما خبرتش وفاء، ما في حاجه مستحيله، كلنا نقدر.
1: صحيح، هي اهم شيء انه الواحد مثل ما يقولون انه حاب على الاقل.
0: ايوه في شغف، انا يهمني الشغف، اسال البنات في الورشات في شغف وهكذا يعني.
1: وهي هذه احنا نقول انه يعني بالنسبة حق الحنة يعني طيف، وما شاء الله انت قلتي من الناس اللي بديتي يعني بدايتش وانت صغيرة، وكنت تنقشي وتروحي على مثلا بيوت تنقشي البنات وكذا.
0: أيوة
1: على حسب الطلب.
0: أروح. ايوه فعلا.
1: ف يعني احنا كنا نسمع بعد انه يعني دائما امهاتنا، تعرفين الامهات لما يقعدون كذا شوي ينازعون يعني بناتهم، فايوه انت ما تعرفي شيء، كان ها شوفي بنت فلانه ما شاء الله عليها تنقش وتروح ويعطوها فلوس، ترى تدخل فلوس يعني. فهمتي يعني أيوة. النقش كنقش انه شيء، وثاني شيء احنا يعني امهاتنا ماخذين فكره انه ترى بنت فلانه مثلا تنقش وما شاء الله عليها شوفي عندها يعني تدخل فلوس، كان يعني عندها راتب بما أيوة. معناه، فماخذين فكره ان الحنايه ترى ما شاء الله عليها تكسب مبالغ كبيره. فاحنا نبي نعرف اليوم يعني كثير منا يشوف النقش مثلا الحنه، بعضهم ممكن يشوفها هوايه، لكن ممكن وراها ترى مشروع كامل، خاصه البنات اللي بدوا من البيت وظلوا في البيت، يعني ما التحقونهم يروحوا يشتغلوا موظفات في صالونات، لا اعتمدوا على نفسهم كبزنس.
0: شوفي وفاء، أنا أعترف أمام الجميع للمرة الأولى أنه أنا إنسانة غير جامعية، أنا إنسانة متخرجة بشهادة ثانوية فقط، بس اللهم لك الحمد الحين لو بغيت من خلال الحنة أقدر أدرس في الجامعة، يعني من خلال مبالغ الحنة، لو بغيت الحين من خلال مبالغ الحنة والأكاديمية مثلا من يعني أنا كنت أقول لك إيش قبل اللقاء يا وفاء، أن من قمع أنت تقدري تسافري، من قمع أنت تقدري تسوي كثير أشياء بأقل تكلفة. تخيلي أنت بكم تشتري القمع، قمع الحنة اللي هو المعصار خلينا نقول بستمائة بيسة في المصانع، حتى يمكن أقل بمئتين بيسة يبيعوا، تقدري تسوي كثير، بس في عزيمة، في إصرار، في توجه، في فكرة خارج الصندوق أن الواحد يفكر فيها، يطلع فيها عن إطار المعتاد بين البزنس، يعني بين الناس اللي تسوي نفس الفكرة. أنت تطلعي كذا شوية خارج وتفكري كذا بطريقة شوية أكثر ذكية ممكن. الحمد لله رب العالمين قدرت أسافر من خلال الحنة يعني. خلينا بس نكتفي بكذا عشان ما يقولوا بعدين
1: خلاص حلو. يعني احنا نقول اليوم طيف معاش، هاي البنت فعلا تقدر تعتمد على الحنة كمصدر دخل اساسي؟
0: اكيد طبعا، اكيد اذا شدت حيلها. شوفي بعد، شوفي خلينا نكون اكثر واقعيين، التسويق مهم يعني بصراحة، أنا بدون تسويق ما كان رح يفيدني إنه أشد حيلي في هذا المجال أكثر. التسويق مهم وفاء.
1: يعني إذا بنروح على المنافسة من يعني وين تكون أكثر المنافسة، في الموهبة أم التسويق، تحسين وين؟
0: إذا اجتمعوا الاثنين بيكون شيء قوي بصراحة.
1: جميل جدا. أيوة. طيب يعني وأكثر موسم يحقق دخل خلنا نقول لي الحنايات متى؟
0: أكيد العيد طبعا، العيد ما شاء الله في حنايات، يقولش نحن نسكر حجوزات. أنا أعرف يعني ما شاء الله، شوفي أعرف بنات في العيد مستمرين ما شاء الله، يعني قولي أنت أكثر من 10 سنوات هم عملاء معانا يعني في الأكاديمية اللي هي خلينا معاي أنا شخصيا، يعني نحن ما نريد غير مثلا طيف أو مثلا ما نريد غير فلانة، فهم عملاء قديمين. ففترة الأعياد ما شاء الله تصير زحمة، فإحنا إيش ناخذ العملاء اللي إحنا متعودين عليهم،
1: ما تقدرون تردوهم.
0: أيوة فهذه يعني تعتبر ثقة.
1: جميل جدا. أيوة. فهي هذه فعلا يعني أحيانا تحسي مثلا أنه لا أنا أعرفها، بشوف أكيد مرت عليش مواقف أنه في ناس ممكن حتى تجي في اللحظات الأخيرة أنها تبي مثلا تحجز إيش ما كانت، خلينا نقول في المناسبات اللي متعودين عليها، أعياد ما أعياد، أو حتى مثلا وحدة عندهم عرس، فتجي في عادة يعني خلينا نقول تواقيتها متأخرة.
0: أيوة
1: كيف تتعاملي أنت تشوفي زباين أكيد أو زبونات تكون ما شاء الله عليها، نقول يعني كل حد يعني أطباع مختلفة وشخصيات مختلفة.
0: أكيد طبعا أكيد.
1: سولفي لنا يا طيب.
0: البزنس تحس حتى غير عن الحنة سبحان الله، أي واحد يدخل بزنس يعرف أن الكاستمر أنواع وأشكال، سبحان الله. بس أنت يتطلب منك أن تكوني إنسانة واعية أكثر، يكون عندك صبر أكثر. بنات أي واحدة تدخل، والله نصيحة بين قوسين، يكون عندك صبر، لأن الناس ما كلها أطباعها واحدة، البنات ما كلها أطباعها واحدة، الناس مختلفة، يتطلب أنه يكون عندك وعي أكثر كيف تتعاملي مع الكاستمر. أحيانا يقول عندي بنات سبحان الله، بحكم أن أنا ما عندي صالون حاليا، بس عندي مكان يعني أستقبل فيه الكاستمر البنات. فمثلا أتذكر موقف من المواقف، جاتني بنت دخلت، هي تعرف مكان المنزل، جاتني دخلت أنت حاجزة معي، لا سلامات الأخت
1: جاية يعني كبيرة.
0: أيوة، فهذه أكيد هذه كل محنية أكيد تواجه هذا الشيء، طبيعي يعني طبيعي. فإحنا ندارك الموقف إنه يلا خلينا أوشين بدي الكاستمر اللي قبل، إذا في مجال ممكن نحنيش، نكون صارمين أكثر وصبورين أكثر، ونعرف نتعامل مع الزبون يعني عشان ما نخسر، وفي نفس الوقت ما نتعامل معاها مثلا إنه لا ليش جاية ويلا طلعي برع
1: صحيح. خاصة صح؟ مثل ما قلتي يمكن طيف بالنسبة لل يعني مثلا للي في بيت أهلها مثلا ما أخذ مثلا ركن معين أو مثلا غرفة معينة أو ملحق. أيوة. أو مكان معين، يعني هذا اللي مخليه فيه إنها تستقبل فيه الزباين. أيوة. وبالحجوزات أنا يعني غير الوضع لما أكون صالون أنا أقدر أدخل وأطلع.
0: أيوة
1: في
0: فعلاً.
1: وقتي وأتشيك أصلا في مجال. أيوة. ما في مجال
0: فعلاً.
1: أما البيت شوية له خصوصيته، ويمكن الكثير من البنات الآن يسمعون هم حنايات وعندهم يعني مكان في البيت هم يستقبلوا فيه الزباين،
0: هم بالنسبة لهم أريح. في ناس كل يعني كل بنت ولها منظورها، في بنات لا يرتاحوا أنه يكون عندها يعني مثلا صالون، في بنت لا ترتاح أن الزباين يجوها مثلا، حتى في مثلا خلينا ما بس الحنة مثلا الأرتست كذا، هذا أرتست الميك اب كذا، يعني بشكل عام أنه كل واحدة وتشوف إيش المناسب لها.
1: طيب تحسين انه يعني اكثر اشكاليه ممكن يواجهوها البنات اللي هم في البيت تكون هذه؟
0: لا والله حتى حليلهم ما الصالونات، انا اعرف بنات واجد يعني حليلهم يعانوا في مثلا في من الفئات مثلا، يعني خلينا نقول بصريح العباره ما في ذوق، يعني من اسلوب من كلام، بس هي في النهايه هو البزنس، انت بتواجهي كثير اشكال، بتواجهي كثير عالم، بتواجهي كثير ناس، يحتاج انه مثل ما خبرتش وارجع اعيد بنات انه يحتاج وعي اكثر، يحتاج يكون عندش ذكاء عاطفي اكثر في التعامل مع هذه الفئات. وسبحان الله بعد في النهايه في بنات مثلا يتحنوا ما يعجبهم، نقول انه لولا تعدد الاذواق لبارت السلع، يعني هذه هي الفكره.
1: أكيد.
0: في الذوق
1: أكيد. إحنا اليوم إذا نقول يعني إذا واحدة بغت أنها تبدأ، يعني كم يحتاج الشخص عشان يبدأ مشروعه في الحنة؟
0: شوفي أنا أقولهم في الأكاديمية، أنا شوفي لما أسوي ورشاتي، آخر ورشة سويتها في مسقط قبل البحرين، لما هذه قبل تقريبا 4 أيام كانت ختامية، كانت مدتها 3 أيام، أنا أقول للبنت أنا أعطيك السنارة أعلمك كيف تصيدي، أنت الباقي تطلعي مثل أنا أضرب مثل خارج، فاهمة كيف وفاة؟ هي الفكرة أنه حتى لو ما كنت تعرفي شيء أنا أعطيك خلال 3 أيام أعلمك الأساس، 3 أيام بعد 3 أيام أنت عليك الباقي. في بنات لا أنت والله إحنا ما استفدنا 3 أيام، ليش؟ لأن أنت ما رح تتمارسي. دايما أقول الممارسة ثم الممارسة ثم الممارسة أساس أي عمل ناجح في الحياة، ما بس الحنة، بدون ممارسة أحس أن الإنسان ما بيتطور ما بيوصل. المحاولة أيضا، حتى لو فشلتي حاولي حاولي حاولي، والله أنه بادري، بعد أنا أقول بادري، حتى لو رحتي أعطيش مثال ثاني، حتى لو رحتي وشفتي الباب مسكر روحي جربي فتحي، يمكن تحصل حد خلف الباب. فهذه هي الفكرة، أن الإنسان يحاول، الإنسان يبادر، الإنسان ينطلق، يعني ما يخلي الخوف، لأن سبحان الله إحنا إيش الفاصل بيننا وبين النجاح أو بين تحقيق الهدف؟ وفاء الخوف، أنا أشوف أن الخوف خصوصا إذا بدأنا بهذه المشاريع البسيطة.
1: فيعني هذا بالنسبة خلينا نقول يعني بشكل عام أنه كم الوحدة ممكن تأخذ وقت أنها تبدأ من ناحية رأس المال والمبلغ؟
0: بأقل تكلفة، خبرتش إذا بغيتي هذا المشروع روحي الحين خلي أخوش أو زوجش أو أي حد في البيت يروح يشتري لش قمع ب600 بيسة، دخلي شوفي في اليوتيوب الحين كل شيء في السوشيال ميديا موجود في اليوتيوب في الانستغرام ما شاء الله العمانيات ما مقصرات في فيديوهات شرح كيف لف القمع كيف طريقة وتبدأي ما شاء يعني تبدأي تمارسي مثلا في البيت بورق ما لازم حتى يد ما حد بيبحناش في البداية مثلي أنا لما كنت أروح أحني أتذكر ما حد كان يبحناي ما حد كان بس كنت متقبلة الفكرة كنت أشوف أتعلم كنت أقول بوصل يعني كنت حاطة في بالي هذه الفكرة أن يوم من الأيام لأنا أحس فيني رغبة فيني شغف سبحان الله الإنسان لما يكون عنده شغف الشغف هو طاقة يعني فيوصل
1: صحيح
0: أيوة.
1: طيب هل تحسين الحين مع مواقع التواصل الاجتماعي يعني صارت هي أهم من كون أنه يكون عندك محل وصالون أنش أنت يعني
0: الحين في الوقت الحالي فعلا مهمة جدا السوشيال ميديا مهمة جدا إذا كان عندك مشروع إذا كان عندك حاجة حابة أن توريها العالم أو رسالة تقدميها أو بزنس حابة أن يطلع أو حابة لدخل معين السوشيال ميديا مهمة وتلعب خلينا نقول 80% أو 90% من نجاح المشروع
1: وخاصة في مسألة خلينا نقول الحنة ونقش الحنة اليوم أيوة. كيف غيرت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول يعني شكل هذه المهنة تحديدا طيف
0: شفتي لما نطلع كده على الترندات لما صاروا البنات الحين مثلا لما يقولش الواحد يفكر خارج الصندوق هذا هي أنه صار كل واحد يريد مثلا لا أنا أريد مشاهدات أنا أريد كيف أفكر كيف أجيب أطلع بفكرة كيف أطلع رسومات جديدة فهذه هي الفكرة كيف اتطورنا خلال هذا المجال بس سبحان الله أنا في خاطري وفاء أنا هذه رسالة حابة أقدمها وأنا تعلمتها من أستاذة سليمة كنت أمس في جلسة معها أوجه لها ألف تحية أستاذة سليمة يمكن الحين تسمعني تعلمت أن سبحان الله أن أي إنسان يعمل عمل حتى لو كان خلينا خارج الحنة يعقد النية يعني أنا لما أروح أقدم ورشات أعقد النية أن أقدم هذا العمل لوجه الله خالص لوجه الله لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان إذا عمل عمل أن يتقنه فهذه هي الفكرة أن إذا عملتي أو حاولتي تعلمي إنسان تعلمي إنسانة اتقني العمل عشان الله سبحانه وتعالى يفتح لش أبواب الخير وصف نيتش فهذه هي الفكرة يعني أن الإنسان تكون النية خالصة لوجه الله تعالى أن يوجه هذا العمل لوجه الله ف أحس هذه فكرة جدا مهمة نعم. يعني من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد فهذه هي الفكرة
1: نعم الله. يعني يمكن واحدة من الأشياء الحين لما أيضا يعني في هذا الحوار في بنات يمكن كنا نلاحظ أنه لما تنشر دائماً نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً نقوشات وأشياء فيكتموا لك عبارة أني ما أحلل اللي
0: أيوة أنا هذه ما استغرب هذه استغربتها حقيقة ولحد الآن أنا ما فهمت أنها يعني من إحنا عشان نحلل ونحرم وذا بالعكس أنا أريد أنا بنات أصرح لكم أي شيء في حسابي خذوه حلال عليكم حلال من رسومات من نقوشات حابين تتعلموها بالعكس أنا يعني ليش لأن أنا عندي قناعة وفاء أن كل إنسان في أي عمل في أنت مثلا ترسمي كل إنسان في أي عمل ينجح فيه له إبداع الخاص يعني في ورشاتي مثلا آخر ورشة كنت أقول للبنات أن سبحان الله كل بنت ترسم بس مثلا هذه فلانة ترسم بطريقة معينة خاصة فيها وأنا أعطيهم رسمة مثلا معينة يقلدوها صح بس كل واحدة لها إبداع خاص فيها لها لمستها فهذه هي الفكرة عادي نقلي ليش لا بإبداعش وطريقتش الخاصة بالعكس هذا شيء يفرح أن الإنسان يعني أن إيش حالات الواحد ينقل يعني أن تآمني بقدراتش وتنقليها لحد ثاني يآمن فيها تعطي نور تعطي بصيص أمل بنت ثانية مثلا فهذه هي الفكرة
1: فعشان كذا احنا احيانا مثلا لما نروح لصالونات وكذا فتقولش ايش تريدي مثلا فنحاول ندخل بشكل سريع نتوقع هذا الشيء مر في يعني اغلبنا أيوه؟ على الانستغرام مثلا نكتب حنا نقوشات حنا نحاول نمر على الفيديوهات اللي تكون مثلا موجودة أيوه؟ تطلع لنا فمثلا ناخذ رسمة تقريبية أنه أبي هذا الشكل أو بهذا الطريقة مثلا أبي الحنة، فتستغرب أنه هناك في الصورة مكتوب ما محلل. فأنا أحيانا يدور في براسي يا ربي حين سرقنا يعني
0: الحين خلاص أنت قطحتي بذنب
1: فهمتي يعني. فبتسألي نفس السؤال، طيب أنت ليش منزلتها إذا تحسي مثلا أنش أنت ما راحت أنت منزلتها مثلا كعرض؟
0: أيوة هذه هي الفكرة فعلا،
1: فهمتي أنه أنا أعرض أني أنا شغلي كيف ونقوشاتي مثلا كيف، ولكن يعني ما أحللكم أنكم تأخذوا النقشة أو تسرقوها. أيوة. أو الفكرة.
0: أيوة يمكن هي قصدها، بس شوفي هو شوفي ترى والله البنات الحين يعني ما بس البنات، في كلنا نشوف حاجة يعني البعض، خلينا نقول عشان ما يتحسس البعض إنه إيش إنه مثلا ما نحلل خبطتها الثانية، بس هي ما فاهمة إيش العبارة، تأخذها تنسبها في حسابها بس هي ما عارفة إيش أنا ما أحلل. يمكن هي تقصد لا تسرقوا من نقوشاتي كذا الفكرة. أنا بصراحة لحد الآن أنا ما أفهمها، أشوف أدخل في بعض الحسابات إنه أنا لا أحلل سرقة الصور، بس ما أفهم هي هل هي أنت مؤاثمة على أخذ الصورة مثلا، ما أعرف بصراحة. بس لا تحاتي وفاة، دخلي حسابي وخذي نقوشات
1: حبيبتي يا طيف ما تقصرين، أهم شيء يعني خذينا التصريح أنه فصار. أيوة. الحين خلينا نقول أن الوضع أكيد حق اللي حاب يتعلم صارت أسهل، صح ولا لا؟ عن قبل
0: أكيد.
1: قبل شوي البنات يعني في أتوقع صعوبة، إلا واحدة إذا مثل ما قلنا عندها هذه الهواية، فمثل ما قلت بتمسك إيد أختها الصغيرة ولا إيد حل. ولكن الآن يعني وسائل التعلم صارت متاحة للجميع، اللي يبي يتعلم إيش ما كان من وسائل تواصل اجتماعي، من يوتيوب، من قنوات، إيش ما كان أيضا من ورش نفس اللي أنت تقدميها وأكاديمية متخصصة لتعلم يعني هذا الأمر.
0: تعرفي ليش وفاء؟ لأنه أحس أن الحين أول ما كان في يعني أول أنا أشعر أن أول كان في مثلا فكرة يعني على 2007 2006 2000 لين 2000 يعني أحس هذه الفترة كان الناس ما عندها وعي بمثلا التنمر. يعني في بنت إذا مثلا إذا رسمت أوه إحنا من هذا بيتحنى معها. الحين لا، الحين صارت الناس شوية تحاسب على مشاعر الناس الآخرين مثلا، فإذا رسمت مثلا بنت لا حلو حاولي ارسمي مثلا. أنا كذا أشوف هذا المنظور. وبعد في شيء ثاني مثل ما خبرتش إنه نتطور في هذا المجال، يعني اتطورنا في هذا المجال أكثر، صرنا ندعم بعض أكثر، صرنا نشجع بعض أكثر، وما شاء الله إحنا العمانيات يعني كثير ندعم بعض خاصة في السوشيال ميديا.
1: جميل. العمانيات ندعم بعض مثل ما قلتي في السوشيال ميديا، زائد أنت يعني لفيت وقدمتي وما زلت تقدمي ورش على مستوى دول الخليج. فاليوم إذا إحنا بنجي يعني نقارن طيف يعني الحنة والنقش العماني بالنقوشات الخليجية الأخرى، إيش ممكن تشوفي؟ أكيد لفيتي على دول وأيضا يعني شفتي ثقافات مختلفة، ولكن الحنة إحنا نعرف ثقافة خليجية موجودة. فأنت أخبار أكيد قابلتي بنات، فخبرينا إيش بشكل عام وين شفتي إذا نتكلم عن النقوشات الخليجية؟
0: أنا ما بتعمق أكثر لأن يتابعوني من من الخليج، فما نقصن في أحد أبدا، بالعكس كل بنات الخليج على عيني وراسي وأحبهم وأحب إبداعاتهم كيف، ولما أروح وأقدم ورش عندهم أشوف إبداعات مختلفة. لكن كيف أقول لش أن تبقى العمانية ما شاء الله والنقش العماني، واعترفوا في بنات في البحرين في السعودية ما شاء الله أن النقوشات العمانية دائما مختلفة. إحنا طبعا للعلم أعطيهم يعني كذا information أن النقوشات العمانية هي تندرج تحت النقوشات الخليجية، عشان لما كذا أي حد يدخل معي الأكاديمية تكون عندها هذه المعلومة. بس النقوشات العمانية طبعا غير
1: يعني مثل ما احنا نقول انه كل دولة خليجية لها بصمتها الخاصة في النقش، فحسيت ان البنات يفضلوا النقش العماني.
0: هي ما فكرة النقش العماني كمسمى، هي فكرة إبداع البنات العمانيات. ما شاء الله البنات العمانيات مبدعات ترى وفاء، واجد يعني ما بس إلى مسمى نقش عماني، لا، اللي بتتميز بالهندي، اللي بتتميز بالخليجي، اللي بتتميز بالثريدي، اللي بتتميز بنقوشات ديزني، اللي بتتميز بنقوشات الدانتيل. هنا في عمان مبدعات. مثلا رحت البحرين ما شاء الله مبدعات، بس في ويش في الرسومات الهندية، النقوشات الهندية كذا سبحان الله هم من حتى لفي كذا خضي لفة في الحسابات بتلاحظي إن النقوشات الهندية في البحرين أكثر مثلاً عندش أيوة عندش السعودية يحاولوا كذا يتميزوا بعد بلمسة خاصة أحاول إني أفهمها لأني قدمت كذا ورشتين فأحاول إني أفهمها أكثر إن كأنها قريبة من العماني بس دائما أنا أشوف إن العماني متصدر مع احترامي لجميع دول الخليج.
1: جميل جدا واللي إحنا نسمع أحيانا مثلا ممكن من الناس اللي نعرفهم من دول الخليج لما يجوا عندهم مناسبات خلينا نقول مثلا في مسقط أعراس أشياء فلما يطلبوا وأهلنا أيضا يعني لما يجوا يطلبوا يقول يعني نبي حنة ونبي نحجز حق الحنة فأسمعهم يقولوا إن أنتوا النقش عندكم رخيص نقش الحنة يعني المبالغ هم يشوفوه على المتروس وعلى هذا بالنسبة لهم هم يشوفوها إن المبالغ اللي يأخذوها البنات ترى رخيصة فبشكل عام لو نتكلم على هذا الموضوع كيف تحسي وكيف تشوفي؟
0: بخبرش قصة صارت لي قبل تقريبا عام من الآن يعني عشان تعرفي إذا كان رخيص أو لا يعني هو فعلا رخيص عندنا في عمان يعني الأسعار جدا رخيصة ومعقولة وفي متناول الجميع
1: رغم أن احنا نشوف
0: أنا رحت
1: في
0: دولة معينة من دون ذكر أسماء سويت عقد عمل عندهم خليني كذا أشرب يدي عشان أشرح للبنات كيف لحد هنا ب 25 ريال كلمة تزيدي كلمة يزيد السعر يعني مثلا لحد هنا كم كان
1: اللي هو كف وظهر
0: أيوة ب 25 ريال لحد هنا كم كان ما أتذكر بس أنا أتذكر هذه بصراحة أنا شوفي ما كنت أتذكر الأسعار ليش لأن كنت داخلة في غرفة معينة كان يعني وكانوا الهنديات في الصالون مدخلينهم غرفة ثانية ليش لأنه وين الأرتست حلها مكان معين حلها زباين بي آي بي أنا ما كنت أعرف أنا بس تعاقد على عقد عمل على مبلغ معين يعطوني إياه أنا ما أعرف حتى كم أسعار الصالون كم كانت بس شفت لافتة لفتني السعر أنه لحد هنا ب 25 فشيء يعني أنا أشوفه مقارنة بالأسعار الموجودة مثلا عندنا في عمان هنا تسويش بثمانية ريال داخل وبرع في منهم حليلهم بثلاثة ريال في منهم بخمسة ريال فهم علي أسعار فهم كيف أنه أسعار قليلة مقارنة بالأماكن اللي أنا رحتها وشفت فيها يوصل 80 يوصل 50 في دول ثانية بدون ذكر أسماء يعني ما شاء الله
1: عيل حنا العروس كم بيوصل
0: يوصل أنا لما أروح يعني أنا أساومهم مثلا لما يطلبوني من دولة مثلا معينة أنا أعرف كم الأسعار هناك مثلا هنا عندي في عمان مثلا أحني العروس بمية مثلا من 80 إلى 100 يعتمد على إذا كانت ضيف وهكذا يعني أيوة. فاهمة صح
1: أيوة.
0: بس مثلا في الدول الثانية لا أنا صراحة من 100 وفوق يعني أقل شيء ممكن أخذ 200 250 300 ليش لأن أنا بروح ليش لين عندش أو إذا أنت تجيني بيكون مثلا أقل بتكلفة بسيطة مثل بنات عمان كذا
1: جميل
0: لأنهم يعني هناك عندهم أصلا كذا
1: هم الأسعار أيوة عندهم أيوة مختلفة فعشان كذا أنا أشوفهم هنا لما نحنيهم مثلا لين يعني كذا مثل ما يقولوا
0: لين الرصق
1: مثلا أيوة فلما بيجي بقولها والله 15 ولا مثلا 20 حسابش هم يستغربوا إنه لا أنتوا الأسعار عندكم غير مثلا عن عندنا وهم من دول خليجية يعني يكونون جايين من دول خليجية هذا شيء صادفنا ولكن على المستوى الداخل
0: إن نحن أقل
1: إن يعني بالنسبة أيوة لهم إنه فعلا أسعارنا أيوة إنه ما شاء الله
0: أيوة أيوة
1: وزائد مثل ما قلتي إنه بناء العمانيات مبدعات يعني نقشكم فعلا حلو
0: فعلا عشان كذا بنات لا تستهينوا يلا خلاص الحين من اليوم
1: على طول
0: لا لا إحنا والله ندعم بعض العمانيات خبرتش كيف يعني صدق حتى أسعارنا متقاربة من بعضنا البعض نحاول حتى نسأل بعض كم تحطي سعر كم أنت تحطي سعر كم أنت تحني العروسة كذا كنا أنا أول على زمان 2013 كنت أحني العروس ب50 40 الحين لا الحين شوية كذا زاد بس مقارنة بدول الخليج ودول دولتين أنا ما أريد أذكر خبرتش أن أسعارهم 200 وفوق عاد اذا اقل شيء يمكن 150.
1: ويجي البعض يقول لك ها الملكه تحسبوه سعر والعرس تحسبوه سعر ثاني.
0: هذه ما يعني بيفهمها غير الميك اب ارتست اللي تحط ميك اب ارتست. شفت اللي تقول ايش سعر سعر الملكه غير وسعر
1: العرس غير.
0: العرس غير كذا. هي بمفهوم ان الحرام يعني الحنايه تكسر ظهرها تجلس تحني ترسم رسم خصوصا في بنات يطلبوا لحد الركبه في بنات يطلبوا لحد هنا فمن داخل وبرع. فهو رسم شغل فن يعني انت جالسه تسوي فن فمن يقدر هذا الفن؟ هذه هي الفكره يعني.
1: أو لأن واحدة بتي بتقولش ترى الحنة واحدة والرسم واحد بس أنتوا لما تسمعوا عشان كذا في بنات مثلاً يروحوا يحجوا حال عرس ما يقولوا ليش إنها هي عروس. أكيد هذا المواقف مرت عليكم.
0: أيوة مر مر مر علي. بس يعني الصراحة أنا يعني أشوف إن البنات الذويقات البنت الذوق البنت اللي عندها ذوق أنا أحس أنها تتكلم يعني بتقول إنه أنا جاية عندي عرس جاية عندي مناسبة. بس حرام بعد في بنات يمكن ما مقدورها تدفع فنحن الراعي يعني نقدر أحيانا حتى نقدم هدايا أحيانا وما بس أنا حتى أكيد الحنايات الثانيات
1: يعني مثل ما قلتي يعني فوق 13 سنة وانت في هذا المجال. طيف مثل ما قلنا أكيد مواقف كثيرة وممكن مواقف إنسانية أيضا مريتي فيها يعني. فإيش أكثر المواقف اللي تحسين من بداية يعني مسيرتش لين اليوم ما شاء الله وانت يعني خلينا نقول تقدمي ورش وصاحبة أكاديمية وكذا في بالش كموقف تحسين انه ما تقدري تتعدي او انه بالعكس مع كل مرور السنوات هذا يعني عالق في ذهنش الموقف هذا ايش مكان مثلا مع بنت مع زبونة مع عروس اي شيء يعني من هذه المواقف؟
0: والله اول شيء شكرا للزباين اللي لحد الان هم معي اشكرهم واوجه لهم شكر خاص. في زباين ما شاء الله قديمين معي لحد الحين. في بصراحة يعني في قصة ما أنساها يعني هي مش قصة هي يعني صار معي في ورش من الورشات اللي قدمتها أنه حضرت معي. أوجه لها تحية كبيرة أوجه لوالدتها تحية كبيرة أم ملوك. حضرت معي ورشة وهي من ذوي الهمم عندها مشكلة في الدماغ أعتقد اسمه التهاب السحايا إذا ما خاب ظني من هي وعمر 5 سنوات. فحضرت معاي ورشة البنت يعني الأم ما شاء الله شوفي كيف تشجع البنت وهي من ذوي الهمم تبارك الله يعني هذا أي شغف أي طموح أي يعني. شكرا للأم وشكرا للبنت ملوك إن شاء الله تتابعني ملوك يعني أحبها كثير. هذه قصة يعني هذه بنت ما أنساها بصراحة أثرت فيني وكان لها بصمة خاصة في ورشاتي يعني شيء خاص مميز فشيء يعني صدق يعني شيء مؤثر يعني إنه بنت بهذا المستوى بهذا يعني. فمن أنت يعني من أنت ما يعني عندش الله عطاش كل شيء يد عطاش موهبة عطاش قدرة. في ناس يعني مثل يعني حالة ملوك وغير ملوك من ذوي الهمم يعني حليلهم يعني شوفي كيف ما شاء الله. فهم ما أقل يعني ولا أنت أقل. فحاولي واصلي لأن شوفي إذا هذه من ذوي الهمم دخلت معي فهمت الفكرة وفاء كيف اللي أنا حابة أوصلها. فسبحان الله يعني هذا يعتمد على تشجيع الأهل وأوجه تحية كبيرة حل أم ملوك
1: أكيد اللي مهتمة فيها.
0: أيوة مهتمة فيها ودخلت معي 3 أيام وأنا على تواصل معاها والله يشفيها يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: وأيضا أوجه تحية إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤسسة الشيخ حمد تحت رعاية الشيخ حمد في البحرين. قدموا لي دعم كبير ما أنساه بصراحة أني قدمت لذوي الهمم للأرامل للمطلقات للأيتام عندهم ورشة خاصة كدعم. وشكرا شكرا لهم على هذه الفرصة الجميلة اللي عطوني إياها. وبس والله في قصص كثيرة بس أن هذه أشياء ما أنساها بصراحة أعتبرها بصمة خاصة يعني.
1: جميل جدا. في زباين يعني هذا على مستوى خلينا نقول القصص الإنسانية والورش أيضا على مستوى الزباين والتعامل أيضا مع الزباين يعني خلينا نقول هل يعني المواقف المحرجة اللي ممكن تمرين فيها واحدة بعد التعب خبصت في الحنة مالتها؟
0: أيوة أو شوفي هو بشكل عام أنا ما بذكر المواقف المحرجة لأن مواقف لا تعد ولا تحصى بس يحز في الخاطر إن لما تجي واحدة معاش تتعامل معاش كأن أنت تشتغلي يعني أنه يلا خلصيني يعني بهذا الأسلوب مثلا, وهي في مكانش في منزلش في في فهمتي كيف وفاة. ففي مر يعني, بس بصراحة يمكن موقفين مر علي, لأنه مثل ما خبرتش أنه ما شاء الله إحنا الحين صار عندنا وعي أكثر, ما صار عندنا هذه النظرة اللي نشوف فيها, رغم أنه يعني ما في نظرة دونية يعني هو في الموضوع أصلا, بس في ناس ما زالت ما عندها هذا الوعي, خلينا نقول إتيكيت, أنه كيف تتعاملي مع الناس إذا مثلا أنا تأخرت عليش في الرسم, أو مثلا بديت حد عنش, أو صار كذا تأخير في الوقت, تتعاملي انه كيف يكون اسلوبش, او اذا مثلا انا ما يعني مثلا قتلش دفعي المبلغ فهذا حقي. في بنات لا, فهذه قصص كثيرة حتى يعني اللي في بزنس ثاني تعرف هذه.
1: ما هذه هي الفكرة, فكرة انه يعني موضوع الدفع هذا عادة يعني انهم يدفعوا مثلا كحجز احنا نشوف, او مثلا يقولش مثلا دفعي عربون. عادة احنا سمعنا انه في بنات ممكن بعد ما تنقش تخلص تقولش لحظة بسيب الفلوس من عند زوجي مثلا من السيارة.
0: ايوه لا مرأة كثير
1: عطينا كثير علوم فايش ايش كيف تتصرفوا انتم في مواقف مثل هذه؟
0: شوفي, لازم اللي تدخل مجال البزنس يكون مثل ما خبرتش عندها خلفيه تامه عن هذه الامور, لان حرام في بنات ما يكون عندها خلفيه فينتصب عليها, لان ما في انسان انت تروحي ما عارفه مثلا كم السعر, او انت تروحي ما يخبروش كم. ف مثلا انا مثلا مر علي موقف من زمان, البنات دفعوا عربون, احنا عندنا نظام ان العربون لا يسترد, فانا قلت لها تقدري مثلا تجوا مثلا في توقيت ثاني غير هذا التوقيت. قالت لا احنا يعني هم صار عندهم ظرف. فمن هنا الغلطان؟
1: الظرف غلطان.
0: ايوه ايوه, فتأخروا, فانا خلاص مضطرة ادخل حد ثاني, انا وقتي داهمني وكان ايام عيد تخيلي وفاء. فإيش اللي صار؟ اللي صار لما هم أخروا قلت لهم خلاص وقتكم راح, خليت حد ثاني, فهم تأخروا قرابة ساعة, فقلت لهم تعالوا الوقت الفلاني. قالت لي لا والله ما أريد, ورجع فلوس نقتلها حبيبتي, العربون غير مسترد في نظامي. فهنا قلت لها شوفي أنا بعدني والله يحز بخاطري أرجع أرسلهم إنه تعالي حرام, في يعني في والله في ناس سبحان الله يحسوش بدأ كأن أنت الحرامية يعني, كأن أنت النصابة, ما كأن فهمتي صح لها, من غير طبعا اللي تقولش بدفع بعد ها يلا على الدنيا سلام.
1: يعني على الأقل لما أكون واضحة معاش إنه مثلا ممكن تحنيني عندي مناسب, بس ترى ما عندي أدفع الحين, ممكن أدفع بعدين, فهمتي إنه يكون في اتفاق.
0: بالعكس أيوة في اتفاق, بالعكس يعني أنا أراعي جدا وأقدر وأحترم مثلا تعطيني وقت معين, بالعكس.
1: فكيف تضمني إنش تاخذي فلوسش وحقش يعني وأجرش يعني قبل ما مثلا تروح وما ترجع؟
0: شوفي دائما أنا خبرتش في البداية وفاء, أنا دائما أي عمل أعمله أنويه خالص لوجه الله, حتى لو كان في يعني شفتي النية إن تقولي هذا العمل أنوي لوجه الله, أي عمل الإنسان يعمل فيه, فأي عمل أنا أسوي في هذا المجال دائما أنوي لوجه الله أن يا رب يكون هذا عمل خالص لوجهك الكريم. فإيش أسوي لو هي ما دفعت؟ ممكن نحن مثلا أتواصل معها مرة مرتين ثلاث, ما صار ممكن مثلا نلجأ لحد مثلا قريب منها, نستبعد مثلا موضوع أن أنا مثلا أروح أشتكي أو أن أروح, فهمتي كيف صح؟ إذا ما صار خلاص إيش نسوي؟ أمرنا لله أمرنا لله.
1: هي هذه أيوة ترى أنا ما باليد حيلة. إحنا بنروح فاصل صغير طيف, بعدها رح نرجع في وقفتنا الختامية إن شاء الله.
0: أوكي حبيبتي.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني, وبث برامجك المفضلة دون تقطيع, واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك شيء مميز؟

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: إذن هذه عودة معكم مستمعينا من جديد. إحنا متواصلين في مشوار أكيد اليوم من صباحكم عماني مع ضيفتنا بالاستديو خبيرة نقش الحنة طيف بن طلال الحسني. وطيف هالمرة في معتقدات وفي أشياء مثلا خلينا نقول يعني نسمعها رايجة فما أعرف إذا كانت مدى صحتها. أول شيء اللي هو مسألة أنه المعاصير الجاهزة اللي إحنا نأخذها أنه يقولش أنه هذه فيها يعني فيها مواد ما أدري فيها يعني مثلا
1: بترول
0: بالمحلي بيننا وبين هذا أيوة أنه هذا يحطون له بترول علشان اللون وعلشان يعني أن اللون يكون أيوة. أوضح أو أيوة. أكثر فمدى صحة هذه المعلومة هل المعاصير فيها فيقولش مثلا لا تحنوا الأطفال صراحة سووا لي رعب كنت منقشة بنتي وهي رضيعة لك الحمد لله رب تسلم ما صار يعني شيء
1: أنزين شوفي أول شيء أنا ما أعرف هذه المعلومة قديمة ترى من زمان أن أول حنة في بترول ممكن الهنود عندش يحطوا فيه مواد مثلا بترول أو بس شوفي اللهم لك الحمد الله يبارك يعني حكومتنا الرشيدة ما مقصرة وحماية المستهلك ما مقصرة فمستحيل مستحيل مستحيل تنباع أقماع في الهايبر ماركت في وهي غير آمنة للجسم مستحيل فلا تحاتوا بنات هذه المعلومة غير صحيحة بالعكس كل المواد آمنة في الحنة بس مثل ما قلت يمكن في زيوت ثقيلة على الأطفال ما تناسب الجلد لأنهم أطفال مثلا عمر سنتين حتى مثلا في حتى أنت الدواء لما تعطيه تشوفي هذا عمر مناسب أو لا ف هي مثلا ان نتفادى لان في زيوت ثقيله عليهم مثل ما مثلا عندش زيت اللافندر زيت ايش هم يستخدموا بعد فهذه زيوت ممكن مثلا تكون ثقيله على الطفل بس بترول او مواد مثلا لا انا رحت البحرين رحت الرياض دخلتهم يعني كانوا بامكانهم فهمتي انت صح بس ايوه بس بالعكس المعاصير امنه ومثل ما خبرتش ما شاء الله حكومتنا الرشيده ما مقصره في هذا شيء بالعكس ولا تحاتوا بنات انا بعد سويت صدقي في الانستغرام سويت بدائل الحنه يعني للتدريب فقط لان مثلا انا احجز قاعات عندش مثلا اتذكر حجز في البحرين ما شاء الله ريحه الحنه شلت الكوفي كامل
0: ما شاء الله
1: اتذكر يعني ما شاء الله فقلت انه بسوي بدائل نستبدل يعني للتدريب ما بسوي هذا اللي فيه الحنة فسويت بدائل حتى بالملونة بس طبعا هذه بين قوسين نقولها فقط في ورشاتنا إيش اللي داخل إيش اللي داخل الأقماع فهمتي صح فاللي تريد تحب تعرف تدخل ها تسويق أنا أسوق لنفسي
0: اللي تبي تعرف إيه تدخل تشوف الجسم
1: أيوة فسوينا بدائل يعني وأنا بعد أعطي أخبر البنات نصائح إن بنات استبدلوا مثلا للتدريب أما للنقش عادي يستخدموا اللي موجود والحين ما شاء الله ترى على فكرة والله عندنا في السلطنة ترى موفرينا كل سبل الراحة والله صدقيني خاصة في هذا في أنا أقصد يعني أقصد هذا في الحنة إنه إيش إنه شفت في الخليج ليش أنا أقول كذا لأن في الخليج حليلهم ما عندهم مصانع ترى هنا عندنا ما شاء الله موفرين مصانع جاهزة للأقماع يعني أنت لا تقولي أنا يتعبني بروح أسوي قمع وبروح ألف في القمع بروح أسوي لي مدري هذه العجينة الخاصة لا الحين عندش مصانع موجودة هنا في مسقط في القرم في مطرح في مصنعة في بركة فمصانع موجودة فهم علي أما في البحرين مثلا في عندش في الرياض عندش في قطر لا ما موجود يعني ما موجود مصانع يمكن انت تروحي تسوي بنفسك
0: فيمكن هذا يكون سبب ان هم اسعارهم تكون مرتفعه
1: ممكن مثلاً. ممكن ممكن سبب فعلا ممكن يكون سبب لان هنا عندنا ما شاء الله كثروا الحنيات كثره الاقماع فهذه هي الفكره
0: وعاده هذه المعاصير والاقماع اذا انا شريتها كم ممكن الفتره اللي تتم معي انه احطها مثلا في الفريزر للاستخدام هل يعني يفرق بعد فتره فعلا ما عاد يصبغ او انه ما يسوي لون يعني متى تنتهي صلاحيه الحنه
1: تنتهي بعد ما تفتحي خلاص بعد ما تفتحي حلو ممكن مده 6 شهور او اقل حتى 3 شهور خلاص بعدين اذا احنا دائما انصح البنات ان البنات يكون محكم الاغلاق يعني مثلا بتيب تسكري اهم شيء يكون ما يطلع الزيت اللي فيه فهمة كيف الزيت العطري اللي داخل القمع
0: طيب ومعلومة كثرة يعني أول ما تحط الحنة في ناس ما يشيلوها لما خلاص هذيك اللي ناشفة إنه بروحها لازم تطيح علشان بس يثبت اللون لأن لو شلتها
1: أنا أعرف حد عندنا في الأهل ما شاء الله وغير الأهل بعد عشان ما حد يتحسس إنه إنه ما شاء الله يعني أتذكر لما أحنيها تقول بخليه لين الفجر ما بفوز. يعني عندهم معتقدات إنه هو أصلاً المدة فقط ممكن ساعتين خلاص. بس في بنات لا فعلا في بنات يعني ما شاء الله يمكن ما وعد يعني يقول ليش اللي ما فيها دم ما يبين فيها واللي فيها دم ما شاء الله يبين فيها، يعتمد على نوعية وجسم البنت.
0: فهذه خرافة ولا حقيقة؟
1: لا هذه حقيقة فعلا. يعني في بنات مثلا عندهم نقص حديد سبحان الله ما يبين فيهم
0: سبحان الله
1: أبدا.
0: طيب أحيانا ترى أحس طيف يمكن لأن أصلا النقاشة اللي هو النقش وايد خفيف البنات اللي يحبون الرقيق، فالرقيق أحس إن شوي اللون أيوة. يعني ما يصبغ أصلاً بسرعة
1: أيوة
0: غير لما الفتحة تكون شوية أوسع.
1: أيوة شوفي هذا يعتمد على التكنيك المحنية. أنا هذا التكنيك أعلم البنات عندي في الأكاديمية أنه يا بنات إحنا نفتح فتحة القمع بطريقة تخليكي لما ترسمي لا هو ما يبين وأنت تقدري تتحكمي بالكمية اللي تخرج على حركة المسار الصحيحة للرسم. الحين بعطيش ورشة خاصة وفا
0: أنا تحت الهواء أعطيني ورشة مباشرة. احنا بالنسبة حق المستمعين فمعناتها إذا تحنيت بعد ساعتين أقدر أشيله وما رح يأثر، مو لازم أخلي لين آخر حبة.
1: أنت وفاء مثلا تشوفي يبين فيش كذا أنت يعني جربي مثلا يبين، إذا يبين لا يكفي ساعتين ساعة ونص خلاص. يعني مثلا في بنات لا يحطوا مثلا 4 ساعات لحد الأقصى 6 ساعات خلاص نكتفي. يعني بس اللي يبين فيها أنا أقول ما يحتاج، ليش بعد تحطي 10 ساعات ولا
0: طيب وسالفة أنه أشيله ولازم أدهن مثلا بفكس ولا بزيوت
1: أيوة
0: معينة؟
1: أيوة فعلا. ليش؟ لأنه هو زيت أصلا داخله زيت، فأنت لما تسوي زيت أنت تثبتي اللون، فاهمة كيف؟
0: فمش غلط.
1: أيوة لا بالعكس فكرة حلوة حتى يقلش الفكس لما تسوي بفكس مثلا لما تسوي عندش بزيت الميسو. الزيت الميسو نوعين، زيت مثلا الأحمر وزيت الأصفر. الزيت مثلا الأصفر يستخدم للشعر، الزيت الأحمر يستخدم للجلد. تحطي يبين ما شاء الله اللي ما يبين فيها الحنة. فهذه هي معلومة للمحنيات.
0: جميل جدا. أيوة. فيعني سالفة إن أما طيب اني اشيل الحنة وبعدين اغسل ايدي هاي يأثر على الصبغة واللون ولا ما يأثر؟
1: لا انت اكيد كذا ولا كذا بتغسليها ايدش، بس انه هي الفكرة انها تحطي زيت قبل عشان يبين لون. اذا تبي مثلا لون عنابي احمر حلو هذاك اللون الحلو فهذه هي الفكرة، بعدين عاد بتغسلي ايدش خلاص الزيت فيه.
0: طيب بالنسبة لك ايش اكثر شيء انت يعني فكرة او معلومة مغلوطة عن الحنة انت مرت عليش او ان سمعتيها شيء غريب يعني او عادات غريبة من واحدة مثلا من الزباين يسووها مثلا؟
1: أيوة مثلا هي نفسية. هذه جدتي الله يرحمها ويغمد روحها الجنة إن شاء الله، إنها كانت تقول إن تحنن بنات إن تحنوا بنات إن ترى إذا متضايقة بتروح على النشا الضيقة
0: إذا تحنيتي.
1: أيوة وإذا مثلا إذا متضايقة بتروح على النشا الضيقة، إذا مثلا مكتئبة تحني، إذا مثلا تحب تغيري مزاج تحني. فعلا يعني لما يجوني بنات إنه والله لو يوم حنيتيني تغير مزاجي، فهذه أوجه رسالة لأي زوج ها خلى حرمتك تروح تتحنى.
0: لكن احنا عندنا هذه المشكلة بعد ان الكثير من الأزواج أو الرجال
1: أيوة؟
0: ما يحبوا أصلا لا الحنة ولا ريحة الحنة.
1: فعلا صح صح
0: هذه
1: فعلاً.
0: مشكلة يعني بتلقى فعلاً. مثلا الزوجة خاطرها وتحب بس مثلا الله رزقها بجوع.
1: ذكرتيني في كوفي في البحرين أنا يمكن طيحت سوق يومين يعني ومسوي كنت أسوي الورشة ما حد كان يجي الكوفي
0: من ريحة الحنة.
1: أيوة من ريحة الحنة. بس خلاص تعلمنا يعني قلنا إن شاء الله الورشة القادمة وورشة في الدمام إن شاء الله بتقام ورشة في الدمام ورشة بنسوي بدائل للأقماع. يعني في ناس ما يحبوا، بس أنا أعرف تخيلي والله أعرف زوج يخلي زوجته أسبوعيا لما يرجع من الدوام يخليها تحط حنة، وحد
0: حلو.
1: يعني حد من القرائب أيوة مرة يموت في الحنة إنه يلا روحي تحني
0: ما شاء الله.
1: في في في نوعية كذا يعني سبحان الله.
0: عاد أنت وحظك مثل ما يقولوا.
1: أيوة
0: وواحدة من ما أدري إذا كانت خرافة ولا اللي زوجها يحبها يصبغ فيها الحنة، وإذا ما صبغت فيها الحنة
1: والله هذه معلومة
0: هاي جديدة
1: هذه معلومة جديدة.
0: يقصوا علينا بمعلومات.
1: أيوة بس شوفي
0: يخلونا نتشكك تروح الضاربة.
1: هذه أثار تسويقية من الأم من الأمهات
0: علشان يخلون البنات يروحن يتحنن.
1: أيوة بالعكس ليش لا، الحنة وايد يغير النفسية.
0: طيب وقاعدين نشوف بعد الحنة العشبي والحنة اللي لونه اللي يصبغ بسرعة، فانت بالنسبه لك وين الـ يعني الـ الـ الافضل بما ان احنا خلاص على الختم؟
1: أي واحد.
0: يعني قصدك اللي تتحني على طول يصبغ.
1: ايوه.
0: وفي الثاني اللي متعودين عليه انه ياخذ وقت، يعني يبي له يومين.
1: هو دائما اللي ياخذ وقت. يعني شوفي الاثنين يعني حلوين ونستخدمهم، وانا شخصيا استخدمهم، بس افضل اللي ياخذ وقت اكثر لان في نسبه زيوت اكثر من اللي يصبغ. اللي يصبغ بصراحه حقيقه يعني يمكن تكون في مواد شويه اثقل من اللي خلينا نقول من اللي كذا ياخذ وقت اكثر.
0: طيب احنا اوكي خلاص المفروض انه نختم هذا اللقاء، ما شاء الله خذينا وقت زياده. ففي ختام هذا اللقاء طيف ايش حابه توجهي رساله، ايش حابه تقولي؟
1: حابه اقول انه يا بنات شدوا حيلكم، اجتهدوا، هذا المجال مدخوله قوي جدا ويدخل، لا حد يضحك عليش ويقول ليش ان هذا المجال ما يدخل. انا يدخلوا عندي في ورشاتي ما شاء الله، دخلت عندي مديرة بنك، دخلت عندي ما شاء الله تدخل عندي معلمات، يدخلوا عندي في الورشات ما شاء الله، يعني بنات لهم وعليهم ما شاء الله. بس ليش؟ لأنهم عارفين هذا المجال إيش يسوي، أو مثلا للترفيه، أو مثلا لتغيير النفسية. فبالعكس يعني أنا أشوفه أنه مصدر دخل، اللي تريده كمصدر دخل بتحصل فيه، واللي تريده كترفيه بتحصل فيه، واللي تريده يعني كأي شيء تحس فيه أنه فيها شغف تلجأ لهذا المجال. وأي مجال ثاني بالعكس يعني بادروا بنات وحاولوا. الاستمرارية في هذا المجال هي النجاح، يعني هي أساس النجاح. وأوجه شكر لعائلتي الصغيرة وأبو ماريا، أوجه له شكر، هو جاي هنا عندي، تحية كبيرة لأنه أكبر داعم، نروح خطوط ونرجع. أوجه له تحية كبيرة كبيرة كبيرة بصراحة، ما أعرف أعبر، بيخوني التعبير. وأوجه شكر أيضا لأبوي وأمي وعائلتي، عائلتي الكبيرة، هذه عائلتي الصغيرة وهذه عائلتي الكبيرة. وأوجه شكر الناس الداعمة. أوجه أيضا شكر لفاطمة منسقتي في البحرين الجميلة، اللي كانت معي قلبا وقالبا، واللي كانوا معي في الرياض. أوجه شكر ما أنسى صراحة جمايل أي إنسان قدم لي معروف ولو كذا، فشكرا شكرا جزيلا بحجم السماء لكل من كان معي. وأيضا أوجه شكر خاص لخالتي، والله الله يحفظها حبيبتي، دائما معاي، يعني تشجعني تقول لي أنت جوهرة، أنت يعني كلامها داعم لي.
0: ما شاء الله.
1: فتحية كبيرة لهذه الناس كلهم، وأعيد وأكرر تحية كبيرة للشخص اللي جاي معاي أبو ماريا مرة ثانية، شكرا كثير كثير كثير كثير لك، وشكرا لوالدي وشكرا للجميع.
0: الله يحفظهم كلهم يا رب إن شاء الله، ودائما تكوني محاطة كذا بالناس اللي تدعمش وتحبش أيضا. طيب
1: شكرا لش وفاء، أيضا
0: جزيل الشكر على تواجدك.
1: أنت جميلة وفاء والله
0: حبيبتي يا طيب. شكرا لش وعلى كلامك الجميل، والجميل دائما هو اللي يشوف الجمال. جزيل الشكر لضيفتنا اليوم بالاستديو طيف بن طلال الحوسني، خبيرة نقش حنة. وإحنا معاكم وصلنا لختام مشوارنا من صباحكم عماني مستمعينا.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: صعوبة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

0: في خريف ظفار الفرحة تكمل باللمة وتكبر مع العائلة. من 5 يونيو إلى 5 سبتمبر تنتظركم تجارب مليئة بالمرح في وقت الطفل بحديقة عوقد، أنشطة تفاعلية وعروض ترفيهية وورش متنوعة، وفي حديقة صلالة العامة تحديات رياضية وبرامج توعوية ضمن فعاليات الحديقة الصحية في خريف ظفار 2026. فعاليات تناسب جميع الأعمار والتجارب تستحق أن تعاش.
1: خريف ظفار شيء ثاني
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

0: ودوا البحر
1: البحر البحر
2: مو دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا نجوم من الكويت بيزورونا وبيداو الصيف وحرة بالمختصر
3: ودوني البحر
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج منتزه الخيران
4: أهلنا وأحبابنا في عمان
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
6: بمسرح العرفان
4: قولوا على الموعد
7: سانس ونضحك وبنروح البحر مع بعض
5: آلو حجزوا مشتاقين لكم وايد
6: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة
8: حياكم الله
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بلاهي بس عن أنا يايا
2: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات
10: موقع وابليكيشن إيفنتات
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني

0: إبرنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: البحر
5: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان. جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج، منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
8: بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
9: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
10: آلو حجزوا، مش لاقي لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
11: حياكم الله.
12: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه، بس عن أنا يايا
5: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

0: تحجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات. موقع وابليكيشن إيفنتات.
1: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعرب.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تحية بابن حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيف.
3: الحمد لله،
2: شكرا
4: لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. اجمالي انتاج سلطنة عمان من النفط يرتفع بنهاية يونيو 2026 بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

0: وزارة العمل تواصل جهودها في التفتيش والرعاية العمالية وتعزيز الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ الحقوق وترفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. بيئة العمل الآمنة هي أساس الإنتاج والاستدامة. هو مستمعين تنبيه لسالكي طريق السلطان سعيد بن تيمور هيمة ثمريت بتوخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية اليوم الأحد نتيجة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. أما بالختام مستمعينا، حماية طفلك تبدأ بقرارك. لا تسمح له بالجلوس خلف المقود أو الخروج من فتحة السقف أثناء سير المركبة، واجعل مكانه الآمن داخل المركبة وفي مقعد المخصص له. سلامته أولوية في كل رحلة. حفظكم الله من كل شر ومكروه.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله من يامي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: شباب،
3: حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: الفيديو اللي منزلتنا أختي بصلالة شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكور
3: حي بشينو بالخرف أم لا شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طفو ان كاتون برهان كلت فرحان بوك يا حي يسال
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هاي ثاني
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي ثاني
6: خريف الفار شي ثاني
7: هلا بالخريف طيلة موسم

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً يؤثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود. دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني البحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مش هاقل لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وأتروحوا بلاي بس عن أنا يايا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
9: موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: ساوند كلاود.
1: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
2: هلا اف ام
3: مزاجك بالعرب
2: بالعرب.
0: ساوند كلاود.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على

عافية طويلة. تأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبات.

في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار، حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
2: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لها حدود.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-900-004.
4: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب زكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. وزارة العمل تواصل جهودها في التفتيش والرعاية العمالية وتعزيز الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ الحقوق وترفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. بيئة العمل الآمنة أساس الإنتاج والاستدامة. وزارة التراث والسياحة تشارك في أعمال الندوة 59 للدراسات العربية في جامعة بولونيا الإيطالية، والتي شهدت استعراض نحو 100 من أحداث التقارير ونتائج المكتشفات والدراسات المتخصصة في تاريخ وأثار منطقة شبه الجزيرة العربية، ومن بينها 28 ورقة علمية متخصصة في البحوث والدراسات الأثرية العمانية. شرطة عمان السلطانية تواصل تنفيذ خططها الأمنية والمرورية المتكاملة خلال موسم خريف ظفار 2026 في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة ومواكبة الزيادة في أعداد الزوار. إلى وزارة التعليم وتعلن عن توفر عدد من المنح الدراسية للطلبة العمانيين مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا للعام 2026-2027. ومستمعينا تنبيه لسالكي طريق السلطان سعيد بن تيمور هيما ثمريت يرجى توخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية اليوم الأحد نتيجة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. حفظ الله الجميع من كل مكروه.
7: أخبار وعلوم
3: حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حبيب يا حبيب
1: يا
0: حي
1: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب زكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض

0: تشربها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

لأن عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي.

بمسمى منهل نما. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442 نما لخدمات المياه. نستبق المستقبل.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة ولا الترانزيت؟
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على

0: Pink.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: فولكسفاجن.
7: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: at هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: ابدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: على 9634-4777 أو 2200-9004 وخلها تروجنك.
0: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
4: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: كل الناس. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحب والمود عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعون اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا، وأكيد معكم في حلقة بداية الأسبوع. طمنونا عليكم، كيف الأمور؟ شو الأخبار؟ شو مسوين؟ شو معدلين؟ إن شاء الله تمام. كيف الويكند كان؟ كيف قضيتوا الويكند تبعكم؟ إيش سويتوا؟ إن شاء الله يعني كان كذا ويكند جميل خفيف لطيف. أنا بعد قبل شوي دخل عندي زميلي آدم، هو تبع سو راديو إذاعة سو، فيقول لي How was your weekend؟ كيف كان الويكند مانش؟ إيش سويتي؟ فكنت أقول إن الحمد لله يعني كان ويكند خفيف لطيف، يعني كان فقط جمعة عائلة. يعني هو كان يقول إن أنت اشتغلتين في الويكند سويتين شيء؟ قلت له لا اللهم بس تجمع عائلي، سوالف ضحك، فالحمد لله يعني ممنونة لهذه يعني التجمعات الحلوة، لهذه الأوقات الحلوة، ولهذه اللحظات الحلوة. فعليا شعور الامتنان شعور جدا عظيم، انك تمتن على الأمور البسيطة، واللي أساسا ترى هي ما بسيطة، يعني هذه بحد ذاتها نعمة. البعض يفتقد لها، البعض أهل الله استخارهم، البعض في غربة، البعض في مكان جدا بعيد، البعض في عنده مشاكل فما يقدر أنه يكون جزء من هذا، يعني من هذه التجمعات أو يعني من عائلته. فإذا تشوف أن علاقتك طيبة ولا تزال إلى الآن يعني الضحكات تسمع بأصوات عالية وهناك حديث يسرد وقصص تروى، ولا يزال في طابع مزح وشد وجذب وأخذ وعطى، فصدقني أن أنت في نعمة جدا كبيرة، لذلك من الواجب أنك تحمد الله عليها. والحمد لله رب العالمين يعني دائما وأبدا على هذه التجمعات وعلى هذه اللحظات وعلى النفوس الطيبة يلي بيننا وبين يعني الناس اللي حولنا، أهلنا، أصدقائنا، عوائلنا. فشعور الامتنان شعور جدا عظيم واللهم لك الحمد. فنحن عموما مكملين ومستمرين معاكم إن شاء الله ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4. فكل اللي عليكم تسووا إنكم ثبتون الموجة على 102.7 على هلاف أم وتستمتعون معنا. أيضا تقدرون تشاركونا برسائلكم وتواصلكم المسائي على 9351027، وأكيد نسعد بقراءة كل الرسائل وتواصلكم المسائي.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: خلي هلا اف ام توصل إعلانك للناس.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة.

0: Hello.
1: حياكم الله، مسهلا مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. أكيد إن شاء الله في الدقائق القادمة راح نكون معاكم، وأيضا ضيفنا اللي حاليا موجود معنا في الأستوديو راح ندخل كذا في حوار خفيف لطيف إن شاء الله، بما أنه يعني كذا بداية الأسبوع فيعني ما راح نثقل عليكم، ولكن أيضا هناك مساحة لكم في أنكم تشاركونا في الحوار في النقاش. أكيد نسعد على 9351027، فاصل غنائي جدا سريع لبين بس ما يستعدون شباب في الأستوديو، بعدها نرجع لكم.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ورجعنا لكم من جديد. وهالمرة عودتنا مع ضيفنا الموجود معانا في الأستوديو، فنمسي بالخير على هشام بن ماجد الخروصي، وهو مرشد سياحي. أهلا وسهلا فيك هشام.
1: أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير والسرور.
0: أهلا وسهلا فيك، مساء الخير ونور عليك رب العالمين. هشام، يعني أول شيء قبل لا أدخل كذا دايركت في الموضوع، طمني عليك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: كيف الأمور؟
1: طيبين.
0: كونك مرشد سياحي، إيش آخر سفرة سافرتها؟
1: آخر سفرة كانت اليابان.
0: يا الله، صراحة من الدول اللي ودني أزورها كذا، يعني ودني أزورها بشدة. سمعت إنها دولة وايد حلوة، فيها وايد أشياء غريبة وعجيبة حتى كطبيعة. صف لنا إياها، خبرني كيف كانت اليابان.
1: صراحة اليابان كانت عالم آخر. هو حلم يعني منذ الطفولة، ما كنت أتوقع يجي اليوم اللي أروح في اليابان. فالحمد لله الله كتب لنا سفرة أنا ولد عمي. فكل واحد كان عنده أشياء يريد يشوفها في اليابان.
0: حلو.
1: هو يحب الأنمي وأنا أحب الساعات والسيارات. فكل واحد شاف الشيء اللي عقبه. جلسنا 12 يوم تقريبا.
0: ما شاء الله.
1: في اليابان
0: ما شاء الله
1: أربع مقاطعات.
0: أربع مقاطعات، تمام. كلمنا عنها من ناحية طبيعة وشعب أيضا كيف؟
1: من ناحية طبيعة طبعا ما شاء الله اليابان طبيعتها تضاريسها غير، لأن هي جزر. أنا طرت من كوريا إلى أوساكا، ففي البحر كنت في الطائرة يعني أشوف البحر كله جزر، وهذه الجزر يعني بعضها مأهول وبعضها غير مأهول، وهي كذا اليابان جزر.
0: أي يعني عبارة عن جزر ويعيشون فيها سكان.
1: أيوة. وأشهر شيء هو جبل فوجي. هذا أي حد يعني راح اليابان لازم يزور جبل فوجي.
0: سمعت فيه. أيوة. سمعت
1: هو في اليابان يعتبر يعني شيء أقرب إلى الآلهة.
0: والله.
1: جبل فوجي نعم.
0: يعبدوه يعني.
1: أيوة.
0: حتى عندهم بعد هذه العادات. أوكي تمام. طيب من ناحية هم كشعب أيضا كلمني عنهم وعن طباعهم.
1: الشعب الياباني هو شعب ما واجد اجتماعي. لكن إذا عرفت كيف تتعامل معه فما شاء الله يعني راح يأخذ ويعطي معك، ويحب أنك تحترم عاداته وتقاليده، لأن هم عندهم خصوصيات واجد. يعني حتى الشرطة فقط مؤخرا بدأ يلبسون نظارات شمسية في اليابان. عندهم هم عاداتهم يعني شوية غريبة،
0: يعني إن اللي يلبس نظارة شمسية معناته إنه قليل احترام أو شيء،
1: يعني مريب، هذا يخفي شيء يعني.
0: والله زين، شمس طقعت شمس
1: عادي.
0: تمام. أوكي، أنت بديت يعني هشام عملك في يعني كمرشد سياحي من 4 سنوات.
1: نعم
0: صحيح. فكيف من الممكن أو كيف حصلت أصلا على ترخيص كمرشد سياحي مرخص؟ خبرنا الطريقة.
1: يعني الطريقة لكي تصبح مرشد سياحي مرخص لازم تدرس كورس مدة 2 أسبوع بعد اجتياز المقابلة في كلية السياحة ووزارة السياحة والتراث، وزارة التراث والسياحة. بعد ذلك تروح كلية السياحة وتسجل في الكورس، ولازم تنجح بعد في الكورس. وهناك راح يعلموك الأساسيات، ولكن على أي مرشد لازم يكون عنده معرفة سابقة في التاريخ، في كثير من المعلومات، أماكن المخيمات والمحميات وهذه الأمور.
0: يعني المعلومات الخاصة بعمان.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب إيش اللي دفعك أنك تكون مرشد سياحي أصلا؟ إيش القصة؟
1: حقيقة القصة يعني طويلة. أنا من لما كنت صغير كنت أحب أتابع أفلام وثائقية، خاصة قناة الجزيرة. فلما كانوا يزوروا مكان تراثي كان يجي واحد يشرح. وكل أهل القرية يعني يقولوا بيجي فلان بيجي فلان.
0: تمام.
1: فسبحان الله قلت أريد أصير مرشد سياحي. من وقت طويل يعني، وقلت أريد أسوي أفلام وثائقية.
0: حلو.
1: حتى بدأت في اليوتيوب، سويت مقطع بسيط عن إيران، زرت إيران سنة 2022، بس ما كملت في اليوتيوب وكملت في مجال الإرشاد السياحي.
0: جميل.
1: وسبحان الله ولد خالتي كان مرشد سياحي. هو أخذني مرة معاه، كان سائح كويتي أول جولة، فشفت شغلة سهلة يعني.
0: والله شغلة سهلة صدق.
1: أنا شفتها سهلة بس هي ما سهلة.
0: لأنك يمكن تحبها عشان كذا أنت شفتها سهلة. نعم. يمكن. نحن أكيد مستمعين مكملين ويا هشام في هذا الحوار، ولكن نطلع فاصل ساعتنا ونص وبعدها إن شاء الله نرجع لكم من جديد.
2: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك شيء

0: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: Hello.
1: حياكم الله ومساء مستمعينا من جديد وعودنا لكم. أيضا مكملين في حوارنا ونقاشنا مع ضيفنا فيما يخص اليوم الإرشاد السياحي أو كون أيضا مرشد سياحي. هشام فهمنا أكثر دور المرشد السياحي خصوصا هنا في عمان.
2: نعم، المرشد السياحي حلقة مهمة في قطاع الضيافة والسياحة، لأنه هو راح يبرز جمال عمان، راح يبرز الهوية، يعلم الضيوف العادات والتقاليد، وأيضا راح يرشدهم إلى أماكن تناول الأكل، المزارات السياحية. خصوصا بعض الضيوف يعني يريدوا شيء تقليدي أو سوق حتى ما بيحصلوه في الذكاء الصناعي، يعني لو بحثوا فيريدوا الشخص يعني يعطيهم المعلومة وين المحلين يعني يذهبوا لتناول الغداء أو العشاء أو ماذا نفعل في الليل وين نروح. فهذا دور المرشد السياحي، وأيضا إرشاد بعض المرات بمختلف اللغات ومساعدة.
1: على مسألة اللغات هذا نحن بنرجع له، ولكن اليوم يعني المرشد السياحي هل لازم يكون ملم بجميع الأماكن والمناطق اللي موجودة في سلطنة عمان؟
2: نعم، هذا ضروري أن يكون المرشد السياحي أحد هواياته هو البحث وزيارة الأماكن والسفر، وعنده حب الاستكشاف. ولا كيف راح يظهر العمان يعني؟
1: أي فعليا، كيف راح يقدر يعني يقود الناس اللي مثلا جايين من برا؟ طيب لمن يعني الحين لمن مثلا تي مجموعة من برا سلطنة عمان، أيا كانوا أجانب أو أي الجنسيات الأخرى، هني البعض يمكن يواجه مشكلة في اللغة، فهل لازم المرشد السياحي يكون يعني عنده أكثر من لغة، أو هناك لغات محددة لازم يلتزم فيها؟
2: هو لو كان يتحدث أكثر من لغة هذا شيء زين، لكن أقل شيء يعرف الكلمات الرئيسية مثل كلمة لبان بمختلف اللغات.
1: أوكي.
2: بالإنجليزي فرانكنسنس، بالألماني فايرخ، لأن حتى لو قلت لألماني فرانكنسنس بالإنجليزي ما يعرف. فلازم بعض الكلمات تكون تعرفهم بمختلف اللغات، ويعتمد على لغتك يعني. فغالبا راح يكون باللغة الإنجليزية، وفي الطلبات الخاصة اللغات الأخرى.
1: يحددوا لكم إنه بيكم تكلمونه مثلا يعني مثلا أنا اللي أعرفه إنه مثلا الشعب الروسي على سبيل المثال، كوني يعني كنت آخر مرة في روسيا، أبد ما يتقنون اللغة الإنجليزية. فالحين لو مثلا يو الشعب الروسي إلى عمان، كيف تتعاملون معاهم خصوصا ان هم ابد ما ناطقين باللغه الانجليزيه حتى؟
2: نعم، في مرشدين مرخصين عمانيين يتحدثوا الروسيه ويتقنوها، وبعضهم متزوج من روسيا
1: ما شاء الله،
2: فعنده الحين عاد يعني حد يعلمه في البيت.
1: يعني عنده خبره في حلو. يعني هذا يعني بما يخص اليوم مثلا اللغه الروسيه، هل هناك مثلا متخصصين ايضا مثلا باللغه اليابانيه، الصينية مثلا، الفرنسية؟
2: في مرشدين فرنسية واجد، اليابانية قليل، لكن في الصينية فيه. وما شاء الله يعني شفت بعض الشباب يتركوا وظائفهم ليستمروا في العمل في القطاع السياحي بشكل دائم.
1: وأعتقد أنك أنت واحد منهم.
2: أنا واحد منهم.
1: كيف جات الجرأة؟ يعني أي حد يبي يخطو هذا الخطوة، خطوة أنه يترك وظيفته ويتفرغ مثلا لعمل حر، لبزنس معين، هني تلاقي كل المجتمع وخصوصا المجتمع المحيط فيه أنه لا، وأمان وظيفي ووظيفة و فكيف ياك القرار؟
2: هو يعني مع الأوضاع الحالية فكرة الأمان الوظيفي بدأت تختلف يعني. اليوم نشوف واجد أمثلة، يعني ناس يعملوا في وظائف روتينية لكن ما يحقق اللي يريده، يعني ما يقدر يطلع إجازة في الوقت اللي يريد، ما يقدر يلتقي بحد الصباح مثلا، لازم يأخذ إجازة كذا. فجانب من خروجي من الوظيفة إلى العمل كمرشد سياحي مستقل هو الحرية. عندي وقتي، الوقت اللي أريد أشتغل أقبل الطلب وأشتغل، الوقت اللي ما أريد أشتغل ما أقبل طلب وأقدر أسوي اللي أريده، أسافر أجلس. فهو أكثر من أنه ارتباط حرية، وأيضا الحمد لله يعني حصلت كل شيء أريده في هذه المهنة، مهنة الإرشاد السياحي.
1: مثل إيش خبرني؟
2: استقلالية، علاقات، أسوي شيء أنا أحبه، يعني أنا عشق سياحة. كل صيف أسافر لمدة شهر.
1: ما شاء الله. يعني وقتك ملكك بالمختصر.
2: ملكي
1: فعليا صار الو، يعني هذا أنا أعتقد شيء يتمناه الكل، بعيدا عن مسألة إنه وجود في وظيفة أو في مؤسسة معينة. أعتقد كلنا بنوصل لمرحلة إنه فعليا يكون وقتنا ملكنا، ولكن خطوة إن الشخص يعني يطلع من وظيفته أو إنه يتركها أو إنه يقدم استقالته، هذا شوي يحتاج لها جرأة. فمالك اللي يمكن تكون عند القابلية إنه يسويها.
2: هو كل يعني الطريقين سواء الوظيفة أو المهنة فيها سلبيات وإيجابيات،
1: أكيد.
2: وكل حد لازم يدرس يعني وضعه. ما كل الناس يعني عندهم، بعضهم عندهم ظروف ما يقدروا، مرتبطين بقروض وأقساط. فكل شخص يعني ظروفه تحكمه.
1: حلو، ممتاز، نقطة جدا مهمة. أيضا نحن يعني سمعنا هشام أنك يعني ما شاء الله تتعلم اللغة الإسبانية ويعني تعرفها، فخبرني يعني أنا سمعت أنه اللغة الإسبانية وايد سهلة، كيف؟
2: هي سهلة يمكن لأن نحن نحب نستمع إليها. ولما تسمع حد يتكلم إسباني يعني تحسه كأنه ينشد.
1: صح، أنا بعد وايد أحب اللغة الإسبانية.
2: نعم. خصوصا يمكن انتشرت فترة الناس تتابع مسلسلات إسبانية أو برامج إسبانية. واللغة الإسبانية فيها واجد كلمات عربية، هذه يخليها أسهل في التعلم.
1: مثل إيش؟
2: مثل السكر، مثل
1: هم بعد يقولون سكر.
2: سكر، سكر نفسه، قميص،
1: قميصة.
2: مثل
1: قميصة، قميصة
2: بالإسباني قميصة. واللغة العربية في القرآن قميص.
1: قميص، أي نعم. قميص هي
2: مثل هذا اللون مارون، نفس اللون.
1: أي ماروني
2: بالإسباني مارون.
1: والله يعني في كثير تشابه،
2: في كثير تشابه بالكلمات.
1: إيش اللي خلاك تتوجه للغة الإسبانية؟ هل حبا فيها أم سهولة؟
2: هو أنا عندي فكرة اللي كي أزور
1: إسبانيا،
2: كل الدول اللاتينية، أبدأ من مكسيك إلى آخر واحدة، مرورا بكوستاريكا، عندي صديق. ترى قطاع الإرشاد السياحي يخلي عندك علاقات
1: كثيرة ما شاء الله،
2: تريد تروح تزورهم. أيه. يعني
1: هاي من إيجابيات المهنة على فكرة.
2: فقلت لما أروح أزور الشباب اللي أعرفهم،
1: أيه،
2: أروح وأنا أتكلم لغة.
1: أيه، أوكي.
2: هذا كانت الفكرة الرئيسية.
1: حلو.
2: أيوه.
1: فعلشان كذا بديت في تعلمها.
2: بديت
1: يعني
2: في تعلم.
1: ممتاز، حلو. طيب اليوم يعني كونك مرشد سياحي مستقل، يعني أنت مش تابع لشركة أو لقطاع معين، صحيح؟ طيب كيف اليوم يقدر مثلا هشام أنه يستقطب مجموعة من السياح، هو يكون الجايد تور تبعهم؟ كيف تروج عن نفسك أساسا؟ كيف الناس اللي من برا عرفت أنه ترى هشام هو مرشد سياحي عماني؟
2: هو عن طريق التوصيات. مثلا الجروب اللي أعمل له الجولة يأخذوا أرقام التواصل وأرقام وحساباتي في التواصل الاجتماعي. ونحن كمرشدين عندنا بعض المنصات يعني الخاصة بالإرشاد اللي تعرض فيها ملفك وإنجازاتك والتعليقات. وأيضا عن طريق الشركات المحلية المرخصة.
1: أي.
2: هم يجهزوا الحجوزات وكل شيء ويعرضوا للسياح إذا احتاجوا إلى مرشد سياحي. لكن حلو. أكثر عن طريق التوصيات،
1: يعني عن طريق سواء كان أشخاص أو
2: أشخاص أعمل لهم جولة، فيرجعوا مثلا ألمانيا أو سويسرا يخبروا زملائهم إنه هذا المرشد يعني كان جيد وساعدنا وأخذنا إلى هذه الأماكن وسيارته كذا، يعطوهم يعني
1: كل يعني خلينا نقول تجربتهم الكاملة.
2: تجربة، نعم، تجربة مهمة.
1: أي ممتاز، علشان كذا لازم اليوم كل مرشد يعني يترك انطباع جدا جميل وجيد في قلوب السياح، علشان إيه أيضا يعني ضيوف آخرين.
2: نعم نعم، المرشد هو سفير لعمان، يعني بكرة ما بيقولوا المرشد، بيقولوا عمان كامل إذا حصل شيء. فهو هذه مسؤولية يتحملها المرشد في إظهار صورة العماني بأفضل صورة، يحاول يعني أن تكون القولة بشكل احترافي قدر الإمكان.
1: ممتاز، وهذا يعني المتوقع والعشم فيكم. هشام، مستمعينا نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.
0: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تقراتي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايت تي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
8: معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
9: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
10: نقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس،
11: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
12: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
13: صيفكم مع هلا.
14: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
13: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها إن شاء الله مكملين وياكم في ساعتنا الثانية. ونرجع لحوارنا وحديثنا. طبعا هشام، نحن صالفنا تحت الهواء عن كذا عدة مواضيع، ذكرنا بعض الأماكن الحلوة اللي رشحتهم لي اللي لازم أزورهم في الصيف تحديدا، ولكن الحين يعني هذه الفترة، فترة الصيف، لما يجون السياح يعني من خارج عمان، ويعني أنت تعرف درجة حرارة عمان كيف في فترة الصيف، وهم يعني معروفة درجات حرارتهم أقصاها كم تكون، فيعني إيش الأماكن اللي تفضلوا إنها يعني تشلون السياح فيها ما تكون وايد حرارة، أو يعني هل أيضا هناك تكون طلبات من عندهم إن نحن نبي أماكن كذا كذا كذا، أم إنه يسلموكم زمام الأمور؟
1: في الصيف في كذا نوع من السياحة، في السياحة البحرية واللي هي غالبا تعتمد في فصل الصيف، فنقدر نربطهم مع شركات الأنشطة البحرية يزوروا فيها جزر التيمانيات، يتسبحوا مع السلاحف، والحين أعتقد في تقدر تشوف حوت، في أمس شفت الشركة شال شباب يشوفوا حوت.
0: حلو. أيوة. حلو،
1: فهذا أيضا يعني أحد الفرص اللي فقط في الصيف. وأيضا في سائح جاي يتشمس، يعني هو جاي بالعمد في الصيف يريد الشمس، جاي من مناطق باردة. أما اللي يريد أماكن، يقصد يريد أماكن حارة يعني تسقع الشمس يعني.
0: الله يهداهم.
1: أيوة. أما في اللي يريد أماكن باردة ومغامرات وهايكينج، ممكن نروح الجبل الأخضر أو جبل شمس أو الجبل الشرقي. أيضا نأخذهم إلى البرك المائية الطبيعية، وادي شاب، وادي بني خالد، أودية المتنوعة في عمان، يعني على حسب المستوى، يريد صعب سهل، الحمد لله في عمان كل هذا طبيعي من الله سبحانه وتعالى.
0: فعليا فعليا تضاريس عمان يعني أيضا ساعدتها علشان تكون اليوم فعليا يعني واجهة سياحية لمختلف الهواة، يعني هم اللي يحددون الجدول صحيح؟
1: هم يحدد الجدول اللي يريده ونحن نساعده عشان نخليه واقعي، يعني مرات هو ما يعرف المسافات فمثلا يكتب عدة أشياء يعني مستحيل تسويها في يوم واحد، لا تحتاج هليكوبتر فنحن نساعده أنه يكون الجدول واقعي ونرتب له الجدول. هذا أيضا أحد مهام المرشد أنه يساعد في تنظيم الجدول ليحقق أقصى استفادة ويذهبوا في المكان الصحيح في الوقت الصحيح.
0: قبل لا يون عمان ولا بعد ما يون عمان يتم الاتفاق على الجدول؟
1: غالبا قبل، لأن بعض الأماكن تحتاج حجز تذاكر مثل كهف الهوتة، وبعض الأماكن ما تفتح يوم الجمعة، فهذا كله يكون قبل. وإذا حصل أنه أثناء ما هو في عمان، أيضا نحاول أنه السائح يزور أقصى قدر من الأماكن يعني ويستمتع في زيارته لعمان.
0: الجدول يكون من الصباح لليل أم أنه يعني تكون في فترات راحة؟
1: هو الجدول المعتاد في عمان خاصة في الرحلات المتعددة الأيام إلى المغرب، خلاص إلى العصر المغرب
0: ينتهي الجدول.
1: أيضا عشان المرشد يرتاح، لأنه غالبا يكون يعني يقود السيارة ويرشد ويوفر الوجبات والمرطبات ويحرص يعني على تمام الرحلة، فإلى المغرب وعاد خلاص يعني يمكن في عشاء والجميع يرتاح، وهم الأجانب ما نشيطين واقف في الليل، هم ينشطوا أكثر يعني
0: في فترة الصباح.
1: في فترة الصباح
0: أي، وتحسهم ينامون من وقت كذا، يعني أهم شيء عندهم النوم من وقت.
1: هم عندهم مسألة النوم هذه مقدسة يعني يحترموها أكثر منا، ينام في نفس الوقت ويقوم في نفس الوقت حتى لو ما يربط صلاة أو شيء، ولازم مثلا يحرص على مشاهدة شروق الشمس، يتأمل هذا من الأشياء اللي لاحظناهم يعني، ويحرص وين بيشوف غروب الشمس، يريد فيو، يريد مكان يشوفه.
0: حلو، تحس عندهم يعني اهتمام وايد في هذا الجانب.
1: نعم، هو في التأمل هذا والتأمل يعني. أنا آخر مرة كنت أقرأ كتاب لشخص أمريكي دكتور فحص 260 ألف دماغ، فقال أن التأمل ومناقات خالقك يعني تدفق الدم يساوي شخص يسوي رياضة في الدماغ. سبحان الله
0: سبحان الله. أي جميل. طيب يعني أيضا من خلال يعني 4 سنوات ما شاء الله، هل تحس اليوم الزوار مثلا الغرب أو السائحين الغرب يكون شوي عندهم يعني اهتمام أو كذا فضول عن الدين، كيف دينكم، إيش تسوون فيه، هل تيك مثل هذول الأسئلة؟
1: نعم نعم، كثير من السياح أصلا يأتوا عمان لدخول الإسلام، يعني يقولوا نحن نريد إسلام أهل عمان. يأتوا خصيصا يعني في الجامع الأكبر في مركز تعريف الإسلام لينطق الشهادة هناك
0: ما شاء الله،
1: سواء سمع يعني عن هذا المركز أو عمان أو التسامح في عمان في يعني النظام الديني في عمان، أو أنه زار عمان قبل وأخذ فكرة ورجع يبحث وعاد ليدخل الإسلام. في إقبال، في إقبال، والحمد لله يعني الديوان ما مقصر، يوفر كل الكتب اللازمة والمتبرعين أيضا والمتطوعين في مركز تعريف الإسلام ما شاء الله، وناس يعني يضحوا بأوقاتهم في الإجابة عن الأسئلة وإرشادهم إلى الطريق الصحيح.
0: الحمد لله رب العالمين، فعليا يعني شيء جدا جميل وكذا يعني يقشعر البدن. هو دائما يعني هشام مثل ما الكل يقول أو يعني المتعارف إنه الشعب العماني شعب هادي، شعب كريم، شعب متسامح، شعب طيب، يمكن هذا الخصال اللي نحن نسمعها وين ما رحنا وين ما سافرنا، ف يعني خلينا نقول الانطباع عقب ما يروحون السياح بالعادة كيف يقولون، يعني ايش الشيء اللي يقولون لك؟
1: هذا ذكرني بموقف، كنت مرجع عائلة أسترالية الى المطار، هذا الاب مسافر لمدة عام مع ابنائه، طلعهم من المدارس وهذا قال بناخذ اجازة نسافر لمدة عام كامل.
0: ما شاء الله سنة كاملة يسافرون.
1: سنة كاملة يسافروا.
0: أوكي.
1: فجيوا عمان وكنت أنا المرشد لمدة 3 أيام تقريبا، رحنا نزوى مسقط، وآخر رحلة كانت مرورا بالجامع الأكبر فأحد الشواطئ إلى المطار. فنحن قريب المطار ولده صغير قال لم أرى أي شخص حزين.
0: ما شاء الله كان وايد يدقق شكله في الويوه.
1: أيوه. هو لما قال هذا لهذه الجملة يعني أنا تشجعت إني أروح أستراليا أشوف يعني هل هناك الناس يعني حزينين وهم يمشيوا في الطرقات.
0: سبحان الله سبحان الله. ما سألت ليش؟
1: ما سألت ليش، لكن قال لم أجد أي شخص حزين في الطرقات. يعني
0: أنا ما أدري، أنا أتوقع يعني شعوب، بعض الشعوب إنه يعني كذا يطغى عليهم طابع الجدية لدرجة إنهم حتى ما يبتسمون يعني إلا إذا مثلا أنت كلمتهم أو أنت بادرت. ف يعني أيضا أنا من مواقفي اللي أذكرها لما دخلنا مطار سوتشي، كان لازم ندخل في كذا كمل كابينة صغيرة في المطار، وبعد ما نسلم جوازاتنا اللي موجودة يعني هناك، طبعا ما يتقنون اللغة الإنجليزية أبد ولا يتحدثون بها، فكانت يعني ما ترحب ولا شيء، وكذا بس تحصلهم يعني مثل الروبوتات يخلصون شغلهم وبعدين يعطوك الجواز وهذا وتروح. طبعا هذا في الروحة يعني ونحن رايحين. بعدها أنا عرفت كم كلمة روسية اللي هو سباسيبا يعني شكرا بالروسي. فصرت لما رجعنا علشان نرجع عمان كنا في المطار تبع سوتشي، فبما أنها الكلمة الوحيدة يمكن اللي حفظتها، فأي حد يسوي شيء سباسيبا، أي حد، فأشوف إنه إيش كثر هم يعني كذا يبتسمون إنه أو إن أنت والله أنت عرفتي مثلا لغتنا ولهجتنا. فلما رجعنا على نفس الكابينة هذيك نفس الانطباع، ذاك الانطباع الحاد الجاد اللي ما تضحك ولا شيء. فعقب ما خلصت يعني المعاملة وخل يعني كذا وسلمتني الجواز، أنا قلت لها سباسيبا، فأول ما قلت لها طوال ابتسمت وردت علي بعفوا، بس نفس الشيء يعني شوي اللغة شوي غلقة فما حفظتها. فأنا أعتقد يمكن هذا أحد الأسباب يلي تخليهم يعني يأخذون وايد فكرة أحلى عن عمان، كون أننا نحن شعب مبتسم يعني. نعم. حتى لو ما نعرف أحد نبتسم لعادي. فأنا أعتقد يمكن هذا السبب.
1: بالتأكيد كثير من الضيوف يعني أنا أسألهم دائما ليش اخترت عمان، كيف سمعت عن عمان، يقولوا توصية من أصدقاء إنهم زاروا عمان وشافوا طيبة الشعب، وغالبا عندهم موقف، حد ساعدهم، حد ضيفهم. حتى في أذكر سائح قال ما يحتاج تشتري قهوة في عمان يعني، بس امشي في السوق فعليا
0: القهوة مجانية. صحيح صحيح، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. هذه هي يعني خصال الشعب العماني. مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانية وبعدها نرجع نكمل معكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: يا حياكم الله، مسهلا مستمعينا، رجعنا لكم وفي ساعتنا الثانية ولكل أيضا من شاركنا الاستماع في هذه الساعة. خلوني أيضا أعرفكم على ضيف حلقتي لليوم. معي هشام ماجد الخروصي وهو مرشد سياحي، فكثير أمور تطرقنا لها وسولفنا عنها في ساعتنا الأولى وأيضا مكملين في هذه الساعة. تمام هشام، يعني بما أنه طيب، قبل لا أسأل هذا السؤال خل أروح للسؤال اللي قبله، اللي هو أكثر فصل تستقطبون فيه السياح، صيف أم شتاء؟
1: أكيد شتاء.
0: أي والله، حتى نحن بعد نميل للشتاء. يعني فعليا
1: يبدأ الموسم من نوفمبر إلى إبريل.
0: أوكي.
1: يعتمد على بعض الإجازات عاد في إيطاليا اللي هي الإيستر، مرات يصادف فيجيو في شهر مايو.
0: أيوة. حلو.
1: لكن هذا الموسم الرئيسي
0: اللي هو موسم الشتاء.
1: موسم الشتاء في عمان،
0: رغم أنه يعني نحن شتانا مقارنة بشتاهم شيء لا يذكر.
1: صيف، هم جايين من شتاهم إلى هذا الصيف. هذا الصيف ماله،
0: هذا شتانا، يعني هذا صيفهم فعليا. فيعني الكثافة السياحية تكون في الشتاء،
1: في الشتاء
0: أكثر من الصيف.
1: نعم نعم.
0: طيب خلينا نركز على فصل الصيف وعقب بنروح لفصل الشتاء. بما أن فعليا يعني الحين حتى العمانيين يعني في الصيف قليل جدا تلاقي الناس تروح للأوتدور، الكل يعني خلينا نقول يعني يفضل الاندور، يعني المراكز، مراكز التسوق، المولات، الفنادق وكذا. انتوا وين الاماكن اللي تودونهم في فصل الصيف؟
1: في فصل الصيف يعني اذا جيت قوله مثلا في مسقط، قوله مدينه مسقط هذه مشهوره، نحاول نروح الاماكن المكيفه
0: مثل
1: الجامع الاكبر، متاحف، الاوبرا، سوق مطرح.
0: إيه هذا على سوق مطرح. سوق مطرح حار.
1: هو حر بس إذا مشيتي في بعض الأزقة فيه يعني تكييف يطلع من المحلات فيخفف، يعني
0: يخفف الحرارة،
1: يخفف الحرارة، بس هو تكون جولة سريعة يعني. وعاد إذا هم حبوا يعني يشتروا شيء نعطيهم المواقع وكذا ورجعوا لها في وقت لاحق يعني.
0: حلو، رغم اني انا ما ادري يعني انا احس كذا انه هم جايين من دولتهم فيبوا يشوفون عادات وتقاليد وتراث الدوله اللي هم مسافرين لها. انا احس ان اكثر يعني عندهم اهتمام بالجانب التراثي والسياحي، يعني بتراثنا اكثر من اي شيء ثاني. لاكجري مثلا يفضلون الاشياء البسيطه، انا احس كذا.
1: هم صح، هم ما يبحثوا عن اشياء يعني لاكجري و في اي بي، ممكن يحتاجوا مرافق تكون يعني
0: نظيفة،
1: ممتازة، نظيفة، مهيئة. لكن هم جايين لشخصية العماني. يعني قبل أمس كنت أقرأ مقال يقولوا اليابانيين يفكروا أن العرب عمان، يعني فهم جايين يبحثوا عن الأصالة، هوية، ثقافة، حتى يستأذنوا هل ممكن ألبس ملابسكم، هل تعتبروه إهانة أم عادي؟ أقول له عادي، خلا نروح.
0: جميل.
1: ومرات جميل. يفصل أو يشتري ونشتري لمصر ويستمتع، ويجي عمان مرة أخرى يلبسوا نفس الملابس اللي يشتروه المرة الأولى.
0: على فكرة نلاحظ يعني، شوفوا نحن هني حتى في المول عندنا زملاء نحن أجانب تابعين لإذاعة هاي اف ام، كونه يعني نحن كلنا مكاتبنا واحدة، فوايد وايد وايد يحترمون يعني ثقافتنا وهويتنا والزي العماني. فحتى مثلا جيمي أكثر من مرة يداوم دشداشة عمانية، فحتى يعني يعرف خلاص الألوان اللي تلوك عليه، ويعني بما أن عدالنا يعني، فتلاقي لابس الكمة، لابس الدشداشة، ويعني يفصلها نفس الشيء التفصيلة العمانية. فحتى في بعض الأحيان لما نكون مثلا في سوق مطرح نشوف حتى مثلا لو لابسين بنطلون وقميص يكونون لابسين الكمة العمانية، تحس ان تمام لازم يكون شوي لمسة عمانية في ملابسهم، فهذا يدل على رغبتهم وحبهم يعني للثقافة وللزي العماني. بس صراحة انبهرت يعني لما خبرتني انه اليابانيين يفكرون ان العرب عبارة عن عمان، يعني هذا بحد ذاتها والله تدعو للمفخرة.
1: الحمد لله، الحمد لله. هذه بلاد فيها خير، دعا إليها رسول صلى الله عليه وسلم، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضروك، هذه كفينا نحن يعني
0: فعليا
1: عمان نفتخر يعني. وورد في حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله عنها: سيكثر وارد حوضي من أهل عمان. هو كان وفد من عمان لما توفى رسول صلى الله عليه وسلم يعزي كان، فهذا الوفد دخل على السيدة عائشة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكثر وارد حوضي من أهل عمان.
0: أيوة. اللهم لك الحمد.
1: على سالفة الملابس، أنا أتذكر موقف، كانت عندي جولة لأربعة أشخاص من سويسرا، فرحت الفندق حصلتهم لابسين شاديش وما تشاديش الجاهزة تفصيل، يعني شيء مرتب. كان الفندق قريب الجامعة الأكبر، قلت لهم كيف؟ قالوا حصلنا هذا الخياط ودخلنا الخياط وهو ما فاهم، فقلنا نريد نلبس نفس العمانيين يعني، فصلهم وأعطاهم نفس اليوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني شفتهم كذا بالزي العماني،
1: الزي العماني المرتب يعني
0: ما شاء الله،
1: مش زين ما شاء الله.
0: والله كفوا عليه ذا الهندي كفوا عليه فصل لهم.
1: وبعدين سبحان الله، هذا الشخص عملت له جولتين هو وأسرته، هو أصلا من البوسنة يعيش في سويسرا، اسمه بنيامين مسلم ما شاء الله، عملت له جولتين رجع سويسرا وخلاص ما تواصلنا. بعد أسبوعين يرسل لي: إيش رأيك في هذه الشقة وإيش رأيك في هذا الموقع
0: في عمان؟
1: في عمان. قلت له: أنا ما متخصص في العقارات، أسأل لك شخص. سألت أحد الزملاء قال لي: السعر زين والموقع زين. قال لي: أنا اشتريت الشقة يعني
0: من قولة
1: في يومين بس، سبحان الله
0: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. يعني لازم يجيبوا لهم كذا، يفكرون ان شكله في الاجازات الصيفيه راح تكثر الجيات على عمان، فقرروا انه يكون لهم مكان خاص فيهم. والله شيء رائع جدا. يمكن هذه المواقف البسيطه اللي انتم تشوفونها وتمر عليكم.
1: نعم نعم نعم، سبحان الله. يعني ما توقعت انا، بعض المرات نسوي قولة استثمار مثلا شخص مهتم، نروح شركات مثل شركة تشين تبيع فرانشايز، ونروح المطورين العقاريين تثمير وعايدة، نزور منصة استثمر في عمان بالقرب من المطار اللي رأيت المشاريع وهذا، فيجي شخص آخر يشتري من غير المستثمر اللي جاي مستثمر
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: سبحان الله
0: ما شاء الله، فعليا الفرص ما تعرفها كيف تصير وما تعرفها كيف تيك. والله جميل. تمام، هذا يعني هذا بالنسبة اللي يمكن بعض تحس عندهم اهتمام بالمولات.
1: مولات بعضهم بعضهم ما كلهم، لكن هم الأغلب يقول وين داون داون، يعني وين الداون
0: أيوة.
1: وين الداون تاون، نزلني في الداون تاون. أقول له نحن مدينة طولية يعني فأفقية يعني التوسع، فعنا أكثر من داون تاون. أيوة. وغالبا مطرح فيها كل المرافق يعني، من سواء مطاعم متحف، الحين التلفريك راح يكون إضافة قوية في التنقل.
0: أيوة.
1: راح يعني كافيهات إضافية.
0: نعم. طيب بما أن الحين يعني نحن في خريف وموسم ضفار، تشلون السياحة هناك؟
1: في بعض الشركات عندها فرع في ضفار، وفي بعض المرشدين يروحوا، بس أنا متخصص في
0: مسقط،
1: في مسقط والمناطق المحيطة بمسقط.
0: يعني خلينا نقول مسقط داخلية، تروح نصف الباطنة،
1: باطنة نروح رستاق، صحار، العوابي، نخل.
0: حلو
1: إذا
0: جميل.
1: إذا شغل صوب الضفار، في العادة لدي زملاء من ضفار هم أدرى بالمكان، أعطيهم الشغل يعني ويشتغلوا. وهم أيضا إذا ضيف في ضفار وقالهم رايح مسقط يعطوا توصية إلى هشام.
0: تمام، يعني في بينكم تواصل أنتم كمرشدين سياحيين؟
1: نعم نعم، في مجموعات، في تواصل قوي.
0: جميل. طيب رح ننتقل لنقطة يعني لربما شوية تشكل أهمية، بما أنك يعني خلينا نقول فرغت وقتك وصرت متفرغ تفرغ تام لمزاولة هذه المهنة كمرشد سياحي، اليوم أيضا يعني هل تحسها من الجانب المادي يعني يقدر الشخص أنه فعليا يزاولها كمهنة مستقلة بعيدا عن مهنة أخرى؟
1: يعني قصدك
0: كعائد مادي؟
1: نعم نعم نعم، إذا عرف كيف يستغلها زين بالإمكان، لكن فيها تحديات، فيها مرات يعني تصير حروب، أنت ما إلك لا ناقة ولا جمل وينقطعوا عنك يعني السياح، فلازم تكون مجهز أمورك، عندك بعض المصادر الأخرى، بعض المهارات اللي تقدر يعني تترزق منها، أو أنك تستثمر الأرباح في مختلف الاستثمارات يعني.
0: جميل، يعني لازم تكون مرتب أمورك،
1: لازم تكون يعني عندك خطة باء، يعني إذا كنت تشتغل في السياحة في منطقة المنطقة العربية، أنا أقول لك
0: أي.
1: حاول تخلي خطة باء وقيم بعد.
0: أهم شيء، أهم شيء. رغم أنه يعني صرنا نشوف توجه جدا جميل من ناحية الشباب العماني اليوم لقطاع السياحة، أو يعني وجودهم كمرشدين سياحيين، فهذه للأمانة نقلة جدا جميلة وحلوة، ولكن أيضا من المهم أن يعرفون مثلا الإيجابيات السلبيات وأيضا التحديات. كوننا دخلنا على مسألة التحديات اليوم هشام، أغلب التحديات هي اللي تواجهونها أنتم كمرشدين سياحيين في هذا القطاع، إيش هي؟
1: يعني التحديات هي في خارجية وداخلية. خارجية هو تقلب الأوضاع في المنطقة، عدم استقرار المنطقة، هذه تخلي السائح يعني يغير الوجهة مرات. يعني أنا قبل فترة كنت أحاول أسوي تأمين للشنغن، فدخلت أحد المواقع المشهورة، في تنبيه كبير أنه لن نؤمن الذاهبون إلى الشرق الأوسط، لا تذهبوا.
0: ليش يعني؟
1: منطقة لن نتحمل يعني. فهذا أشياء يعني تخلي السائح ما يفكر يجي عمان، بالتالي نحن نتضرر أنه ما في تدفق في السياح. المشاكل الداخلية قليلة حقيقة، وفي تقاوب من وزارة السياحة لما نقدمهم اقتراح أو شيء، ونتمنى يكون في تكامل في القرارات وتعاون أكثر، خصوصا مع وزارة النقل. وزارة النقل يعني هي منظم، ولكن ما في وضوح في القوانين، فبعض المرات تصير مخالفات والشباب يعني تعبوا في المراجعات أكثر.
0: يمكن هذه هي أغلب التحديات اللي تواجهونها أنتم في هذا القطاع.
1: في هذا القطاع نعم، وأيضا بخصوص الأزمة الحين، كثير من المكاتب السياحية والشباب عليهم أقساط، فالمفروض يراعوهم يعني في هذه المسألة بالتأجيل، خصوصا أنه يعني الشغل انقطع. لو نراجع الصيف الماضي، الصيف اللي قبله، كان في شوية في الصيف في بعض الجولات الأدفنشر، جروبات، مؤتمرات، يعني في حركة، أما الآن انقطع انقطاع يعني.
0: يعني هذه الفترة فترة ركود، خلينا نقول
1: هي ركود وكل ما تعنيه يعني مرادفات هذه الكلمة بالنسبة للقطاع السياحي. يعني يحتاجوا الشباب نظرة بعين الرأفة، سواء المرشدين أو الشركات السياحية، مساعدات تأجيل القروض، هذا كذا يعني.
0: ممتاز، إن شاء الله يا رب نأمل يعني أن يتم النظر في هذا الجانب. وأيضا اليوم نحن ما ننسى جهودكم أنتم كشباب عمانيين في نقل هاي الصورة الجميلة عن عمان والترويج لها أيضا من قبل السياح اللي يجون من مختلف دول العالم. فيعني نتمنى إن شاء الله يا رب صوتكم يوصل وفعليا تلاقون كل الشيء اللي ودكم فيه. مستمعين، نروح وياكم إلى فاصل، وبعدها نرجع نستكمل حديثنا.

العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. عندك شنو؟

0: صفر أربعة.
1: ودون البحر
2: البحر مو راعي.
0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودون البحر
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان. جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج، منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد،
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: آلوا حزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
8: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس على يايا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: موقع وابليكيشن ايفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعدنا لكم من جديد. طبعا اكيد مكملين في يعني حوارنا مع ضيفنا بما يخص اليوم يعني مسألة الإرشاد السياحي، السياح كذلك المواقع أيضا السياحية اللي تتميز فيها اليوم سلطنة عمان عن غيرها من الدول الأخرى. وكنا واقفين آخر شيء هشام عند البرامج الصيفية، هذا بالنسبة لبرامج الصيف. اليوم أيضا يعني حتى على صعيد العماني بالنفس كثير من العمانيين يمكن يعني زاروا برا صحيح، ولكن حتى عمان ما يعرفون المناطق اللي فيها أو الأماكن السياحية اللي فيها. السياحة الداخلية لربما ما يكونون يعني عاطينها حقها أو حتى ما جربوها. يمكن أبرز شيء اللي هو اليوم موسم أو خريف ضفار، كثير أماكن ما يعرفون عنها إنه والله هذه مثلا أماكن زينة في الصيف ويعني ينصح بزيارتها، طبيعتها حلوة. فهل هناك أيضا خلينا نقول يعني عائلات عمانية تطلب منكم أن تعملوا لهم سياحة داخلية في عمان؟
1: نعم عائلات عمانية وعائلات غير عمانية مقيمة في عمان. الأسبوع الماضي كان في مهندس من سوريا طلب مني أن خذني يعني أنا وأسرتي إلى الجبل الأخضر.
0: حلو.
1: قال أنا عندي فورويل بس ما أريد أصب، خذني أنت ومشيني وخبرني. سبحان الله رتبنا بس ما حصل، هو اضطر أنه يغادر يعني لظرف. وجاء طلب آخر لعائلة عمانية تريد تروح اللي هو يسموه مالديف عمان، بر الحكمان.
0: أي بر الحكمان
1: مثل ما نعرف يعني هذا الطريق يحتاج سائق ماهر ومهارات في القيادة ومعرفة.
0: طريق وعر يعني؟
1: طريق وعر، ولكن الأصعب أن السيارة قد يعني تطبخ في صبخة
0: اللي هي الرملة،
1: نفس الرمال المتحركة يعني. أي. قد تظن أنه طريق ولكنه يعني قد تعلق في أيام وأيام. ما أتمنى أي حد يعلق هناك يعني.
0: يعني كل ما تحفر تطلع السيارة هي تنزل تحت أكثر.
1: كابوس
0: يكون. تمام، ففعليا هذا تحتاج،
1: هذا يحتاج سائق ماهر. سائق قال له راح من أهل المكان أو أنه يعني يعرف طريق زين، فكان هذا أحد الطلبات.
0: جميل.
1: أيضا أحد الطلبات كانت في عائلة تريد أحد يأخذها صلالة قريبة هذا قبل كم أسبوع يعني، ما أعرف إذا أحد قبل الطلب أو شيء يعني.
0: يعني من مسقط مثلا يروح
1: من مسقط للصلالة ويتمشوا كم يوم وترجعهم،
0: وهم عائلة عمانية.
1: عائلة عمانية نعم.
0: تحس إيش السبب؟ يعني عدم معرفتهم بالأماكن اللي هناك مثلا، ولا يبي يشوفون أشياء زيادة؟
1: أنا مثلا الحين مرات أروح رحلات أكون رايحنا هذا المكان أكثر من مرة المزار، لكن أكون راكب تجربة غير تجربة غير يعني. أنا أبدأ أشوف الجبال، أشوف الأفق، غير لما تكون سائق تشوف طريق تحاسب. التجربة تختلف يعني لما تكون حد يشلك
0: ولما تكون أنت اللي شال أحد.
1: أيوة.
0: بالعادة كم تقريبا العدد يلي يعني يلي تاخذه كسياح؟
1: في أكثر العمل شخصين.
0: والله يعني ما تأخذون أكثر من شخصين؟
1: لا هو هذا الغالب يعني شخصين.
0: أي.
1: أيوة شخصين، يكونوا زوجين. مرات معهم أطفال.
0: أي.
1: ومرات يعني إلى 6 ركاب اللي هو العدد الأقصى في السيارة. سيارة الدفع الرباعي
0: 6 ركاب.
1: نعم.
0: يعني هذا أقصى عدد أنتوا تأخذونه؟
1: نعم هذا أقصى عدد، لأنه مع السائق يكونوا 7.
0: أيوة.
1: إلا إذا عندك باص أو شيء يقدر يشيل الركاب أكثر يعني. نفروي اللي فيها هذا 7 مقاعد.
0: أيوة.
1: لكن أكثر الطلبات شخصين.
0: أكثر الطلبات
1: بالنسبة لي أنا شخصين.
0: وين تحس الأريح والأسهل؟
1: أكيد شخصين. لكن مرات أريد جروب 50 50 شخص نروح نزوة وتجلس تدورهم، هذا متعة يعني.
0: أي على طاري نزوة، يعني نزوة واحدة

0: يعني ويعني وجهة سياحية اليوم ما يختلف عليها اثنين. يعني أنا صراحة من عشاق نزوة بس في الصيف صراحة ما أقدر أقربها، ولكن هي فعليا يعني مكان جدا جدا جدا جميل، خصوصا أن اليوم كيف اليوم الشباب العمانيين قدروا أنهم يحولون من يعني الطرقات يعني نزوة السوق إلى يعني أماكن ومواقع سياحية جدا رائعة، سواء كان بالكافيهات بالنزول أو التالي، فصرنا نشوفنا ما شاء الله شغل جدا كبير وحلو. فكيف انطباع الزوار عن نزوة؟
1: النزوة بالنسبة لهم يعني لما نقولهم عاصمة عمان القديمة ويروح ويشوف كل شيء بعده باقي طين،
0: أي ما شاء الله،
1: ويشوف العمانيين يبيعوا للعماني يعني ما للسائح، يعني هذا فرق ترى
0: جداً.
1: السائح يلاحظ هذه الأمور، إنه يقول المحل اللي جالس يشتري اللوكلز ويشوف السوق يوم الجمعة، سوق الحيوانات أكلكم الله، يعني تجربة هذه كاملة،
0: تجربة استثنائية فعلية،
1: تجربة استثنائية مع القلعة والحارة العقار.
0: أي حارة العقار هذا عاد بروحها شيء ثاني،
1: تقدر تسكن الحين في حارة العقار في كذا نزل، يعني ما شاء الله شيء راقي. السور الجديد هذه إضافة.
0: تعرف أنا يمكن سمعت إنه اليوم السائح أو الزائر لما يجي عمان يبي تجربة يعني تحاكي الواقع أو التراث العماني. يعني على سبيل المثال الحلو في النزل الحين إنه يعني تحصله وايد ماخذ من الطابع العماني كأثاث كديكور كتصميم. فاليوم يعني السائح يشتري تجربة، لربما الأغلب ما يهمه أنك تسكنني في فندق 5 نجوم قد ما أنك تسكنني في نزل، ولكن أنا أقدر أستشعر بالتجربة وأحاكي التراث العماني. فهذه يمكن من الأشياء اللي وايد مهمة اليوم نركز عليها المرشد أو يعني المرشد السياحي بشكل عام، أنه يعني يقدم تجربة وما فقط مجرد رفاهيه للسائح. لان على يعني اذا بنتكلم عن الرفاهيه اليوم يقدر ياخذها في اماكن وايد كبيره او يعني اماكن جدا كثيره في العالم، ولكن هو يعمان علشان تجربه، خصوصا ان نحن كعرب.
1: هو جميل انه يكون يعني في الخيارات المتوفره كل شيء، يكون في التقليدي في المتواضع في كل على حسب ميزانيته. والجميل في عمان انه لو تريد تقليدي فخم فيه روح أليلة في الجبل الأخضر.
0: أي فعلياً
1: ترى أليلة المباني مصنوعة من نفس الأحجار اللي في المنطقة. فتريد شيء فخم على تقليدي فيه، تريد تقليدي فيه، فما شاء الله عمان يعني فيها كل شيء. ونحن في التوجيه نأخذ التفاصيل ونخبره وين يروح، ونحرص يعني على أن يكون يروح في المكان الصحيح ويستفيد العماني.
0: طيب يطلبون منكم إنه مثلاً هم ساكنين خلينا نقول مثلاً في مسقط، يروحون الجبل الأخضر، يطلبون منكم إنهم ودهم يقعدون هناك ليلة أو ليلتين مثلاً، تكون من ضمن الخطة؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد. الجبل الأخضر يعني مسار تقريباً، أنا أشوف كل سائح تقريباً قعمان راح الجبل الأخضر، وما شاء الله الشباب ما مقصرين يعني في تجهيز سيارات الدفع الرباعي والتأمين وصيانتها بانتظام، سواء من مسقط أو مرات نأخذ الخدمة من بركة الموز لكي نطلع يعني للجبل. وفي كثير من التجارب في الجبل الأخضر، منها قرية السوقرة وقرية العين، فيهم يعني نزلين ما شاء الله من التميز، يعني في تقدر تروح مزارع الرمان والورد وكذا، يعني هذه تجارب ما تحصلها في كل مكان.
0: اليوم حتى نحن يعني كعمانيين فعليا محتاجين ان نجرب يعني هذه السياحه والمبيت في يعني في هذا النزل، علشان فعليا نستشعر باليوم الجهود يعني القائمه ونعيش ايضا التجربه. ترى حتى نحن بعد يحتاج لنا نعيش هذه التجربه،
1: حتى نحن ترى يعني نكون سياح مرات
0: محتاجين وايد ان نكون سياح
1: ونتمشى ونزور وندعم اقتصادنا يعني، وفي النهايه هذا كله يعود لنا بالنفع ولاخواننا العمانيين الاخرين يعني. وخاصه هذا الوقت اللي ما في سياح، انا اشوف اللي يضحي انه ما يسافر برا ويدعم اخواننا العمانيين يعني هذا لازم نعطيه وسام، لان يعني هذا قرار انك تدعم اخوانك في لحظات صعبه.
0: جميل. إيه تفضل.
1: كم نزل يعني راح ننقذ بدل ما نخليهم هكذا يعني بدون سياح. لأن الآن أزمة ترى، يمكن ما ظاهرة لكنها أزمة هي في كل الفنادق والنزل والشركات السياحية.
0: أنا ما في سياح، ما في زوار،
1: ما في تدفق.
0: بسبب الأوضاع اللي تصير في العالم،
1: أوضاع هذه الحروب يعني وقوى الشر يعني تسيطر الآن.
0: أي علشان كذا نتمنى أنه فعليا لازم تتكاتف الجهود اليوم، وبما أنه يعني ما في تدفق للسياح فواجبنا حاليا أن نعمل السياحة أو نفعل دور السياحة الداخلية في عمان. مستمعينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: طيفة طيفة حسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون، كان في الأمارات وجاء الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون، فهي خفيف الدم. أنا عجبنا أنا فيها خفة الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها سير وتخبر عاملية حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر. آه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هيل والزار كنزار.
3: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر.
4: قربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل.
5: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
6: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
8: صيفكم مع هلا،
9: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، ورجعنا لكم فيما تبقى من دقائق أخيرة من عمر ساعتنا الثانية. اليوم يعني هشام، كونك يعني مرشد سياحي وصار لك الحين 4 سنوات، هل ويعني خلينا نقول مريت ب السيزن اللي يكون أو الوقت أو الفترة اللي يكون فيها عدد السياح جدا عالي والفترة اللي يكون فيها عدد السياح أقل، هل تفكر أنك تكمل في هذا المجال؟
1: بالنسبة لي نعم، أنا أكمل في نفس المجال لأني واثق في الاستثمارات يعني اللي تم ضخها في هذا المجال، خصوصا مع رؤية عمان 2040 هناك توجه أن تكون السياحة أحد المصادر للدخل يعني بالابتعاد عن المصادر النفطية، وهو مذكور في الصفحة 11 من الكتيب اللي تقدر تنزله لرؤية عمان 2040 من الموقع. فأعتقد عمان راح تكون أكثر مشهورة في المستقبل، وعدد السياح أكثر يتضاعف، عدد الغرف الفندقية راح يتضاعف، وبإذن الله نحاول نقدم أفضل ما نقدر لإبراز عمان وإبراز الهوية العمانية في أفضل صورة
0: بإذن الله. وأيضا إذا اليوم يعني النصيحة راح توجهها للشباب اللي على طاري هذا الموضوع، هل في شابات أيضا يعني نساء مرشدات؟
1: نعم في في في حتى الحين في مجال المغامرات في
0: أي في مجال المغامرات أي في موجودات ما شاء الله،
1: وموجودات أيضا في مجال الإرشاد العام ما شاء الله، يعني
0: جميل.
1: تخرجوا من كلية سياحة وقامة السلطان ويشتغلوا ونشوفهم في الأرض يعني ما شاء الله
0: ما شاء الله عليهم، الله يوفق الجميع يا رب. اليوم نصيحة أيضا توجهها للمقبلين في هذا الجانب وفي هذا
1: نصيحة التقاع. للمقبلين في هذا الجانب أن ما يكون إقبالك على مجال السياحة هو بسبب أنك تشوف العروض المادية، خلي يكون يعني بشغف، اقرأ تاريخ عمان من أكثر من كتاب، لأنك أنت راح تكون سفير لعمان، ودائما تأكد من المعلومات اللي تقدمها للضيوف، لازم تكون معلومات صحيحة، عندك دليل، إذا حد قال لك يعني من وين جبت هذه المعلومة تطلع على الكتاب أو المتحف أو المكان اللي تعلمت منه، لازم يكون عندك دليل، وإذا ما تعرف لا تعطي معلومة، يعني قول ببحث، قول برجع لك، قول شكرا أنك فتحت لي يعني مجال جديد أبحث فيه، لكن لا تعطي معلومة خاطئة يعني، لأن هذا يضرنا كلنا ما يضرك أنت فقط يعني.
0: طيب من خلال يعني تعاملك أيضا هشام مع السياح، إيش تحس أفضل طريقة أنك تتعامل معهم؟ يعني خصوصا أن هم مش مثل العرب
1: في طريقة التعامل مع السياح، هو يعني تعامل طبيعي، هم بالعكس يعني أكثر هدوء، ترى ما واجد يسألوا، ما بيسألوك عن كل شيء.
0: أيوه
1: ما نفسنا نحن
0: تمام
1: هو أسهل يعني. لكن في بعض الخصوصيات في التعامل معهم، التزام في الوقت هذا مقدس.
0: طبعا
1: يعني
0: هذا شيء،
1: إذا ما التزم بالوقت ما عندك عذر، قلت أكون في الفندق الساعة 9 أكون الساعة 9 أو قبل، هذا التزام. فأيضا في بعض الأمور اللي راح يتعلمها هو خلال العمل في المجال السياحي، منها ولغة الجسد والذكاء العاطفي، تعرف الضيف إذا يريد أكثر معلومات أو يكتفي من خلال تشوف عينه هل انتقلت يعني إلى شيء آخر أكثر أهمية أم لا، هذا مع الوقت هو يبدأ يتعلم يعني كيف يصيغ حديث أو قولة كاملة.
0: حلو، يعني لازم المرشد السياحي يكون على علم ودراية بهذه الأمور، خصوصا أنه يعني يعرف متى لازم يتكلم ومتى ما لازم يتكلم. وما أدري، أنا أحس من وجهة نظري صحح لي، أنه لا يستحب أنه يكون المرشد السياحي وايد يتكلم مثلا، ولا هم يحبون هذا النوع؟
1: يعتمد على الضيف. في مرات أنا طلعت من مسقط إلى نزوة الضيوف ما سكتوا، يعني أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة
0: سوالف،
1: أسئلة تخصصية، يعني في بعضهم يكونوا باحثين يجي يختبرون المرشد ترى
0: والله يعني
1: انتبه
0: أوكي تمام.
1: في مرة يعني عملنا جولة آخر شيء قال له روح روح بنك المركزي، وقف قدامه وقال له هذا نصب ممتع. يعني هو كان قاعد يسأله عن المبنى.
0: ما شاء الله.
1: فلازم تكون يعني حذر.
0: ممتاز.
1: وتأخذ يعني كل شيء كما ما يريده، لأنه في النهاية هم دفعوا مبالغ مقابل الجلوس مع مرشد من أهل البلد، مقابل إنه يحصلوا معلومات وحديث. وأيضا أنا أنصح الشباب لما ترسل لك الشركة البيانات ابحث عن اسم الضيف، ابحث عن اسم الضيف. يعني أنا قبل أسبوعين طلعت مع شخص بحثت عنه، طلع مستشار كبير قبل لا أطلع معه وكاتب كتابين، فاستغليت الفرصة أني أسأله بعض الأسئلة في المجال.
0: جميل.
1: في مجال العقارات.
0: جميل.
1: فأنت يمكن تجلس مع مدير تنفيذي، يمكن تجلس مع بروفيسور إذا بحثت عن الاسم.
0: أي.
1: فتستغل الفرصة أنك عندك سؤال شيء. ممكن هذا الشخص يجلسه معاه يعني بمبالغة. وانت قال هو دافع اللي
0: يجلس معاه. ممتاز ممتاز والله، نقطة جدا مهمة أيضا. نعم. يعني البحث عن اسم الضيف قبل لا تطلع معاه. والله حوار جدا رائع وشيق معك هشام، شكرا جزيلا لك على وجودك اليوم معنا.
1: بارك الله فيكم، تشرفنا في هذه الإذاعة المميزة.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك هشام. إذن مستمعينا، ضيفنا لليوم كان هشام بن ماجد الخروصي، وهو مرشد سياحي عماني. كان حوار لطيف خفيف وممتع، إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتون ويانا. وأكيد نحن رح نرجع معاكم بعد شوي في دقائق الختام.

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 22-00-9004.
2: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء

0: ضيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: ضيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من صيفكم مع هلا. شكرا لكم على حسن الاستماع. أيضا الشكر موصول للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. بداية أسبوع موفقة لنا ولكم يا رب العالمين، وكذا إن شاء الله يعني يعد هذا الأسبوع بشكل خفيف لطيف تستمتعون فيه. تمعني يا رب العالمين كل الأخبار اللي تسركم وتسعد خواطركم. اللقاء بإذن الله يجدد باكر في نفس التوقيت من 2 ولغاية 9:40 العصر. كنوا في أمان الله. كنت معاكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. أشوفكم على خير. في أمان الله.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم انه الوهيب غيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
2: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

وهدية على 102.7. هلا أفهم مزاجك بالعربي. باقي ساعة على برنامج

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: وزارة التراث والسياحة تشارك في أعمال الندوة 59 للدراسات العربية في جامعة بولونيا الإيطالية، والتي شهدت استعراض نحو 100 من أحدث التقارير ونتائج المكتشفات والدراسات المتخصصة في تاريخ وآثار منطقة شبه الجزيرة العربية، من بينها 28 ورقة علمية متخصصة في البحوث والدراسات الأثرية العمانية. وزارة العمل تواصل جهودها في التفتيش والرعاية العملية وتعزيز الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ الحقوق وترفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. بيئة العمل الآمنة أساس الإنتاج والاستدامة. وزارة التعليم تعلن عن توفر عدد من المنح الدراسية للطلبة العمانيين مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا للعام 2026-2027 ميلادي. ومؤشرات الأداء العام لمحافظة شمال الباطنة لعام 2025 تؤكد وجود نمو متواصل في مختلف القطاعات الإنتاجية. و7000 سجل تجاري هو عدد السجلات التجارية حتى مطلع العام الجاري، وسط إقبال كبير من المستثمرين والراغبين في إقامة مشروعات تجارية واعدة بمحافظة الوسطى. شرطة عمان السلطانية تواصل تنفيذ خططها الأمنية والمرورية المتكاملة خلال موسم خريف صفار 2026 في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة ومواكبة الزيادة في أعداد الزوار. انطلاق المخيم الكشفي الدائم في سهل جبل أشور بمحافظة ظفار تحت شعار مستقبلنا في قيمنا، ويستمر حتى 7 أغسطس الجارية. وبدء حصاد ثمار أشجار الرمان في مختلف قرى ولاية الجبل الأخضر، كما أن مهرجان الجبل الأخضر يستقطب أكثر من 100,000 زائر منذ انطلاق فعالياته وحتى نهاية شهر يوليو، مواصلا دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بولاية الجبل الأخضر. أما في آخر أخبارنا وعلومنا، فيوضح رادار الطقس نشاط للسحب الركامية مصحوبة بأمطار متفرقة متفاوتة الغزارة ورياح هابطة نشطة على أجزاء من سلسلة جبال الحجر، والله أعلم.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله ياني، حي الله فيك،
8: يا مرحبا يا ولد،
0: يا حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه. اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: وينك مختفي؟
10: في دبي.
9: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
10: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شاركنا

0: الصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض: لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي، يا حي يا حي بكون
3: حي بش ينوب الخرف، ام اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف،
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طلفو انكاتون برهان كلت فرحان بوك، يا حي يسال،
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفرش هيتالي.
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي تاني.
6: خريف الفار شي تاني،
7: هلا بالخريف طيلة

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: طور عالمك.
1: ودوا البحر
2: البحر
3: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداو الصيف وحرة. بالمختصر
4: ودوني بحر.
3: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
5: أهلنا وأحبابنا في عمان،
6: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
7: بمسرح العرفان.
5: قولوا على الموعد،
8: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
9: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد،
10: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
11: حياكم الله.
12: أنا ييتكم وهتروحوا بلي بزعل. أنا ييا
3: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقعه أبليكيشن إيفنتات.
13: موقعه أبليكيشن إيفنتات.
14: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: بعد قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يامي،
3: حي الله فيك،
4: يا مرحبا يا
5: ولد، يا حي الله من حبيب، يا حي
6: يا حيهم يا حي.
7: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: وزارة التراث والسياحة تشارك في أعمال الندوة 59 للدراسات العربية في جامعة بولونيا الإيطالية، والتي شهدت استعراض نحو 100 من أحدث التقارير ونتائج المكتشفات والدراسات المتخصصة في تاريخ وأثار منطقة شبه الجزيرة العربية، من بينها 28 ورقة علمية متخصصة في البحوث والدراسات الأثرية العمانية. وزارة العمل تواصل جهودها في التفتيش والرعاية العملية وتعزيز الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ الحقوق وترفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. وزارة التعليم تعلن عن توفر عدد من المنح الدراسية للطلبة العمانيين مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا للعام 2026-2027 ميلادية. شرطة عمان السلطانية تواصل تنفيذ خططها الأمنية والمرورية المتكاملة خلال موسم خريف ظفار 2026 في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة ومواكبة الزيادة في أعداد الزوار. السيولة المحلية في سلطنة عمان ترتفع بنهاية شهر مايو 2026 بنسبة 12.7% لتبلغ 28.6 مليار ريال عماني. ومطارات عمان تحصل على جائزة أفضل شركة لإدارة المطارات في التميز التشغيلي في الشرق الأوسط لعام 2025 ضمن جوائز Global Brand Awards، تقديراً لأدائها المتميز في تطوير العمليات التشغيلية والارتقاء بتجربة المسافرين وفق أفضل الممارسات العالمية. وانطلاق المخيم الكشفي الداعم في سهل جبل أشور بمحافظة ظفار تحت شعار مستقبلنا في قيامنا، ويستمر حتى 7 أغسطس الجاري. وأكثر من 27,000 شجرة مثمرة وبلغت القيمة التسويقية لمحصول الرمان خلال الموسم الماضي 2025 نحو 1,300,000 ريال عماني خلال العام الماضي، كما أن مهرجان الجبل الأخضر يستقطب أكثر من 100,000 زائر منذ انطلاق فعالياته وحتى نهاية شهر يوليو، مواصلا دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بولاية الجبل الأخضر.
1: أخبار وعلوم،
3: حي الله من يامي،
4: حي الله فيك، يا مرحبا
5: يا ولد، يا حي الله من حبيب، يا حي
6: يا حيهم يا حي.
7: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم،
0: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
10: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
5: ودوني البحر.
4: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرات
8: بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
8: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: قالوا حجزوا مش هاقلكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرات.
6: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بليني بس عن أنا يايا.
4: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
7: موقع وابليكيشن إيفنتات.
2: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارد.
2: الغالي انا قهوة عمانية.
0: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
3: هلا كافر
4: سوالف الكافيه.

0: مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين هلا أفأم وكل اللي الحين في الشارع سواء طالعين من دواماتهم رايحين يتمشوا العصرية يخلصوا مشاويرهم نقولهم مشوارنا المسائي توه بس يبتدي. وحمد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني ونمسي أكيد على كل من يالس يستمعنا حاليا سواء كان ساير دوامة الحين ولا راجع، لكن الأغلب أتوقع راجع من الدوامة الحين في عينات الحين. بسيطة الحين بدون دوام
0: الله يعينهم صراحة
1: فعلا
0: شراتك
1: فنمسي أكيد عليهم بكل خير وسرور إن شاء الله. بداية أسبوع جميلة كذا بطاقة حلوة يبدون إن شاء الله أسبوع جميل جدا وبطاقة جدا قوية لنهاية الأسبوع إن شاء الله تعالى.
0: وعلى طار الطاقة القوية يعني أصالة قالت ولا برضى بعذر ولا بسامح
1: يا سلام
0: ولا بقبل ولو مليون توبة
1: توبة
0: ولو طال الأسف ما راح أسامح
1: يا سلام.
0: أنا ربي خلقني لك
1: هي
0: عقوبة
1: مستحيل بداية الأسبوع عقوبة
0: أيون عقب كل شيء اللي ما تحقق إن عقبة إحنا عقوبة
1: جلد اليوم
0: تقول لمين أنا ربي خلقني لك عقوبة يا حمد؟
1: أقول لي الشخصية الكسولة اللي بداية الأسبوع تحبطني. لا هذا بداية الأسبوع أريدها قوية.
0: شفت ربي خلقني
1: ترى في سجع في الكلام اللي قلته.
0: لاحظت إنك شاعر صح لسانك.
1: شفتي كيف صبري علي شوية.
0: زين مستمعين تقولوا حق مين أنا ربي خلقني لك عقوبة؟ وأمان أمان على قول أصالة.
1: أمان أمان
0: أمان أمان
1: أمان أمان.

0: الله الله عليكم. شكرا شكرا شكرا.
1: هلا كفي على هلا اف ام.
2: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفع

0: سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: مستمعين، رجعنا لكم مرة أخرى مكملين الحديث، وأكيد اليوم إن شاء الله راح تكون حلقة متميزة جدا، وأكيد متوقعين أنها تكون حلقة كذا مثرية فيها مجموعة من القصص الجميلة اللي راح نتطرق لها إن شاء الله مع ضيفنا لهذا اليوم. أماني
1: بالتأكيد حمد، تحب السفر أنت بشكل
0: أكيد
1: عام؟
0: أكيد جدا.
1: يعني في السنة تحرص على أنك مثلا تسافر مرتين ولا مرة ولا؟
0: على الأقل يعني مع الارتباط كنا يعني على الأقل سفرة كذا جميلة تكون أنها في السنة يعني، لكن ما شاء الله اليوم ضيفنا أتوقع يعني سفرة واحدة ما تكفي.
1: أقول لك هي يعني خلينا نقول مسيرة حافلة بالسفرات، لكن أقول لك تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
0: يا سلام يا سلام.
1: أكيد.
0: واليوم ضيفنا ما شاء الله يعني زار أكثر من 96 دولة وأكثر من 165 رحلة حول العالم، هو رحال وهاوي للسفر والترحال منذ العام 1998، وأيضا يعني بعيد عن السفر والترحال هو ما شاء الله كان في يوم من الأيام أستاذ بجامعة السلطان قابوس وأيضا خريج من هذه الجامعة، ولكن يعني أتوقع الشغف في السفر والترحال قاد لي يعني منطقة أخرى.
1: بالطبع.
0: فجميل اليوم نرحب بالرحال ناصر بن محمد النعماني. حياك الله أستاذ ناصر.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أخي حمد وأخت أماني، أنا سعيد جدا أن أكون معكم في برنامجكم الجميل والشيق على كافيه الذي أعتقد أنه الجميع يطمح أن يكون ضيفا فيه.
1: والله نتشرف بوجودكم.
2: الاثنين اللي موجودين معي يعني
0: كنا متشرفين فيك أستاذ ناصر، وسعيدين أنك كل يوم تكون متواجد معانا. عسب نشوف يعني رحلاتك سفراتك، مجال الترحال هذا اللي ما شاء الله لأكثر من 65 دولة أو كم؟
1: 95 195 يا إلهي، أنا بدي بس يعني تخيل حجم المعرفة، كيف أنه هو راح وشاف الاختلاف، شوف منهجية العيش، الأديان، الأعراف، الأكل، الطقس، الجغرافيا. يعني اليوم عندنا خلينا نقول قاموس ولا ربما كتاب كذا مثري وللغاية
0: فعلا،
1: فجميل انه تعرف عليه.
0: بالأكيد لازم اليوم قبل ما نبدأ نتكلم عن رحلاتك استاذ ناصر، ودنا نعرف من هو استاذ ناصر النعماني وكيف بديت رحلتك مع اكتشاف العالم.
2: جزاكم الله خير، شكرا لكم أماني وحمد على الاستضافة. طبعا محدثكم ناصر محمد النعماني، أنا من ولاية نزوة مواليد 75، وطبعا هاوي للسفر والترحال من سنة 98، وكانت الرحلة الأولى التي انطلقت إلى فرنسا، كانت الرحلة الأولى غير مخطط لها، كانت دورة تدريبية عندما توظفت في جامعة السلطان قابوس. مباشرة كانت هناك دورة تدريبية إلى فرنسا.
1: جميل.
2: وكانت تلك الانطلاقة، ودائما أنا أقول على إنه البداية إذا كانت جميلة ومفعمة في أي مجال من المجالات أعتقد على إنه تكون الرحلة دائما شيقة. ورحلتي الحمد لله خلال 25 أو 26 سنة الماضية كانت شيقة وممتعة، وأنا سعيد وراضي عنها يعني، وأتمنى إنه كذلك من يتابع يكون كذلك سعيد بها. بالفعل خلال 26 سنة

0: الماضية زرتنا 95 دولة بدون تكرار، مع التكرار 165 رحلة حول العالم. تعلمت فيها الكثير من طبعا يعني شؤون الحياة، و يعني الاعتماد على النفس والتفكير و يعني التعامل مع البشر وعادات وثقافات الشعوب، وكثير ما جربت من الطقس والمناخ المختلف، وكثير ما تعلمت عن تاريخ هذه البلادين وعن ثقافاتهم وعن لهجاتهم وعن لغاتهم وعن حياتهم. بناء على هذا كله تطورت الفكرة من فقط حب وشغف للسفر إلى فكرة أنه لماذا لا يكون هناك محتوى. وبالتحديد كان في سنة 2017 بعد التقاعد مباشرة من الوظيفة والتحرر نقدر نقول، بدأت سالفة التوثيق. طبعا بداية كانت 2017 بداية الانستغرام واليوتيوب وما شابه الانتشار في وطننا العربي. وفكرتها هي انه اذا الله سبحانه وتعالى رزق انسان مال وجبت عليه صدقة ماله، ولكن اذا كان الله تعالى رزق انسان علم ومعرفة، وانا لا ادعي العلم ولكن على الاقل المعرفة، فلذلك وجبت عليه صدقة المعرفة والعلم الذي لديه. وانا الحمد لله التجارب الكثيرة التي مررت بها كان لابد من اني انقلها للاخرين ليستفيدوا منها، وطبعا هي نقل جميل جدا للاخرين لانه يستفيدوا فيها. فانا سعيد عندما ياتيني اب لم يسبق له السفر ويريد يأخذ أولاده إلى رحلة إلى مكان ما، وأنا أشرح له مثلا أن الدولة الفلانية مناسبة على عدد أفراد أسرتك وعلى ميزانيتك وعلى يعني رغباتك، فهو يرجع يشكرني على هذا الموضوع. طبعا هذه هي الفكرة. كذلك على أنه عندما ننور الشباب على أنه في دول جميلة جدا يجب أن تزوروها لأنه فيها كذلك متعة وفيها كذلك مغامرة وفيها كذلك استكشاف، هذا كذلك يعني أنا بالنسبة لي مصدر سعادة. تطور الأمر على أنه يكون المحتوى في الانستغرام على شكل هايلايت لكل دولة، كل دولة أخطط لزيارتها أتكلم عنها من أول ما أبدأ موضوع الرحلة بالطائرة. أبدأ مباشرة أتكلم على إنه الدولة الفلانية اسم مطارها كذا كذا كذا، رمز المطار كذا كذا كذا، وهذه الدولة الطيران الفلاني الطيران الفلاني الطيران الفلاني يصل إليها. بعض المطارات يوصلها أكثر من طيران، وبعض المطارات يصلها طيران واحد. فتحدث حتى عن الطيارة وعن المطار وعن الفيزا عند الوصول، أم مسبقة أم لا توجد فيزا. أتكلم عن إجراءات المطار في تلك الدولة وكيف الدخول إليها، كيف أنه ممكن أنه الواحد عندما يدخل إلى البلد هذه يعني بسهولة وبساطة، ما هي يعني الأشياء التي ممكن أن يتجنبها خلال دخوله للمطار والتعامل، وكذلك ما هي الأشياء التي تسهل له مهام دخوله إلى البلد. ثم تحدث عن البلد من الداخل، من ناحية الجغرافية، من الناحية التاريخية، من ناحية الثقافات، من ناحية اللغة، من ناحية العملة، من المطاعم الحلال وتواجدها وأسعارها. أتكلم عن سبل التواصل، يعني التنقل من مكان إلى آخر، هل هي عن طريق القطار ولا المترو ولا الباصات وحتى التوك توك. في بعض الدول يعني موجود عندهم التوك توك، الوسيلة التنقل بسيطة جدا وسهلة وممتعة، وممكن حتى نجيب لكم قصصها هذه التوك توك يعني.
1: أكيد في قصص واجد. أيوة.
0: ويعني طبعا حكايات مفعمة، أتمنى أنه اليوم يسعنا الوقت، وكذلك أتمنى أنه العقل يسترجعها يعني خلال الحديث. يعني
1: لليوم برجعك لأيام زمان
0: إن شاء الله.
1: رحت أول رحلة إلى فرنسا.
0: إلى فرنسا 98.
1: أنت مدرس أو مهندس من جامعة نيوكاسل بإنجلترا.
0: صحيح.
1: فهل كانت إنجلترا قبل ولا بعد؟
0: إنجلترا لا، كانت بعد.
1: بعد. بعد. إيش اللي خلاك يعني من فرنسا تقرر أن أنا خلاص أريد أصير رحال، أو كيف كانت هذيك الرحلة أصلاً؟
0: نعم. طبعاً أنا كما أقول لك لما توظف في جامعة السلطان قابوس جتني دورة تدريبية، على أساس أن أذكر لكم القصة، إنه جانا مستشرق في الجغرافيا اسمه مارك لافيرن وزارنا في جامعة السلطان قابوس، وأنا كنت ولد شباب صغير جاي من نزوة لسه ما أفهم ما أعرف، وتوني متوظف في الجامعة. المسؤول رئيس القسم معنا الدكتور صالح الله يرحمه يعني قال لي ناصر، مارك لافيرن تحت يعني مسؤوليتك بتمشيتي داخل الجامعة. قلت له كيف دكتور يعني هذا بروفيسور جاي؟ قال لي هو يريد يكون تكون انت معه. قلت له كيف بتكلم معه؟ انجليزيتي ضعيفة ولغتي الفرنسية صفر. قال لي لا ناصر، هو يتكلم العربية بطلاقة. فأنا أخذت مارك لافيرن وبديت أمشيه في الأماكن المختلفة من الجامعة، من كما يقول سكة إلى سكة، ومن زقاق إلى زقاق، ومن مكان إلى مكان، واستانس في الحديث معي واستبعد صحبة الفارق السن كبير جدا. للعلم ما زال مارك لافرن يعيش لغاية اليوم وما زلنا على تواصل يعني.
2: ما شاء الله.
0: فطبعا قال لي أنت خريج، قلت له أنا خريج هندسة مدنية ولكني متوظف في الجغرافيا. قال لي الفارق بعيد يعني. قلت له هكذا ترى، هي فرصة أنك تحصل وظيفة في جامعة سلطان قابوس سنة 98، طموح وحلم يعني للشباب. وقال لي هناك علم جديد اسمه علم الجيوماتكس يدمج ما بين الجغرافيا والهندسة. وقلت له أريد. فلذلك هذا السؤال احنا دائما حتى في كتابي ذكرت وقلنا لكل سؤال جواب. وهذا درس يتعلمه المفروض الشباب، انه لكل سؤال له جواب. فانا قلت له هل ممكن اني اجي وازور جامعتكم في فرنسا واستفيد من التخصص الجديد الذي لديكم؟ قال لي نعم. تريد؟ قلت له نعم اريد. قال لي خلاص اعتبر نفسك انك موجود، لانه رجل متخذ قرار. فهذاك السؤال انا علمني ترى فيما بعد، بعطيكم القصة كيف أنا تعلمت من لكل سؤال جواب. طبعا رحت 45 يوم إلى فرنسا ومعي الدكتور سالم الحتروش الله يذكره بالخير، استمتعنا وتعلمنا واستفدنا وفتحت الآفاق على علم الجيوماتكس. لما رجعت أتنا طالبت الجامعة على أني أروح أكمل دراستي إلى نيوكاسل أبونتاين في بريطانيا، وكملت في نفس التخصص اللي هو علم الجيوماتكس والحمد لله يعني، ورجعت كملت مشواري في جامعة سلطان قابوس. أما من ناحية أنه كيف أنا استفدت من بعد هذاك السؤال، بقيت أنه ممكن أنك يعني تحصل على دورة تدريبية مجرد أنك تسأل. كنت في شاطئ القرم، شفت العلم السفارة الهولندية، وقفت دخلت عندهم سألتهم، قلتهم هل عندكم فرصة أني أحصل على دراسة أو دورة تدريبية في هولندا؟ قالوا لي نعم، اختار واحد من هالتخصص. قلت لهم هذا تخصصي. قالوا لي خلاص موجود. فرحت ستة أشهر، لمدة ستة أشهر كما يقول بالعماني محمول مزمول، تذكرة أكل شرب كل حاجة، فقط طلب تفريغ من الجامعة. وأنا الحمد لله يعني علاقاتي مع الأساتذة في الجامعة والزملاء كانت ممتازة جدا. تفرغت ستة أشهر إلى نيوكاسل إلى أنشخاديه في هولندا. علمت الشباب هذه النقطة، إنه يا شباب اللي يريد مؤسسة اسمها مينا موجودة في السفارة الهولندية، اللي يريد يروح يروح. للعلم بعد سنتين أخريات أنا رحت مرة ثانية، وكان معي الدكتور طلال الله يذكره بالخير. قلت له خلي الدكتور نقدم للسفارة الهولندية، نروح سنتين يعني، نروح فترة معينة، ورحنا مع بعض يعني. أنت أكيد حمد تعرفه الدكتور طلال،
2: طلال العواضي. نعم
0: طلال العواضي،
2: مسي عليه بكل خير.
0: ورحنا مع بعض يعني، وتحية له من هذا المنبر. فرحنا مع بعض مرة ثانية كذلك يعني. في لكل سؤال جواب. أحد الزملاء بيروح إلى أمريكا، فقلت له أنت بتروح إلى أمريكا جامعة سانتا باربرا وبتلتقي بكيث كلارك أحد علماء الكبار في مجال الجي اي اس، التخصص اللي احنا فيه. فأنا أتمنى أني ألتقي بهذا الشخص وأني أحضر محاضرات مع طلابه. قال لي طيب أنا من أوصل هناك بسأله. سأله، قالوا في معنا واحد موظف اسمه ناصر وهو شاب يريد يلتقي بك ويريد يحضر محاضرات مع طلابك. قالوا أهلا وسهلا بي. فذهبت إلى أمريكا وجلست شهر كامل أتعلم في جامعة سانتا باربرا، أحد الجامعات القوية، ومع من؟ مع كيث كلارك، يسميه The Shark of the GIS، يعني أحد القامات الكبيرة يعني. فأحد الزملاء ساعدته في بحث علمي محكم كبير جدا في مجال المناخ، ممكن تتعرفه الدكتور ياسين. ولما انتهينا قال لك مكافأة بعد هذا البحث. قلت له ما أريد مكافأة، أريد أروح أذهب دراسة إذا كان ممكن، أو دورة تدريبية إلى الهند في مجال الجي اي اس. قال لي ممكن. فلذلك هذا السؤال يعني الموضوع لكم وللآخرين المستمعين، على أنه لكل سؤال
1: جواب.
2: جواب. نعم.
0: هذا جميل. درس تعلمته أنا وعلمته للأخوة والزملاء، واستفاد منه الكثير من الزملاء. داد موجودة في ألمانيا، ممكن تتقدم إلى مؤسسة داد تسألهم إلى دورة تدريبية أو بعثة ماجستير أو دكتورة، وممكن تروح تدرس على حسابهم. مينا في هولندا، في كثير من الدول يعني، لكن يجب أن تخطو خطوة ويجب أن تسأل السؤال الأول.
2: جميل جميل. نعم. جدا. دائما يعني الفرص أحيانا أنت لازم تسعى لها ترى. نعم. ما موجودة. تنتظرها وفعلا موجودة اليوم يعني، مثل ما قال أستاذ أن أنت كنت واقف قدام السفارة الهولندية.
0: نعم.
2: فجأة قررت أنك تدخل تسألهم. نعم. الفرصة موجودة. نعم. لذلك اليوم أكيد في فرص كثيرة، لازم نحن نتحرك ونشوف. زين أستاذ، أنا ودي أسألك اليوم عن فكرة العالم بعيون عمانية. شو الرسالة اللي أنت ودك أنك توصلها للعالم من خلال هذه العبارة؟ اليوم أنت صاحب العالم بعيون عمانية.
0: صحيح حمد، طبعا محدثك عماني وافتخر بعمانيتي وافتخر بهويتي، فلذلك أنا ما مهم عندي أني أنا أنشر أنه ناصر وصل، لكن أريد أن أنشر أنه العماني وصل. فالهوية هذه أريد أن أنشرها في كل مكان. كان يحز في قلبي عندما ألتقي بأي أحد في العالم وأقول له إن أنا مثلا من عمان، يقول أنا ما أعرف وين عمان، وهذه حاصلة الجميع يعرف، يعني يمكن قصورا منهم أو عدم ثقافة، ولكنه هي موجودة. فأنا لذلك قررت على أنه تكون الهوية مالي هي العالم بعيون عمانية، أنه يكون شخص عماني يزور هذه الدول، ولذلك أنتجت كتابي الأول وسميته العالم بعيون عمانية. فطبعا بالنسبة للهوية العمانية حاضرة دائما، أنا دائما يكون عندي شعاري أضعه على صدري عندما أذهب إلى أي دولة، وعلم سلطنة عمان عندي العلم الصغير وعندي العلم الكبير، ما يمكن يفارقوني. من يوم ما بدأت كل رحلاتي العلمين هذا الموجودات، أحيانا عندما أكون في قمة جبل أوصل إلى أعلى أفرد العلم مالي، عندما أكون في مثلا يعني برج كبير وصلت إليه مثلا أفرد العلم. بعض الدول يمكن يعني تعارض، لكن بعض نستأذن يعني، والعلم الصغير موجود معي. وفي رحلاتي الجماعية اللي أنا أكون قائد فيها مع زملائي وأصدقائي، علم سلطنة عمان موجود معي ورفرف به يعني عشان يتوعون الزملاء. طبعا كل مقابلات التلفزيونية والإذاعية في أي دولة أعملها تكون بالزي العماني، ما أرضى تكون بالزي الإفرنجي، دائما تكون بالزي العماني. عملت مع الجزيرة، مع كازاخستان، مع روسيا، مع العراق، مع أغلب القنوات التلفزيونية حول العالم كلها بالزي العماني، وهم يفتخروا على فكرة. يعني كذلك ترى يعني أنا ممكن إنه في كثير من الأماكن بدون أي مناسبة أنزل إلى السوق في أي دولة بالزي العماني، والله تحصل ترحيب وتحصل إقبال، ولا يوجد أروع منه. وأنا ضد إنه الناس يقول لك إنه يتعرضوا لك لأنك لابس زي تقليدي أو زي العماني، ما هذا الكلام غير صحيح تماما يعني. والحمد لله يعني الهوية انتشرت، المعرفة موجودة، الكثير من الناس يعرفوا العالم بعيون عمانية.
2: جميل جدا. اليوم يعني السفر والترحال مش فقط أنك أنت تستمتع، أيضا ممكن أنك أنت تنشر ثقافة بلد، أنت تحمل اليوم خلفك وطن، تنشر رسالته، تنشر هويتك.
0: صحيح.
2: مش مجرد فقط أنك أنت حلو أنك أكيد تستكشف الدولة، تستمتع فيها، مناظرها، شعبها، لكن في نفس الوقت تستغل هذا التواجد بأنك تنشر الثقافة العمانية، عاداتنا، تقاليدنا، زينا نفس ما ذكرت.
1: أيضا اليوم الرحال أستاذ ناصر يختار دول بعناية قلما يزورها العرب، أبي أعرف ليش وإيش المواقف اللي حصلت لك في هذه الدول؟
0: طبعا هو الإنسان مع مرور الوقت يستكشف أشياء كثيرة جدا، مثلا موضوع الهوية، موضوع الملابس، موضوع العلم، موضوع اللي هو قلنا لكل سؤال جواب، هذه الأشياء مع مرور الوقت استكشفها. طيب بعد مرور وقت أنا كنت أعمل محتوى، لما جيت أعمل محتوى وجدت على أنه أغلب الدول الكبيرة المشهورة، بريطانيا، أمريكا، فرنسا، هولندا، هذه خلاص الناس قد غطت عنها وتكلمت عنها، العرب أنا أتكلم، كثير من الرحالة تكلموا عنها، إيش بقى أني أنا أغطيه لما أروح إلى باريس مثلا. فلذلك أنا قررت على أني أتوجه إلى دول قلما يزورها العرب.
1: نعم.
0: لسببين، السبب الأولاني أني أنا أصلا ما زرتها وما أريد أكرر الدول التي زرتها، والسبب الثاني أني أنا أريد أن أعرف الناس وعلى أننا أقولهم يا جماعة الخير أنه توجد دول جميلة جدا، غيروا البوصلة من أنكم تروحوا إلى تلك الدول التي تعودتم أنكم تروحوا لها، يا أخي روحوا إلى دول جديدة أنكم تتعلموا فيها. فلذلك أروح إلى هذه الدول وأنقل عنها كما ذكرنا، عن طريق عن المناخ، عن الأكل، عن الشرب، عن الطقس، وأوثقها. بالفعل الناس تستانس في الاستماع للدول الجديدة هذه أكثر عن لما تستانس الاستماع عن الدول التي تعودوا عنها. فعلى سبيل المثال لما نتكلم عن كمبوديا، من كم من الناس اللي زاروا؟ عدد. كم من الناس التي غطوا؟ ما أقول أنا ما زاروا، يعني أنا ما قلت إنه قلت قل ما يزورها العرب، بالفعل هي قل ما يزورها العرب. لاوس، كمبوديا، يعني أثيوبيا في الفترة الأخيرة، أوغندا، رواندا، مقدونيا، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، هل الدول رومانيا، بلغاريا، ما كثير من الناس يروحوا عنها، واللي راحوا لها الناس قلائل، واللي راحوا لها ما غطوا عنها. أنا فرصة خصبة بالنسبة لي أروح أتكلم عنها، فلذلك اخترت هذه الدول ورحت وزرتها ونقلت عنها قدر ما أستطيع ووثقت عنها قدر ما أستطيع، وموجودة في الحسابات، موجودة يعني هذه المعلومات يعني.
2: جميل جدا.
1: كيف في أسباب تخليهم يمكن ما يتوجهوا لهذه الدول؟ لربما هي الدول ليست نامية سياحيا، يخافوا عوائل، فمسألة أنك رحالة مستكشف يمكن أسهل لك، لكن أبي أعرف يعني أنت قاعد تروح أكيد من التسعينات لهذه الدول قبل أن تتطور حتى اليوم أساليب التواصل، إيش المواقف اللي حصلت لك وكانت صعبة بالنسبة لك أنك متوجه لدولة ما فيها وايد عرب، ما فيها حتى مطاعم مثلا حلال؟
0: أيوه، يعني هي من المواقف اللي أنا ممكن حصلت لي. طبعا عندي عندي عندي عندي موقف في كشمير في سنة 2005 لما كنت أدرس في دلهي، قررت إني أطلع إلى كشمير الهندية، وكان في ذروة المشاكل التي حاصلة في تلك المنطقة شبه القارة الهندية اللي هي في أفغانستان. أنا ما لي دخل بالمشاكل اللي موجودة، ولكن قررت إني أروح إلى كشمير بالباص من دلهي إلى سرينغر عاصمة كشمير تقريبا 27 ساعة. فاحتجزنا في الحدود ما بين ما عنده دولة واحدة لكن فيها حدود قبلية، وتبهدلنا فيها في درجة كبيرة جدا أنا والزميل الذي كان معي. وطبعا رصدت هذه التحدي أو هذه الحكاية في كتابي، لأنه كانت مهمة أن تذكر هذه القصة يعني. ولكن الحمد لله مشت الأمور بطريقة سهلة وبسيطة، وهنا يكمن الخبرة في التعامل مع المواقف، التأني والصبر وأخذ النفس وعدم الاستعجال وعدم التعامل بعنف والاستماع للطرف الآخر الذي هو مسيطر ومتحكم، هنا تكمن الخبرة التي لديك أنت كمسافر. موقف في المكسيك في سنة 2017 بعد التقاعد مباشرة، كانت الذهاب إلى أمريكا وكوستاريكا والمكسيك. المكسيك عندما دخلنا أنا وثلاثة من الزملاء ما عرفوا من نحن ولماذا نحن، احتجزنا لمدة تقريبا 3 ساعات، منعت الهواتف عنا، منعونا من الحديث مع بعضنا البعض، أخذوا كل واحد منا لجانب في جانب على التحقيق. بعد 3 ساعات قالوا لنا تفضلوا.
1: يعني يمكن ما كانوا يعرفوا العمانيين وايد،
0: ما كانوا طبعا. ونحن عندنا كانت دخول المكسيك بالنسبة لنا كعماني إما بالفيزا الأمريكية أو الفيزا الشنغن الأوروبية، ونحن كان الاثنين موجودات، دخلنا بكل سهولة ووساطة. وأنا دائما أقول يا إخوان، هذا حق مشروع لأي شرطي حدود أن يسألك وأن يستقصي من أنت يا أخي، هذه الحماية لبلدهم وحماية ليك أنت حتى يعني. طبعا في المالديف بعد ترى يعني واحد من الذين روقوا لها بكل قوة. المالديف روقت لها بكل قوة بحكم أنه كنت دائما نسمع على أنه المالديف دولة غالية، بلد المنتجعات، الناس يروحوا لها فقط اللي هم لشهر العسل اللي هم الأغنياء والأثرياء. قلت أنا يعني هل هذه دولة، بديت أقرأ عنها، هل عندهم أطفال، هل عندهم مدارس، هل عندهم أشياء؟ أكيد إذا عندهم يعني. فلما رحت لقيت عندهم مدينة، عندهم فنادق 3 ستار 2 ستار 4 ستار تبدأ من 20 وتوصل إلى حتى 3000 4000 ريال للمنتجعات للأثرياء والأغنياء اللي يريد يعني، في جزر خاصة فقط للمنتجعات. ولكن في العاصمة موجود إنه فنادق بكل أنواعها، وفي حدائق، وفي أماكن جميلة، وفي مطاعم حلال، وهي الدولة يمكن الوحيدة اللي زرتها أنا يجب أن يكون سكانها كلهم مسلمين. هذه بعد تعلمتها يعني، إنه الدولة الوحيدة في العالم إنه يجب أن يكون سكانها كلهم مسلمين، إذا غير مسلم ما يعطوه جنسية.
1: هذه يعني أول يعني مرة أعرف المعلومة عن المالديف.
0: حتى أنا وأنا كنت هناك تعلمت هذه المعلومة من عندهم.
2: جميل.
0: وطبعا لما جيت أطلع من عندهم بعد ما روجت ترويج كبير عن هذا البلد ونشرت والشباب انبهروا إنه مدينة جميلة وبلد جميلة وإحنا نريد نجي، وقريبة وطيران مباشر، لما طلعت من أو كنت في المطار قالوا لي أنت كيف دخلت؟ وقفوني الشرطة، قلت لهم داخل من المطار هذا، قالوا لا أنت ما عندك ختم دخول. فعملوا سالفة، طبعا أنا ما دخلت، هم وحدهم بين المشاكل بينهم حصلت إنه في واحد دخلني بدون ما يختم على الجواز. فلغاية ما يحلوا المشكلة طبعا بينهم وبين بعض أنا ارتحت في كرسي. يجب أن تتحلى بالصبر، والتأني وحسن التفكير وحسن المنطق.
2: صحيح.
0: لا تستعجل في اتخاذ القرارات أو إثبات أنك أنت صح.
2: صحيح.
0: هم بالفعل يعني حلوا المشكلة بينهم داخليا، جابوا ضابط كبير رجع الختم اللي نسميه ختم الرجوع، وفتحوا بالقفل الخاص وختموا على الجواز، قالوا لي روح أنت ما لك ذنب يعني، يتحمل الموظف الذي دخلك بدون ما يختم يعني.
2: جميل.
0: هذه
2: أكيد
0: يعني
2: هي مثل هذه الرحلات أكيد يعني تصير مثل هذه المواقف عموما
1: تعلمك ودرسك.
2: أكيد أكيد
1: تجارب.
2: نحن مكملين أماني مع ضيفنا، وأكيد مكملين مع القصص الجميلة والرحلات أيضا الأخرى، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيجوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. Volkswagen.

0: هناك من يبذل الجهد والمال والوقت حتى يوصل رسالة وحتى ينقل أيضا محتوى هادف فيما يخص اليوم السفر والترحال. وبتأكيد اليوم الرحالة ناصر النعماني موجود معنا ضيفنا هنا في هلا كافيه، ويخصص 5 دول سماها رحلة مع الذات. نعرف في سياح وايد يسافروا عشان يترفهوا عن أنفسهم ويعني to charge up their energy. فاليوم أنت اخترت 5 دول، أول شيء بعرف ليش اخترتها وكم قضيت هناك، وهل هي كانت فعلا رحلة مع الذات، وما هي خلاصة هذه الرحلة؟
1: جزاك الله خير يا أماني، شكرا لك. أماني رحلة مع الذات أنا سميتها، طبعا أنا أغلب رحلاتي لهن مسميات.
0: نعم.
1: طيب وبعض الدول وبعض المدن لهن مسميات. موسكو المذهلة، وهذا قصتها كبيرة كبيرة. يعني ليش قص موسكو المذهلة؟ أنت لو كتبت موسكو المذهلة في في في في جوجل راح يوضح لك كل المقاطع التي نزله الناصر عن موسكو المذهلة.
0: جميل.
1: يعني هذه لها قصة كبيرة جدا. مسك العذبة، مسك اللي هي عاصمة بيلاروسيا، سميتها مسك العذبة لأن نفس الشيء لها طابعها ولها يعني رونقها هذيك البلد يعني وهذيك المكان. ونفسي تواقع إن أرجع لها مسك. طبعا بالنسبة لي إذا تكلمنا عن رحلة مع الذات لرحلة ال5 دول، هي كانت في شهر 6 الماضي، 1/6 بالتحديد بدأت الرحلة، مخطط لها، مدروسة بعناية، مفكر لها بعناية، حلم قديم هذه الدول أن نزورها. هي الفلبين، ابتداء من الفلبين ثم اليابان ثم تايوان ثم هونغ كونغ وثم مكاو، مع اختلاف على أنه الناس تقول لك بعض منهم تايوان وهونغ كونغ ومكاو هي ليست دول، والبعض يقول على أنه
0: إيش مكاو وين هي؟
1: مكاو موجودة بالقرب من هونغ كونغ،
0: دولة والعاصمة
1: هي هم يقولوا ليست دولة ويقولوا مقاطعة. إقليم أو مقاطعة.
0: أيوة.
1: وهم عندهم علمهم وعندهم عملتهم وعندهم جوازهم الخاص. فعلى العموم هن ما تدخلها إلا بجواز.
0: نعم.
1: لا تدخلها إلا بجواز يعني. فرحت أنا إلى هذه ال5 دول، بديتها من الفلبين، قضيت فيها يعني وفي مان الله فترة من الزمن، زرت الأحياء القديمة، الأحياء الشعبية، المساجد التي بنيت هناك للمسلمين، تكلمت عن ظهور المسلمين في تلك البلاد، في تلك البلاد. ثم انتقلت إلى إلى إلى إحدى الجزر، يعني نسيت اسمها، بوركاي، جزيرة جميلة جدا، جزيرة المياه الأرجوازية الشفافة التي ترى يعني كل جسدك وانت نازل في الماء من صفاوة الماء، يعني زرقة السماء تنعكس في زرقة الماء. وطبعا الأنشطة المائية المختلفة والرخيصة، كل الأنشطة فيها رخيصة، لكن طبعا هناك عاد ما تناسب ترى العوائل العربية والعمانية يعني من زين، ولكن تجربة ممتازة. بعد نفس الشيء الأكل العربي ما موجود، يعني نكون حذرين. بس أنا أنت سألتيني عن موضوع الأكل سابقا، الأكل ترى أنا بسيط بالنسبة لي، ما عندي مشكلة، أي فواكه، أي خضروات، أي بيتزا، أي مأكولات بحرية. لذلك أنا أذكر على أنه هذه المدينة مثلا لا يوجد فيها غذاء يناسب العوائل، أو لا يناسب مثلا الناس الذين يبحثون عن دائما العيوش.
0: صحيح.
1: العيوش ما موجود كل مكان. فلذلك الواحد يكون حذر يعني. طبعا انتهيت من الفلبين، ذهبت إلى اليابان، واليابان وما أدرك كم اليابان دولة يعني عجيبة، كوكب آخر كما يسميوها. من أول ما تصل المطار كل شيء أوتوماتيك وكل شيء ديجيتال كمبيوترايز، أنت تمشي هم يسيو لك سكان وشنطتك مسوي لها سكان، وأنت خلاص خلصت إجراءاتك وطلعت وانتهى الموضوع. ثم دخلت إلى طوكيو، عاد عالم يعني من البشر، يعني كل شيء بالكمبيوتر وكل شيء سريع، هم يمشوا سريعين، هم يأكلوا سريعين، هم يتنقلوا سريعين، يعني كل شيء عندهم سريع. هذه الدولة كل شيء عندهم سريع، أنت تروح إلى محطة القطار أصلا أنت بينذهل العقل من ضخامة المحطات القطار. يعني هم يزوروهم 40 مليون في السنة، في محطة طوكيو الأساسية 3 ملايين شخص يوميا. أنا لما نزلت تهت، ما عرفت وين أروح، كيف أجي، كيف أتنقل، كيف أتحرك، وكان صعب أنك تسأل أي واحد لأن كل واحد منهم عامل سماعات في أذنيه
0: يمشي بسرعة
1: ويمشي بسرعة. أنت بتكلم من هو أصلا ما يسمعك، وهو أصلا ما ينتبه لك، وهو أصلا ما عنده غير دقائق محدودة ليصل إلى وجهته، أنت بتعطله.
0: حتى كانت رحلة مع الذات عاد الحين.
1: وعادنا لأني رحلة مع الذات لأني أنا أريد أن أستمتع بكل دقيقة من دقائقي. أنا كنت أسحب شنطي على ثقلهن لأن أنا رايح شهر، فعندي شنطتين فيهن ملابسي فيهن أغراضي فيهن هداياي، لأن أنا لازم من كل دولة أخذ هدية.
0: جميل.
1: اللي هو في المتحف اللي عندي، عندي متحف كامل في بيتي يمكن أكلمكم عنه. طبعا متعب بالنسبة لي أنا سحب شنطي. بعض الناس يقول لك أنا أصل معرق وتعبان وحالتي حالي إيش شاقني، لا أنا أقول له يا أخي هذه متعب بالنسبة لي، دام إني ما عندي العائلة أنا متعب بالنسبة لي.
0: بس كرحة لازم تكون شنطتك خفيفة باك باك ومنطلق.
1: صعبة أنا رايح شهر، صعبة تماما بالنسبة لي، ولأني أشتري هدايا الآخرين ما يشتريوه.
0: بس أنا يعني شنطتها ثمينة فيها هدايا.
2: بس أنا أبغي أركز على نقطة قال هو دامني أنا بروحي بدون العائلة فأنا مستانس أكثر. الحين بتسمعكم العيال وأنت اليوم شخص كثير السفر والترحال، كيف تحس كيف توازن بين بين الجانب هذا وهذا؟
1: احنا حالين المشكله من زمان تبى ترجعنا اياها الحين. احنا وجدنا حل يعني. على العموم هم لهم سنه في السنه رحلتين، رحله الشتاء الى دول الخليج ورحله الصيف الى اي دوله ثانيه اخرى او الى صلاله. وان شاء الله يعني في قريب رحله لهم خاصه يعني مخطط لها، وفي رحله واحده ثانيه اخرى مع الزوجه. يعني في رحلة عادة كل سنة أو كل سنتين أنا وياها فقط وحدنا، اللي هو إحنا أنا أسميه اللي هو إحياء لشهر العسل يعني. جميل. هذا موجود بالنسبة لنا يعني، والحمد لله مطبق إنه، وأنصح الناس إنه يسويوه. هي استرخاء راحة خروج عن المألوف، ولكن ما أقول إنه الناس لازم ترمي أولادك، لازم إنك تكون يعني مكان أولادك في مكان مأمن وكل حاجة يعني، لأنه هي العائلة الأهم من كل شيء يعني. نكمل رحلة الذات. طبعا انتقلنا إلى اليابان من مكان إلى آخر، رحنا إلى يعني قبل طوكيو، كيوتو، أوساكا، ثم كوبي. وكوبي هذه إحنا لنا ترى ربط تاريخي معهم. طبعا في سنة في سنة 1935 إذا ما خابني الظن ذهب السلطان تيمور بن سعيد إلى اليابان وسكن في مدينة كوبي، وهناك تزوج من السيدة اليابانية في سنة 36 أعتقد 1936، وولدت البنت الأولى للسيدة بثينة الله يذكرها بالخير يعني، موجودة هنا في عمان. وطبعا يعني أعتقد في سنة 1937 توفت الوالدة السيدة، ورجع السلطان إلى عمان واحتضنت السيدة بثينة في البيت والعائلة السلطانية وعاشت هنا في تلك الفترة. طبعا أعتقد حسب ما قرأت على أنه يتروح بين فترة وفترة إلى مدينة كوبيه لزيارة المنطقة، وهي ما تزال السيدة موجودة. فهذا الربط تاريخي موجود كانت الناس الكثير ما يعرفوا عنه، وأنا حقيقة ما كنت أعرف عنه، لكن لما زرت المدينة وتعرفت على هذا المكان كان بالنسبة لي إنه ضروري أن أتحدث عن هذه القصة الملهمة الجيدة التي تربطنا بالتاريخ الياباني. كذلك من الشيء المهم إنه في اليابان أماني عندهم لحم الكوبيه اللي هو يعتبر أغلى لحم في العالم،
0: لحم
2: البقر،
1: لحم الكوبيه، لحم البقر الكوبيه، وهذا اللحم نادر جدا جدا، والحكومة اليابانية حريصة على أنه لا يربى إلا في مدينة كوبي، ولا يعطى الترخيص إلا لمزارعين معينين في مدينة كوبي لتربية هذا النوع من الأبقار. ويجب أن يكون هناك إشراف من الحكومة حتى على نوع الطعام الذي تأكله والتربية والطقس والمناخ والبيئة التي تعيش فيها.
0: يعني بكم ستيك؟
1: نعم. بعدين طبعا التدرج فيها على أنه هذا لحم الكوبي عندما يقرر أنه البقرة تباع يجب أن تشترى من قبل مذابح أو المسالخ مرخصة من قبل الحكومة. هذا أنا ما أتكلم عن كل أنواع البقر، عن البقر الكوبي فقط. فتشترى وتذبح بطريقة بعناية معينة، تباع إلى مطاعم معينة مرخصة هذه المطاعم ببيعها، وطبعا تكون غالية. أنا حاولت أني أبحث في البداية وما وجدت لأنه كان غالي وما كنت أستطيعه. وبعد فترة أنا كنت في أوساكا وعد قريب أني أرجع إلى أنتقل من اليابان إلى دولة تايوان، وكنت جالس مع واحد باكستاني عنده مطعم وقلت له أنا حقيقة أنا يعني حزين أن أطلع من هذا البلد وما جربت لحم الكوبي لأنه لا يوجد حلال وفي نفس الوقت غالي. قال لي أبشر بعزك، أنا مطعمي مرخص الوحيد حلال في هذا المكان أوساكا، وأنا بدفع عنك نصف القيمة وأنت تدفع نصف القيمة.
0: يعني بكم الستيك تقريبا؟
1: 50 ريال أنا دفعت. أيوه. يعني هو بمئة ريال.
2: يعني 100 ريال.
1: لا تخبروا حد بيقولوا إنه أصلا مسرف.
0: ما خطر عليك.
1: على العموم يعني ستيك واحد.
0: أكيد.
1: وطبعا في بروتوكول في موضوع إنك يقدموا لك إياه، يجيبوا لك الستيك لونه أبيض، لونه مميز لأنه في كمية كبيرة جدا من الدهون الخاصة والبروتينات الخاصة، ليست هو لحمة بيضاء، ليست هي لحمة حمراء إنما لحمة بيضاء أقرب إلى البياض، ويجيبوا لك إياها غير مقطعة، وبعدين يجيبوا لك الشواية النار على طاولتك.
0: جميل.
1: أنت تطبخ وحدك، ويجيبوا لك البهارات التي أنت تختارها والصوصات اللي أنت تختارها، تبدي تشويها وحدك في في في في المطعم، وتقصصها وتأكل منها على راحتك، مقدار النضج على ما أنت تشاء، ولدن ولا أن تكون نية على ما تشاء وحدك، واستمتعت بها صراحة. يعني
0: تسوى يعني الخمسين؟
2: يعني تسوى كانت؟
1: تسوى لكن ما تشبع، فاضطريت أن أخذ برياني مرة ثانية.
0: لا ماني ما يصبر عن العيوش، لازم هذا ضروري.
1: طبعا يعني لأنه كان المكان يستاهل يعني.
0: جميل.
1: وجزا الله خير، هو يعني فتح لي وعملت عنها مقطع وانتشر كثير جدا لحم الكوبي، لأن ما كانت الناس تعرف عن لحم الكوبي والغلا وما شابه. طبعا في مطاعم كثيرة جدا تقدمها، وحتى تراه يتورج إلى دول مختلفة، والشيء بالشيء يذكر يعني على أساس أني أعطيكم المعلومة، على أنه أنا التقيت بشخص ياباني استدعاني عندما عرف أني أنا رجل أعمال، وكان هو يجي إلى عمان، اسمه هنري، وسمع أني أنا موجود في اليابان، توصل إلي قال أنا أريد أدعوك إلى منطقتي، المنطقة اللي أنا فيها، والمنطقة اللي أنا فيها هي زراعية، وأنا محب إلى إلى إلى إلى إلى لعمان، وعندي خطة تسويق لمنتجات معينة. أخذني إلى مدينته، وأخذني إني أشوف الجبل المشهور مع له جبلهم، جبل فوقي، تذكر الأفلام الأول تيجي فوقي؟
0: أيوة.
1: الصغيرة هذه، هذاك أصلا هذاك جبلهم، هذاك شعارهم. فلذلك هو أخذني وتمشينا، وأخذني إلى مزرعة الكرز، قال لي اقطف، كنت أقطف وأكل، أحلى منه ماشي، لأنهم أورجانيك طبيعي تماما، لا يستخدموا الأسمدة ولا الرش. وبعدين قال لي أنا عندي هدية لك من مزارع، سمع أنه أنت جاي، عنب، وقال لي هذا العنب من أندر أنواع العنب في العالم كلها.
0: واو.
1: فأعطاني عنقود حبته كبيرة ومغلف بتغليف خاص، وقال لي جرب. حقيقة لما جربته أنا لا أبالغ أقول لك ذهلت من مذاقه، عنب حلو لكن بمذاق الورد.
2: يا سلام.
1: يعني ما مذاق العنب؟ بمذاق الورد. فكان مذاقه غريب عجيب. قال لي هذه طبعا بعد الدراسات المستفيضة التي نحن عملناها، هذا منتج واحد من منتجاتنا، ونحن نستهدف فيه الفئة الفاخرة في الخليج العربي، وبدايتنا راح تكون عمان، ونحن نريد نكون موجودين في عمان. وكان معاه شريكه الذي لا يتكلم الإنجليزية، هذا يقول لي يربي البقر الكوبي، وبيكون معاي لأنه نحن نفتح مجال في عمان للحم الكوبي ولأنواع معينة من. أنا تواصلت مع الإخوان في وزارة الزراعة على أساس أنه نفتح المجال لهذا الشخص، لرجال أعمال قادرين يعني أنهم يجيوا هنا، ورتبت لهم مع مجموعة من الشباب الذين سوف يكونوا هم يستوردوا، لأن لازم يكون هنا في واحد مستورد، هم المصدر وهنا المستورد. ويكون في لقاء هنا في عمان على أساس أنه يكون في إخلاص إنهاء الإجراءات. انتهينا من هذا الموضوع طبعا بعد خروجي أنا من اليابان، ودعتهم توديع. نقطة مهمة، أخذني إلى مصنع تجربة القطار السريع، وقال لي هذا المكان ما مسموح بكثير الناس يدخلوه إلا بتصاريح، ولكن أنا أخذت لك تصريح، ورحنا إلى القطار السريع الذي هم نسيت اسمه إيش صراحة، مش الطلقة، الطلقة هم يستخدموه الآن. هذا سرعته يصل ما بين 500 إلى 600 كيلو، يعني من مسقط إلى صلالة كم يعني تقريبا ساعة.
0: واو.
1: ممكن ساعة، ممكن أقل، الله العليم. هذا من 500 إلى 600 كيلو يسرع، وقوة سرعته هذا القطار ما يلمس الأرض، 10 سنتي فوق الأرض،
2: اللي هو المغناطيس يعني،
1: اللي هو المغناطيس والمثلج. هذه تقنية فيزيائية جديدة جدا هم اكتشفوها، يستخدموا نوع من أنواع الغاز ونوع من أنواع المغناطيس بدرجات معينة بمقياس معين، كل ما يضغطوهم كل ما يسرع القطار. طبعا أنا في محطة التجارب كنت، وليس لأنه لم يدشن، يمكن يدشن خلال السنوات القادمة، ولما يمر عليك القطار مثل الصاروخ ما تشوفه. ولما قالوا له هو راح 45 كيلو، بعد شوي رجع، قلت لهم يعني ما كيف 45 كيلو؟ قالوا لي هو بس تقريبا ماله 45 كيلو، يروح من هنا لين هنا ويرجع مرة ثانية. ما لحقت أنا أصور أصلا
0: في ثواني
1: ثواني.
0: واو.
1: فطبعا هذا بالنسبة للتجربة ممتازة. وبعدين لأنه أنا عجبتني الفكرة لما كانوا يشرحوا لي عن فكرة الفيزياء اللي هي إحنا نتكلم عنها، اللي هو موضوع الثلج والغاز والمغناطيس، تقنية عالية جدا. قالوا هذا سر من أسرارنا، نحن نحتفظ به وسوف نعلن للعلن بعد فيما بعد يعني.
0: وانت خبرتنا هذا السر.
1: هم أعلنوا فيه، لكنه قصر التكنيك نفسه. أيوة. الخلطة نفسها. تمام. فعلى العموم أماني أنا بعد ما رجعت وودعته واستوى بيننا صداقة وشوق وعلاقة حميمة ما بين، مع ذلك الرجل كان في غاية المرح وعاش في كثير من الدول العربية، وعاش كان مراسل لبعض القنوات الأجنبية ومتحدث لبقي جدا، ومحب لعمان بأمانة، محب لعمان كثير جدا يعني. بعد وصلت إلى تايوان وصلني خبر وفاته. للأسف طبعا يعني حزنت حزن شديد جدا يعني على ذلك الرجل والعلاقة الطيبة واستضافتي له وتجربتي معه، وحتى استضافتي لي في بيته وطريقة الطبخ وما شابه التقليدية، كان يقدم لي الأكل الحلال بطريقة ويعتني يعني، وهكذا كانت
0: برايد لكم لقى يعني وبس.
1: نعم.
0: ذيك الفترة.
1: نعم. على العموم يعني تجربة ممتازة. التجارب الأخرى كانت في اليابان جدا، التنقل من محطة إلى محطة، تعرف على الناس، استكشاف الدولة بطريقة جميلة جدا. بعدين طبعا عاد بدينا في تايوان ثم هونغ كونغ ثم مكاو.
2: جميل جميل جدا. نحن مكملين أكيد في الحديث أكثر في هذا الجانب، رحلة مع الذات. أنا بعدني في عندي سؤال في موضوع رحلة مع الذات، وأكيد أنا متشوق أكثر نتكلم عن رحلة إثيوبيا والصدى الكبير اللي عملته من خلال التغطية، لكن أكيد مكملين الحديث، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.

0: تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
1: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: الظاهرة على 88.2
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذن رحلة اليوم رحلة أيوه هي رحلة مع الرحمن ناصر النعماني، رحلة مع الذات من الفلبين إلى اليابان ثم إلى تايوان وهونغ كونغ ومكاو، 5 دول في شهر واحد. أبعرف اليوم خلاصة الرحلة مع الذات، وهل تشجع أنه الناس تسافر تروح لرحلة مع الذات؟
2: شكرا أماني. طبعا الرحلة مع الذات هي سولو معناها السفر المفرد، وأنا طبعا من عشاق السفر المفرد بدرجة كبيرة جدا، مع أنه عندي رحلات مشتركة لكن أغلب رحلاتي مفردة. لماذا؟ لأن أنا أريد أن أنقل عن العالم وعن الدول بطريقتي الخاصة، فلما يكون حد معك ما راح يستحمل. بعض المقاطع أنا أعيدها 8 مرات، من بيستحمل يوقف أمام مقطع قلعة ولا شيء معين تعيد عنه 8 مرات؟ أواجه صعوبة يمكن في التصوير، من ما ألقى حد يصورني، ولكن أنا أتصرف طبعا. الرحلة مع الذات أنا سميتها لأنه بالفعل أنا كنت أريد أجلس مع نفسي أكبر قدر ممكن وتنقل من مكان إلى مكان، حتى كنت قدر المستطاع لا أحتك بالناس كثير الذين أنا ألتقي بهم، قدر المستطاع أن أكون بنفسي، أفكر بنفسي، أسترجع المعلومات السابقة، شريط الذكريات القديم، أعمل بعض الخواطر أنشرها على حسابي في الإنستغرام. صديقي تشات جي بي تي، جدا صديقي تشات جي بي تي في السفر، يعطيني المعلومات السريعة، يعطيني الخواطر، يعطيني الأفكار، يعطيني الأشياء، معتمد عليه تماما. وصديقي الثاني اللي هو جوجل ماب اللي هو القديم، من يوم ما بديت حياة السفر وأنا أستخدم جوجل ماب كوني أني أنا أصلا يعني مهتم بالخرائط. فهل البرنامجين هم أصدقائي في السفر؟ لا أمل ولا أكل من التنقل، من أخرج الصباح ما أرجع غير بالليل، الفنادق أدفع لها فلوس بس فقط على أساس النوم، فلذلك دائما ما أحجز إلا 2 إلى 3 ستار لأنه ما يكون فيها غير نوم وأساس أنه أحفظ أمتعتي فيها. يعني مجبر في بعض الأحيان أننا ألتقي مع ناس، ممكن بعض الناس تسمع أني أنا رايح هناك يدعوني يريدوا يلتقوا معي أو قنوات تلفزيونية أو شيء من هذا القبيل، وهذه طبعا كانت فرصة للتعريف ببلدي كذلك، يعني أو التعريف بالمهمة التي أنا أذهب إليها. أتعلم الكثير في رحلة الذات، أني أجلس مع نفسي، أتعلم الصبر، تحمل، تفكير، تخطيط للمستقبل، أفكاري تكون صافية جدا إني إيش أريد أعمل لما أرجع. طبعا لما أرجع أريد أعمل رحلة ثانية
1: صح.
2: في الأصل يعني
1: طيب اليوم اختيارك للوجهة يعني مثل اليابان مليانة ناس مليانة عالم،
2: نعم،
1: كيف تحقق هذا المفهوم مع رحلة مع الذات؟
2: أنا أخطف بينهم وأكون وحدي،
1: أيوه.
2: ما شرط إن أنا أهتك والتقي معهم إلا إذا استوى يستدعى الأمر يعني. طبعا زرت الدول الثانية الأخرى اللي هي قلنا نحن تايوان استدعوني الناس اللي موجودين هناك، سمعوا عن زيارتي قالوا نريد ندعوك، دعوني في أكثر من مكان لأني لازم أعيش نفس الشيء، التجربة التقليدية ليهم كيف يعيشوا، وهذه صعبة أنت تروح لها إذا كنت وحدك، لازم مضطر أنك تستعين بهؤلاء الناس.
3: جميل.
2: فهم دعوني فذكروا لي نحن وين بناخذك وين، قلت لهم أنا أريد أعيش التجربة الحقيقية لبلدكم اللي هي القلاع القديمة، الحصون القديمة، البيوت القديمة، العائلات القديمة، المزارع اللي انت الناس البسطاء، أنا أحب أعيش مع الناس البسطاء، الأطفال الصغار. عندي ملف في الانستغرام اسمه أطفال حول العالم.
1: جميل.
2: وعندي ملف اسمه ملابس تقليدية حول العالم، أحب ألبس ملابسهم وهم يفرحوا.
1: صحيح.
2: يا الله كيف لما يشوفوك لابس لباسهم كيف ذاك الفرحة اللي عندهم. وطبعا للعلم أنا أشيل معاي أعلام وأشيل كاب مكتوب لها عمان، أشيل 10-15 حبة في كل رحلة من رحلاتي أنا أهديهم، وأشيل المصر العماني هذا اللي في قلاقل ورا أنا أهديهم كذلك
1: بفرحة أكيد،
2: وفرحة العيد عندهم.
1: سلام.
2: طبعا هم كذلك جزاهم الله خير، هم بعد نفس الشيء بعض الأحيان يهدوني. للعلم يعني معطيكم معلومة، نحن نفتخر بالمصر العماني صح؟
1: صحيح.
2: لأنه غطاء للرأس وهو هوية لنا، صح ولا ما صح؟
3: صحيح.
2: ترى هذا الفخر بالقبعة هذه أو المصر هذه ترى هو فخر لكل الدول العالم، الكاوبوي في المكسيك والدول الأمريكا ليش يفتخر بقبعة إيش؟ الكاوبوي صح ولا ما صح؟ الأفغاني ما يفتخر بقبعته؟ الباكستاني ما يفتخر بقبعته. في أوزباكستان، دول آسيا الوسطى، كازاخستان، أوزباكستان، قرقيزستان، تركمانستان، دول متقاربة، خمس دول كلهم يفتخروا بقبعاتهم. أنا عندي في متحفي في البيت قبعات حول العالم، كل دولة جيب قبعتهم هدية، موجودات معاي ومحتفظ بهن من كل دول. تمام. فلذلك هذه المعلومة يعني يمكن الناس كثير ما يعرفوها، ترى كل الناس تفتخر بقبعتها،
1: وهذا يخليك داور التأمل يعني سبحان الله. كيف طبعاً كل شعوب، كيف كل يعني.
2: بعطيك معلومة أخرى.
3: نعم.
2: إحنا نفتخر بالخنجر، ترى سابقا ما كان حد ما عنده خنجر ولا سيف ولا سكين.
3: صحيح.
2: منذ القدم. إذا كل دولة وكل شعب عندهم خنجر مميز أو سيف مميز أو سكين مميزة. إذا أنا في متحف عندي سكاكين وخناجر حول العالم.
1: رهيب.
2: لو تزوروا المتحف طبعا الحمد لله سكاكين حول العالم وسيوف حول العالم قدر المستطاع. زين، لأن بعض الأحيان ما يسمحوا لك أو غالية. قبعات حول العالم عندي مجموعة كبيرة جدا، وعندي من كل دولة هدية أو تحفة تدل على الدولة. لو رحت مصر وإيش بجيب؟
1: الأهرامات.
2: الأهرامات.
3: الأهرامات.
2: لو رحت على أمريكا بجيب تمثال الحرية. لو رحت على باريس
3: برج إيفل.
2: برج إيفل. لو رحت على إيطاليا برج بيزا المائل. إذن أنا هلا كلهن بتحصلوهن موجودات معي، ولهن خطة مستقبلية إن شاء الله بتنظم وترتب، كاتب لهن تواريخن. وعندي خارطة كبيرة، لأن أنا مصمم خرائط، خارطة كبيرة عندي في مجلسي فيها كل الدول التي تم زيارتها بالسنة وباللغة العربية وباللغة الإنجليزية.
1: يا سلام.
2: وحولتها الآن إلى ديجيتال رقمية، إنك تضغطي عليها تظهر لي كل المقاطع التي عملتها أنا عن كل دولة.
1: مرة حلو الاختراع.
2: فهذا طبعا سبق صحفي لكم. زين.
3: جميل.
2: أتمنى أنه ما حد يسبقنا فيها، لكن إن شاء الله ما يسبقون، لأنه العدد الحمد لله كبير.
1: بإذن الله.
2: إن شاء الله يعني. ورحلة مع الذات انتهت من

0: ورحت واستمتعت بها. وجيت عاد بما بعد الرحلة الأخيرة هذه اللي هي قبل أنا راجع من يومين منها.
1: جميل. نحن اليوم أكيد نسمع عن دول كثيرة ناس أو الرحالة يصيروا لها، لكن اليوم أنت اخترت دولة أفريقية، يعني خلينا نقول ما نسمع كثير ناس تسير أو تسافر لها، بحكم يعني ممكن نقول نقص المعلومة أو الصورة النمطية عن هذه الدولة. اليوم أنت سافرت لأثيوبيا وشفنا يعني ما شاء الله تغطية جميلة لهذه الدولة، وحتى يعني بنتكلم عن الاستضافات اللي أنت يعني منها قناة الجزيرة اللي تكلمت فيها أكيد يعني عن أثيوبيا وعن رحلتك فيها. كيف كانت هذه الرحلة لأثيوبيا؟ خبرنا عن تفاصيلها وليش اخترت هذه الدولة بالذات.
0: جزاكم الله خير. طبعا أنا كل الدول هدف بالنسبة لي، كل دولة ما زرتها هدف، ما أقدر أقول على أنه هي الدولة الفلانية أكثر من غيرها، إلا كانت اليابان كانت بالفعل حلم قديم. إنزين، معلومة يا أخي أرجع لكم شوية قليل، ترى كنت أنا مثلكم أسمع على أنه اليابان غالية جدا جدا وهي من أغلى الدول. والله العظيم أنا أقول لكم من هذا المنبر يا إخوان، اللي بيروح لليابان بينصدم على أنه الأسعار معقولة تماما، دول أوروبا أغلى منها. أنا صدمتني حقيقة لما رحت، يعني طبعا الواحد يختار يعني المطاعم العربية المطاعم الحلال المطاعم البسيطة موجودة. طيب بالنسبة لموضوع أثيوبيا، موضوع أثيوبيا هي دعوة موجهة لي من قبل الطيران الأثيوبي محمول مزمول.
2: جميل، هذه الفائدة اليوم كن رحالة المعلومة.
0: أيوة، وطبعا هم الناس تسمع، الدول تسمع عنك، المؤسسات تسمع عنك، الطيران يسمع عنك أنه أنت تقدم محتوى ومحتوى هادف، هم يريدون أنهم يستضيفوك. قدموا للتذكرة جزاهم الله خير. للعلم طبعا الطيران الأثيوبي يعني مباشر من مسقط إلى أثيوبيا أديس أبابا 4 ساعات فقط، هذا الموضوع المشجع جدا أنه مباشر وأربع ساعات. وطبعا الفيزا موجودة، فيزا لنا العمانيين، ولكنها سهلة وبسيطة. أول ما تصل المطار ب 62 ريال أي تقريبا 19 ريال 62 دولار أي 19 ريال عماني، توصل وتعمل الفيزا وتدخل البلد بكل أمان، ومرحب بك تمام الترحيب. فاجأتني أثيوبيا بالتنظيم، بالبنيان، بالعمران، بالشوارع، بالحدائق، بالمتاحف، ما كنت أتخيلها. أنا وحدي كرحال زرت دول كثيرة جدا في أوروبا، من ضمن في أفريقيا من ضمنها تنزانيا، أوغندا، رواندا، جنوب أفريقيا، حقيقة متطورة بالذات العاصمة. ما أقول ما في أماكن فيها شيء من الفقر وفيها شيء من الضعف الخدمات، ولكن كعاصمة تستاهل، وحتى للعوائل تصلح. ممكن أنه تكون رحلتي القادمة، ممكن تكون رحلتي القادمة مع العائلة.
2: لك في الصورة النمطية اليوم عن أثيوبيا،
0: الصورة النمطية
2: عن الطرق وغيره.
0: بالفعل، وليست فقط هي عن أثيوبيا، هي عن دول كثيرة جدا طبعا. وأنا تعلمت على أنه الصورة النمطية التي تنقل لنا دائما هي خاطئة إلى أن أثبتها بنفسي. وبالفعل عندما ذهبت إلى أثيوبيا تفاجأت على أنه الصورة النمطية على أنه هي مثل أفريقيا وبقية مدن أفريقيا، إنما هي لا، شارع اللي هو يسميه أفريكان أفينيو هذا 4 حارات جاية، طوله تقريبا 3 كيلو، وسط المدينة، كل بنايات يمينك ويسارك، وكل البنايات عالية الارتفاع، وتحت موجودات مطاعم ومقاهي.
2: لكن الأثيوبي ترى مرة لذيذ، أتذكر كنا في أمريكا كان في مطعم أثيوبي قدم أكل مرة لذيذ، يعني حتى الرز مالهم واللحم كأنه بالطريقة العربية صح؟
0: نعم، لكن هم يأكلوا طبعا وجبة مهمة جدا بالنسبة لهم يسموه الأنجير، وهذا طبعا نوع من أنواع الحبوب ما ينبت إلا معهم. يقال على أنه يمكن يكون في موجود في أستراليا، وقال أنه يمكن موجود في أمريكا، لكن الأصل عندهم هم في أثيوبيا. حب مثل ويطحنوه ويأكلوا خبز، الخبز معهم، هم يأكلوا الخبز العادي حقيقة. يعني الواحد يكون حذر عندما يأكله، لأنه المعدة لم تتعود عليه سوف يواجه مشكلة. أنا جربته في أول يوم وحصلت لي مشكلة وتوقفت عنه.
1: ليش يعني؟ شو في الخبز
0: هو حب، لكن حب ويعملوا خبز، لكنه ما متعود المعدة معانا عليه. بس اللي قال إنه إذا تعودت عليه خلاص يصبح سائغ، يعني
2: نفس يسمونه حليب البوش،
0: مثل حليب البوش اللي ما متعود عليه نفس الطريقة. أيوه. حليب الحصان اللي ما متعود عليه نفس الشيء، لحم الحصان اللي ما متعود عليه، هم نفس الشيء عندهم. خبز الإنجير هذا شوية صعب على المعدة في الفترة الأولى. طبعا حمد وأمانية خلونا أخبركم معلومة، مو هي أثيوبيا، هي دولة الحبشة كتعريف. أنا ما كنت معلومات كثيرة جدا ما كنت أنا

0: اعرفها وحدي لين ما استكشفتها. ايش يربطني تاريخيا معاها؟ هي بلاد بلال الحبشي، بلال بن رباح مؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: صح ولا ما صح؟
1: صحيح.
0: إذن تاريخيا واسلاميا لنا علاقه. هي بلاد النجاشي، الملك الاول الذي استضاف الهجرات الاولى للمسلمين.
2: صحيح.
0: وفي الهجره الثانيه هو اسلم في بلاد النجاشي، وعندما توفي واسلم صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي صلاه الغائب، وهي كانت اول صلاه للغائب على على على, على, على علي هو كانت. فلذلك تربطنا علاقة. تعرف المسافة من مسقط إلى أديس أبابا 4 ساعات بس، قريبة جدا. تعرف على أنه مرحب بنا ومحبوبين لديهم، ولبس دداشتك وخذ راحتك. تعرف أنه تحصل جزء كبير جدا من الناس يتكلموا اللغة الإنجليزية، ولا بأس بهم من يتكلم اللغة العربية. جالية اليمنية موجودة بكثرة، الأكل العربي موجود، يجب أن تتحرى وتبحث. من المعلومات الجميلة جدا طبعا عندهم، عندهم منطقة وانشي تبعد عن أديس أبابا تقريبا 4 ساعات بالسيارة، شوي صعب الطريق، ولكنها عندما تصلها هي بركان قديم ثائر والآن خامد، يعني كان ثائر سابقا الآن خامد، فلذلك تكونت بحيرة، ولما تصعد فوق والله تشوف انه هذا بركان ومسيين لهم منصة، تطلع في الاعلى تقدر تشوف ومسيين تحت فيه منتجع انا اسميه منتجع الاحلام، رائع جميل جدا. فاقول اللي يروح الى اثيوبيا يجب ان يروح الى منتجع وانشي. هذا يعني في وسط البحيرة في ذلك المكان، وحوالينك دائرة اللي انت في وسط البركان،
2: يا ويلي من هالبركان بس.
0: خامد.
2: إنزين الأمان، ماذا عن الأمان؟ تقلت أنا تناسب
0: الأمان طبعا في وسط المدينة الأمان موجود، ولكن طبعا يفضل على أن يكون عندك مرشد سياحي يسهل لك الطريق والتنقل وكل شيء، اللي إذا كنت رحال وتحب تغامر هذا موضوع ثاني آخر. أنا كان عندي مرشد سياحي أكثر من مكان، وكان مرشد كل واحد منهم معاي يعني، عملتهم اسمها البر. ضحكت قلنا لهم البر احنا مثل الحب يعني اقصدنا. فعلى العموم البر عندهم 1000 بر تقريبا ريالين و400 بيسة. نعم. تعتبر، واسعارهم مناسبة واسعارهم جميلة جدا. طبعا البلد انا كما اقول لك امن، في منتجعات جميلة جدا في القرية الافريقية قريبة من اديس ابابا، في واحد ثري، رجل ثري جدا وحب محب لبلده، راح وعمل 54 فيلا بالطريقة التقليدية الشعبية، وهي راقية من الداخل، وفي منتجع وسماه القرية الأفريقية. هذه 54 هي 54 دولة أفريقية، فكل واحدة من هذه الفلل هي تمثل دولة واحدة من الدول الأفريقية.
1: جميل.
2: تجربة.
0: أنا اللي دخلتها دولة يعني. أنا أعطوني أدخل واحدة اللي هي دولة غانا، وتمثل دولة غانا، فيها علمهم، فيها شعارهم، فيها صورهم، فيها كل شيء يعني.
1: جميل.
0: وهذا في إطلالته على تل فوق تشوف أديس أبابا من الأعلى. طبعا في 7 بحيرات، دوبرزيت، مدينة دوبرزيت تبعد تقريبا 1.5 ساعة من أديس أبابا، 7 بحيرات بركانية، وكل بحيرة فيها منتجع.
2: أيوة، يعني اليوم تغيرت هذه الصورة النمطية اللي احنا نعرفها ونسمعها عن أثيوبيا.
0: نعم.
2: ولكن أكيد لما نتكلم عن الأمان، يعني أنت كرحال اليوم أنه زرت يعني مدن ودول إحنا ما قد زرناها، تعرضت لمواقف تحديات.
0: تحديات هي أكبر تحدي بالنسبة لي، واللي أدخل لي القلق والخوف، هو لما كنت ذكرت أنه كنت أنتقل من الهند دلهي إلى سرينغر في كشمير سنة 2005، يعني قبل 21 سنة تقريبا.
1: نعم.
0: في باص 27 ساعة، وكنت أنا وزميلي، واللي معي كان كشميري ولكن ولد شباب صغر مني في العمر، وكنا نحن صغار يعني في ذلك الزمان، ووقفونا في طبعا نقطة التفتيش الأولى، ومن ثم وقفونا في نقطة التفتيش الثانية. أنا سأل زميلي طيب ليش يوقفونا، قال لأنه الآن في ذروة في حركة طالبان في أفغانستان، وفي مهاجرين كثر من العرب يروحوا إلى للقتال في ذلك المنطقة، وأنت مستهدف أنك واحد من العرب، فلماذا أنت رايح إلى هذه إلى إلى إلى كشمير؟ كشمير مين كان يروح ذلك الزمان يعني؟ الله يعلم يعني، هل راح عماني قبل ذلك الفترة؟ الله أعلم، ما أعرف. لأن ما كانش فيه تصوير، ماشي كان إنترنت، ماشي كان إنستغرام، ماشي كان واتساب 2005. وبعدين النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، وطبعا معانا كان في أجانب من أوروبا. ولما وقفونا في النقطة الأخيرة أو نقطة في قمة الجبل بالتحديد، وكان على الغروب، نزلونا ودخلونا خيمة. بدت الأسئلة على الكشميريين والهنود، وبعدين رجعوهم الباص، قالوا إن نزلوا ما عندك غير جوازك، لا تلفون لا أي شيء، ما تنزل شيء معك. نزلت أنا فقط بجوازي ومعاي زميلي، وكنت حتى بفالينة مكتفة على اعتبارني برجع الباص. ولما نزلنا ونزلوا الأجانب، حققوا مع الأجانب، ليش أنتم موجودين هنا؟ نحن رايحين، قالوا نحن رايحين نصور. كان في خيمة صغيرة يدخلوا واحد واحد، أنا كنت آخر واحد دخلت الخيمة، طول معاي، وهو ما عارف يتكلم إنجليزي ولا ما عارف يتكلم هندي. قالوا لي نادوا ربيعه، نادوا ربيعي ماجد كشميري، جمعاي ماجد دخل معي بدأ يترجم له، إنه ناصر معاي وكان يدرس معاي في الهند في دلهي، كنا حاضرين كورس مع بعض، والآن أنا استضفته في كشمير ويريد يجي يزورني، وهو هذا العنوان مالي وكذا وكذا وكذا. أعطاهم ماجد كل المعلومات باللغة الهندية. لما خرجنا من الخيمة ما كان موجود الباص تماما، الباص
2: عنكم
0: ونحن في قمة الجبل. طبعا الأمر مخيف، إنه كل واحد منهم برشاش.
2: وأغراضكم في الباص؟
0: أغراضنا في الباص، ونحن في مكان بارد وعلى الغروب وقمة جبل، وإحنا ماشيين مسافة طويلة جدا من دلهي، والمكان مقطوع ما في ناس، نقطة تفتيش والدبابات، أسلحة ثقيلة، عندك كل واحد منهم برشاش، المنطقة محظورة. بقينا نسألهم يا جماعة الخير وين الباص، وين الباص؟ هم يعبروك ما يريدوا. وآخر حاجة طبعا أنا وما جلسنا في حصى، كل واحد مش بتسوي، وين بتمشي، هل ترجع ولا تكمل؟ ولين ما بعدين ترى مشت سيارة شاحنة كبيرة جدا وفيها تبن، ووقفوهم الجيش، هلا طبعا ما شرطة كانوا جيش، ونسمعهم يتكلموا بلغتهم، إنه بمعنى شلوا ذل الثنينة معكم. أنا فهمتها، خضونا ماشي وسع في السيت الأمامي لأنهم شاحني كامل، هم موجودين هو وعائلته، وعقونا في التمن فوق، وبقت السيارة تمشي في ذلك الشاحنة في ذلك الأماكن الجبلية، وتشوف منحدرات هائلة ممكن شوي القليل وتسقط، لغاية ما وصلنا إلى الباص، لأنه اتصلوا بالبرقية، ما كانش تلفونات، وقفوا. لما وصلنا طبعا تلقانا جزاء الله خير سائق الباص،
2: سائق الباص اللي روح عنكم،
0: اللي روحنا تلقانا بدل ما يتلقانا بالأحضان.
2: كيف تلقيتوا أنت أصلا؟
0: احنا كيف تلقاني هو، كيف تلقان هو، كان ضخم الجثة، واحنا نقول بالعماني هزقنا وتنازعنا، ما بقى شيء ما قالوا علينا انه احنا ليش ما ركبنا الباص، عقل لهم علينا. احنا احنا كما اقول لك، احنا اول شيء كنا صغار، احنا في مكان ضعف، هو سايق الباص، هو المسيطر، هو اصلا كان طول الطريق كل مره يتنازع مع حد في الباص.
2: والله الاخلاق وصلت.
0: فعلى العموم احنا ركبنا الباص، احنا كنا في فرح، في غايه الفرح، خلي يقول اللي يقوله،
2: اهم شيء انك وصلت،
0: ان احنا وصلنا الباص وياخذنا من هالمكان. طبعا نسينا هذه التجربه، بقت ذكرياتها الجميله طبعا بالنسبه لي. وصلنا الى سرينجر، تمشينا كشمير الجميلة، سويسرا الرائعة، سويسرا الشرق، بلد آمن وجميل ورائع وناس طيبين، واستضفت في بيت ماجد والده والدته في غاية الفرح، عربي مسلم جاي معنا وجاي ضيف، لدرجة أنه أنا أتذكر أنه أمه تأخذ الأكل وتلقمني، يعني يعني أطلع برا تجيب لي الجاكيت تتلبسني الجاكيت، فرحانين أني أنا رايح معهم. فكانت أنا بالنسبة لي سعادة، أنت تتكلمي 2005 حقل للرز أمام بيتهم على امتداد البصر، لا أنسى إلى اليوم.
2: جميل،
0: يعني تطلع من رز الباب مالهم حقل على امتداد البصر، أخضر، تلك الريح، النسيم البسيط اللي هو يهبهب على ذلك الحقل الجميل. يعني أمه في حديقة بيتهم تزرع التفاح والبرتقال وكل أنواع الخضروات، من بصل من طماط من كل شيء، والبيض من البيت وتجيبه وتطبخ لنا إياه، كان كل شيء من نفس البيت. ذكريات أسبوع كنت أتمنىها أن تكون سنة،
2: يعني تستاهل العنوة،
0: كانت تستاهل العنوة. فلذلك يعني التجربة الجميلة القاسية التي حصلت في كشمير ذكرياتها جميلة، فلذلك زينت بها كتابي كأحد القصص المهمة.
2: نعم.
0: وأعتقد أن الذين قرأوا الكتاب هم يعني يعيشوا التجربة، يعيشوا الجو الذي أنا يعني ذكرته في هذه التجربة. يعني موقف يعني كموقف أنه أنا خفت منه لكن ما حصل شيء. في سنة 2022 كانت روسيا دولة ما كثير الزيارة، وقررت أن أنا أروح أزورها واستكشفها. وطبعا لما رحت إلى أثيوبيا، عذرا إلى روسيا، نصحوني كثيرين الناس أنك لا تروح، بيفتشوك، والآن فترة حرب بعد الحرب الأوكرانية، ودولة ما آمنة، ودولة مافيا، ودولة كذا ودولة كذا ودولة. أنا قررت، قلت لا أنا رحال يجب أن أروح. رحت طبعا رحلة مفردة. أنا لما أصل إلى مطار سان بطرسبيرغ، لأني كنت من مسقط إلى تركيا، من تركيا إلى سان بطرسبيرغ، لما وصلت أنا يمكن قلبي كان بيخرج من الخوف من كثرة الشحنة السلبية والناس اللي ما أعطتني إياها عن البلد. لما وصلت هي كان أسرع مطار دخلته في حياتي. أخذوا الجواز، ختموا لي علي، قالوا لي تفضل. خلاص؟ قالوا لي خلاص. عدتنا من كثرة السعادة ردة الفعل، قلت يجب أن أكافئ هذه البلد. نعم. فعملت أجمل مقاطع نشرتها وانتشرت مقاطعي بقوة، بالذات عن موسكو، سميتها موسكو المثقلة. فلذلك إذا سألتوني ما هي أجمل مدينة زرتها في حياتك، فأقول لك موسكو.
1: جميل.
0: موسكو
1: جميل.
0: المذهلة، موسكو الرائعة، موسكو الذي لا يعني لا تبعد عن خلدي وعن فكري وعن هذا. فلذلك زملائي الذين ذهبوا من بعدي وحتى اللي رافقوني في رحلات الأخرى قالوا لي ظلمتها بأن قلت موسكو المذهلة، المفروض تكون موسكو الرائعة المذهلة التي تسلب الخلد.
1: جميل. يا سلام يا سلام.
0: وطبعا من بعد التغطية الكبيرة هذه تم استدعائي من قبل جهات، من ضمنها طبعا وزارة السياحة الروسية وتكريمي، ومن قبل جهات أخرى ثانية أخرى، ثم قمة كازان للشباب، قالوا أنت بالنسبة لنا ملهم ويعني مؤثر، نحن نستدعيك أنك تكون أحد المحاضرين أو المتحدثين في هذا المجال في قمة كازان في روسيا. يعني
1: جميل.
2: يعني اليوم أنت قاعد تتحمل مخاطر، وخلينا نقول تكون عكس توقعات الناس. إيش اللي يقوده الرحل ناصر النعماني إلى أنه تحمل كل هذه المخاطر وينطلق؟ إيش اللي يخليك تروح؟
0: تجاربي ناجحة.
2: أيوة.
0: تجاربي جميلة، الحمد لله ما أتعرض لمشاكل. أنا ممكن أنه قلت لكم في إحدى الجلسات على أنه أنا ما أشتغل على 5 حواس، ممكن أشتغل على 6 حواس. أول شيء أنا أقرأ عن الدولة، أخطط لكل دولة، أفهم كل مكان أريد أروح له، أختار المكانات اللي أريدها، أدخل في جوجل وأزور حارة حارة، شارع شارع في جوجل، أحدد النقاط الآمنة، أحدد الفنادق الآمنة، وعندما أصل إلى البلد أكون أنا خلاص حافظ المكان، لأن جوجل كان خير صديق بالنسبة لي. ما أروح إلى الأماكن التي فيها شبهة. عندما أصل إلى مكان ما أنا أعمل سكان، مسح كامل بعيوني وبعقلي للمكان الذي أنا فيه، للأوجه، للناس، للأماكن، للمخارج، للمداخل، للموجودين. عندما أمشي في السوق إذا كانت في عيون علي أقرأها، هذا طبعا الخبرة والتعود. وأيوة، يدي دائما تلقاها ماسكة يد في الجيب ويد على التليفون، حذر جدا، لأنه أنا يعني تعرضت مرة واحدة في دولة ما إنه أحد أخذ المحفظة من جيبي بكمين، وهذه تحصل في تلك الدولة بغض النظر ما نريد نذكرها، تحصل كثير كثير في تلك الدولة، يعملوا لك كمين 20 نفر يدافعوا على بعضهم البعض وكذا وكذا وكذا ويدخلوا يدهم، بس أنا كنت حذر. أخذوه، هو الحرمة كانت هي عجوز عمرها كبير في السن بس من ضمن العصابة، هي تمسك المحفظة وأنا أمسك يدها، فكنت أشطر منها.
2: زي 20 شخص كيف تلقيتهم؟
0: لا هم يعملوا الكمين إنه يعملوا إحنا نقول دعاصة أو زحمة.
2: الدولة اللي تتعرض فيها الموقف ترجع لها مرة ثانية ولا
0: عادي؟
2: خلاص.
0: لا، هي موقف شخصي وليس موقف لدولة. كل الدول جميلة.
2: حسنا، الدولة بناسها، يعني الموقف اللي تتعرض له في البداية هو يكون انطباع.
0: لذلك هم يسألوني أين أجمل دولة وأين أسوأ دولة، أنا أقول يمكن أسوأ تجربة وأجمل تجربة، نقول أحسن السؤال. نعم. لكن أنا الحمد لله كل تجاربي جميلة، لا أنظر إلى الجوانب السلبية التي حصلت. الجوانب السلبية هي ملح، يروح عنك قطار، تروح عنك طائرة، تتأخر، تتعرض لموقف مثلا. لا، أنا مثلا لو اختلف معي صاحب المطعم أقول له أنت صح يا أخي، كم طالب مبلغ زيادة؟ فأعطيه وخلاص وانتهى الموضوع. يعني أدخل في عراك فاشل ليش؟ لذلك أنا أقول للشباب يا أخي أنت في بلد غربة، أعطي اللي طالبك، يعني أعطي على ما يريد وارتاح يا أخي، لا تدخل خاصة إذا معك عائلتك، لا تدخل في شجار ونقاش وحوار مع آخرين. للعلم يعني أنا عندي طبعا المحرمات الأربع في سفري، تعلمت بالخبرة عدم الخوض والحديث مع أي إنسان مهما ما يكون عن موضوع السياسة، ما أدخل، لو سحبني ما يسحبني أنا أشطر منه، ما ممكن إن خاصة أنا أقول لكم الأخوان العرب وين ما تلتقي به أول ما يسحبك يسحبك في السؤال السياسي، أنا ما أريد أتحدث فيه. الموضوع الثاني المذهبي والديني، أنا ما أريد أعرف هذا الإنسان الذي أمامي مدينه، ما أريد أعرف صراحة، ما يهمني ما يهمني. فلذلك أنا أتعامل مع هذا الإنسان على ما هو يكون عليه، وأنا قلت لكم في السفر المفرد عادة أنا ما أريد أطول مع أحد، فلذلك لا أتكلم عن الدين، لا أتكلم عن السياسة، لا أتكلم عن النساء، لا أتكلم عن الخمور، لأنها لا تهمني وليست مطلبا من مطلب سفري، فلذلك هذا أنا أتجنبها. فخبرتي في التعامل مع كل موقف أحكم العقل أكثر عن ما حكم القلب. فلذلك العقل يعطيك كل ما هو حكيم، بينما العقل القلب يعطيك كل ما هو عاطفي.
2: نعم.
0: فلذلك أنا يعني ممكن السفر هذا يعلمك من الأشياء التي تعلمتها، يمكن تسألوني في موضوع الأدبيات والأخلاق كذلك. حقيقة أنت تزور دول كثيرة جدا من ضمنها دول الفقيرة، فبعض الناس تتضايق عندما تذهب أنت إلى دولة يجي يطلبك الأول ويطلبك الثاني ويطلبك الثالث. أنا تعلمت موقف حمد وأماني على أنه قول الحمد لله على أنني أطلب ولا أطلب،
2: الحمد لله فعلا،
0: فأنا الحمد لله أنني أطلب ولا أطلب. أنا في موقف جدا أحسن من ذلك الطفل أو تلك السيدة الذي يطلب، سواء كان صادق أم كاذب، أنا على الأقل الحمد لله لا أطلب لأن لدي كل ما أريده، بينما هو مسكين. فلذلك تعودت على أنه يكون عندي الخردة البسيطة وأتلوم إذا كانت ما عندي.
2: طيب أنت لما قاعد تشجع مثلا على التسول،
0: بعض الدول ترى هم فقراء حقيقيين.
2: أيوة، يعني أنت تتحكم عقلك أيضا في هذا الجانب.
0: طبعا يعني إذا كنت مكان أنت وفي 40 نفر وتعطي واحد ترك بتعطي 40،
2: نعم،
0: ويمكن ما يتركوك. يعني في دولة من الدول ترى في طفلة مسكت رجولي بنتينهن، يعني إحنا نقول بالعمان تحزقت بهن، ما خلتني أمشي. أنا يعني الحين حتى ما أعرف لها ليش أصلا ماسكتني. نسأل الناس يعني أقول ليش هذه ماسكتني، قالوا أعطيها. قلت أول مرة أشوف حد يشحت بهذه الطريقة،
2: غصب طيب تطيب،
0: يعني سوتني مرصغ في رجولي بنتينين وأعطيتها نصيبها من المال، يعني مبلغ بسيط. فكم أقول لك أنه الحمد لله أنني أطلب ولا أطلب. يعني الشيء الأدبي الآخر على أنه إذا ذهبت إلى دولة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، وبالتحديد إذا كانت غير مسلمة،
2: نعم،
0: ووجدت مسجد، ادخل إلى المسجد يا أخي صلي في ركعتين أو ظهر أو عصر وعصر أو مغرب وعشاء، يعني اذكر الله فيه يا أخي لك فيها صدقة.
2: صحيح.
0: وصدقني تلك الصلاة لها يعني طعم آخر عن الصلوات حتى الأخريات، فيها سكينة كبيرة جدا جدا، خاصة إذا كانت دولة غير مسلمة. عادة ما تجد صندوق للزكوات والصدقات، ضع يا أخي مبلغ فيه، ذلك المبلغ سوف يستخدم في تعمير المسجد أو في مثلا صيانته أو حتى في تعليم طلاب أو يمكن في الدعوة، ذلك المبلغ سوف يساهم في دخول إنسان إلى الإسلام.
2: جميل.
0: فتكون لك ذكرى طيبة وصدقة جارية. صدقني هذه الصدقة التي أعطيتها الطفل أو تلك الصدقة التي وضعتها في المسجد بأمان الله سوف تكون حافظة لك في سفرك. فيجب أن يكون لديك احتياطات الواجبة التي تضعها أنت لنفسك واحتياطاتك التي تطلب الله سبحانه وتعالى فيها أن يحميك.
2: رهيب.
0: هذه من المواضيع يعني اللي هي أدبيات السفر.
2: حلو. الجانب الروحاني جميل. أو غير أنه يعني في كل مكان هذا المسجد بيتذكرك، أو يعني بيكون أثرك موجود.
0: نعم.
2: غير نقل الثقافة العمانية، خلينا نقول أيضا أثرك لآخرتك وتفكيرك في هذا الجانب. فيعطيك ألف عافية وماجور يا رب.
0: بذكر لكم نقطة الأثيوبيا. أثيوبيا ترى بعد ما خلصت يعني التغطية الكبيرة حصل على أنه الجماعة وسوت صدى كبير جدا، سواء كان في الوطن العربي تواصلوا معي من دول مختلفة، تواصلت معي شركات. طبعا موضوع القهوة احنا ما تكلمنا عنه، موضوع الإنسان الأول نحن ما تكلمنا عنه، الوقت ما يسمح.
2: القهوة
0: القهوة
2: ايش سالفتها؟
0: القهوة يسمح وقتكم؟
3: يسمح. في عندنا.
0: نعم. طبعا خلينا نقول انه اثيوبيا ترى الدولة الاولى، دولة المنشأ يسميوها. فسنة 850 في كان راعي اسمه كالدي كان يرعى غنمه.
2: اوكي.
0: والغنم هذه لقت شجرة وحبوب بدت تاكل منها، فهو يرجعها الى البيت يلقاها فرحانة تترقص في الطريق. المرة الثانية المرة الثالثة قال غريبة هذه النبتة، إيش مقدار اللي تخلي هذه الحيوانات سعيدة؟ فأخذ هذه النبتة وبدأ يأكل منها، فوجد نفسه على أنه يمكن نسبة الكافيين اللي فيها، طبعا يبغى لنا نسأل حد مختص، فوجد نفسه أنه سعيد. فأخذ النبتة إلى زوجته وقال له خلينا نجرب الأولى والثانية، إيش نعمل؟ بدوا يحمصوا، بدوا يدقوا، بدوا يطحنوا، بدوا يطبخوا، بدوا يضيفوها، بدوا كذا، قاموا يعزموا الجيران، بدت الناس تكون سعيدة فرحانة، بدوا يستخدموها في حارتهم كسمر في الليل، يستأنسوا ويستامروا ويتسامروا، وعملوا فيها جلسة إنه السيدة زوجة كالدي الراعي الأول تدق، تجيب الجيران بالليل،
3: نعم،
0: ويجلسوا كلهم على شكل حرف يو، هي في النص، هي تدق تحمص وتدق وتطحن، وبعدين يعني تطبخها، وثم تعطيهم كل واحد فنجان. من 850 سنة إلى اليوم نفس التقليد والفلكلور الأثيوبي إلى اليوم، أول ما تصل إلى أي فندق بتحصل سيدة جالسة في اللوبي وتقدم لك القهوة بالطريقة التقليدية. أول ما وصلت المطار قالوا لي روح تقرب القهوة التقليدية الأثيوبية، يترسوا لك الكوب، طبعا هم مش مثلنا احنا، وقهوة قوية. الغريب في الأمر يعني انت تشرب القهوة بدون سكر، ممكن تشربها بالسكر، ممكن تضيف لها هيل، احنا معانا هنا في الخليج العربي صح؟ بعض الأحيان هم يضيفوا لها ملح، قهوة بالملح. يعني أنا الحين أنا أول مرة في حياتي كلها أسمع قهوة بالملح، سمعتها في أثيوبيا.
2: وخلتك نشيط قهوتهم؟
0: قهوتهم نشيط قوية جدا جدا، ومذاقها وتلقى المكان كل مكان يضق. طبعا قصتهم ملهمة، وزرت المكان الذي شرحوا لنا فيه عن كالدي. عندهم طبعا الله يسلم حالكم اللي هو هم عندهم أقدم هيكل عظم اكتشف على وجه التاريخ لغاية الآن في سنة 1974. بعض العلماء الآثار أمريكان وأثيوبيين يبحثوا في مكان ما، وجدوا هيكل عظمي لطفلة عمرها 13 سنة. هذه الطفلة سموها لوسي، فهي موجود، ممكن تبحثوا عن الهيكل العظمي لوسي، فهي أقدم هيكل عظمي، لأن نحن لا نقول أقدم طفلة وأقدم إنسان، الفرق ها، هي أقدم هيكل عظمي مكتشف لغاية الآن. عمرها كم؟ 3,200,000 سنة.
2: واو.
0: طبعا هذه أبحاث علمية، ليست ناصر قايلبها، هم اللي قايلبها، وهم يقولك على أنه أجمعوا العلماء الآثار من كل دول العالم على أنه هي أقدم أثر لإنسان موجود من 3,200 سنة. فهم موجود الهيكل العظمي، رحت أنا وزرته وشفته وصورته في تلك المكان يعني. وعاد هم طبعا أثيوبيا دولة غنية عن التعريف، و في فيتنام قربت قهوة البيض.
2: كيف قهوة
0: رائعة
2: البيض؟
0: رائعة.
2: إيش قهوة بالبيض؟
0: قهوة البيض هذا اكتشفها واحد سنة 1945، كان هو عنده مقهى بسيط جدا، وكان طبعا الفرنسيين موجودين محتلين البلد، فكانوا يروحوا يشربوا قهوة عنده وكل ومع الحليب. ذيك اليوم خلص الحليب عنده، فخاف هو إنه هذا اللي بيعصبوا بينازعوا بيسيولوا مشكلة، فقال أنا خلينا أدبر. خاز الصفار وجاب البياض وخلطه وسوى لهم إياه في القهوة، قدم لهم إياها عجبتهم.
2: يا إلهي
0: كيف هذه القهوة الجميلة اليوم مختلفة عن قهوتك السابقة؟ فلذلك سوى قهوة البيض وبدت تنتشر في أثيوبيا، آسف في فيتنام لغاية اليوم، موجودة غير في فيتنام، يمكن موجودة في دول ثانية أخرى الله يعلم.
2: كيف ريحتها هذه القهوة؟
0: ريحتها رائعة ومذاقها رائع ومذاقها جميل، الناس ما جربتها أنا جربتها، ورحت إلى المقهى الأول الذي عملوا فيه أيوه. القهوة هذه سنة 1945 لقيت أحفاده
2: أيوه.
0: وقالوا إحنا عندنا الآن أسطول من المقاهي منتشرة في
2: حمستنا اليوم نجرب القهوة الأثيوبية وقهوة البيض في فيتنام. عاد ما عرفت
0: أنا جبتها وجربتها في الصالة في المطبخ، كل البيت ما اللي ضق من القهوة يعني.
2: يا سلام اليوم هذه التجارب الحلوة اللي تضيف لك. أبعرف خلاصة هذه الرحلات اليوم إيش اللي غيرت في ناصر من قبل، خلينا نقول كم كانت 98
0: عدد دول؟
2: لا 96
3: بداية
0: أول 98
2: نعم.
0: من أول رحلة أول 98
2: 2026
0: كنت حتى ما أعرف ألبس البنطلون والقميص بالطريقة الفرنجية يعني أول رحلة 98 شاب جاي من نزوة إلى غاية الآن يعني أنا أعتمد على نفسي في كل صغيرة وكبيرة، أحجز تذاكري، أحجز فنادقي، أنتقل من مكان لمكان، بعض الأحيان أنا أروح one way ما أروح حتى يعني طريق الرجوع ما جاي منها. ثقة بالنفس تعلمت، تعامل مع البشر، حسن الخلق مع الناس، حسن المنطق، طلاقة في الكلام، نشر هويتي أمام الناس أمام العالم مهم بالنسبة لي جدا، إنه عمان تكون حاضرة في كل سكناتي وحركاتي ومنطقي. أنا ممثل لبلدي، ممثل لديني، ممثل لعائلتي، ممثل لأولادي، في في في في في, في سفير لهذا البلد، سفير لهذه الأمة. أريد أن أنقل كل ما أستطيع أن أنقله عن بلدي، وأعمل على ما أستطيع أن أعمل أنا أجيب بعض الأفكار. أنا جبت كثير من الأفكار الحمد لله لزملائي ونشرناها في نزوة.
2: جميل.
0: تطويرية، أكثر شارية. من 25 فكرة تطويرية من حول العالم للزملاء والأولاد والشباب نقلنا لهم إياها في نزوة. عملنا ربط ما بين تجار في روسيا في عمان، وعملنا ربط ما بين التجار والشركات السياحية في أوزباكستان والعراق وكردستان وهنا
2: طوكيو.
0: طوكيو كذلك كانت المفروض يعني، لكن إن شاء الله بنعملها قريبا. يعني على العموم يعني أنا أقول على إنه الإنسان يجب أن يكون رسول لنفسه، رسول لعائلته، رسول لوالديه الذين ربوه، رسول لبلده، رسول لدينه.
2: جميل جميل، يعطيك ألف عافية، ويعني أتمنى لك التوفيق في رحلاتك القادمة بتأكيد، مشاريعك أيضا سواء كتاب أو فيلم وثائقي أو حتى في المتحف، فعندك قصص وايد في جعبتك، وأكيد الوقت ما كفانا أنه نسمع أغلبها.
0: مدعوين كلكم لقراءة الكتاب. الكتاب لا يتكلم عن الدول نهائيا، لا يتكلم فيه عن الدول، يتكلم كله عن أدب وفكر الرحلات، كيف التعامل إذا سافرت مع زوجتك، كيف التعامل إذا سافرت مع أولادك، كيف تكون خير مربي لهم، كيف التعامل إذا سافرت مع الوالدين، والبر بهما في السفر. نحن ما كفانا الوقت أن نتكلم عن هذه الجزئية، واحدة من أهم الجزئيات التي أنا أتحدث وأنادي بها، ألا وهي البر بالوالدين في السفر، والدورة التدريبية لتعليم الأولاد في السفر، هذه من الأشياء المهمة جميل. جدا هنا كيف تتعامل مع الآخرين في المطارات، في المطاعم، في المقاهي، في السفر. الكتاب متوفر في أغلب المكتبات، وطبعا مدعوين الجميع كلكم لقراءة هذا الكتاب. يعني
2: رهيب رهيب، العالم بعيون عمانية.
0: نعم.
2: هذا الكتاب أكيد رح يفيدكم، يفيد كل عشاق السفر والرحلات. يمكن ما تكلمنا عن البر بالوالدين في السفر، ولكن هي كده تشويقة حالهم لأنه موجودة في الكتاب بإذن الله.
3: وأكيد نحن استأنسنا وياك أستاذ ناصر بهذه القصص الجميلة والرحلات الكثيرة، أكيد ودنا نتكلم أكثر ونتكلم عن يعني كل دولة زرتها بتفاصيلها، لكن دائما يعني الوقت هو اللي يحكم دائما. نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم، وأكيد يعني رحلات كثيرة ومستمرة، ونحن متشوقين نشوف تغطياتك للرحلات القادمة.
2: الانستغرام موجود أكيد ومتفاعل بشكل كبير،
3: يعني نحن ندعو المستمعين واللي يشاهدونا أنهم اليوم ممكن أنهم يشوفون رحلات أستاذ ناصر عبر حسابه على الانستغرام اللي هو
0: ترافيلر ناصر،
3: فتقدرون تشوفون كل الرحلات السابقة واللي راح إن شاء الله تكون خلال الفترات القادمة. شاكرين لك أستاذ ناصر، ومستمعينا أكيد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي نتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا من خلالها برفقة ضيفنا وأكيد برفقة أماني. شكرا لك أماني،
2: يعطيك ألف عافية حمد، وأيضا to the traveler ناصر كل التوفيق لك، تجوب العالم إن شاء الله بأمان وسلام. مستمعينا الأكارم كونوا دائما في أمان الله وحفظه.
3: في أمان الله.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: استمتع بجمال خريف ظفار، وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
6: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
8: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
9: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
10: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
11: فولكسفاجن.
12: في مؤسستك انت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك انت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
13: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
14: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004. جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: مبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: عشت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: ليا صافي سنت صاف حدقة الله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: متلازمة داون هي حالة جينية تصير لما يكون في نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 21. هذا الشيء يخلي الطفل يتأخر شوي في النمو الجسدي والعقلي مقارنة بغيره، والصفات الجسدية اللي نلاحظها عليهم الوجه يكون مسطح والأنف صغير والعيون تكون مائلة إلى فوق، قصر القامة يعني يكونوا شوي أقصر، عضلاتهم تكون لينة أو ضعيفة شوي.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب أنا أبقى.

المكيف قبل النوم يساعد على تبريد الغرفة وإزالة حرارة النهار، فيبدأ الجسم النوم براحة. لكن يفضل تقليل البرودة أثناء الليل، لأن الجسم لا يحتاج تبريدا قويا طوال الوقت. التوازن بين البداية المعتدلة والبرودة الخفيفة يعطي نوما أهدأ وراحة أفضل.

0: المخدرات ما تدمر شخص واحد بس،
1: تدمر حياته وتكسر قلب أسرته
0: وتترك أثر على المجتمع كله. تبدأ بخسارة الصحة، ثم تضيع العلاقات ويضيع معها المستقبل، وممكن توصل صاحبها لمشاكل قانونية تغير مجرى حياتها بالكامل. المخدرات ما لها نهاية أمان، الخسارة فيها أكبر مما تتخيل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأ من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: تأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: خليك معها الأفهم.
1: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الفار شيطان
1: يا حي من جاظ فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار شيء

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف،
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي وسال اكتب ذا هاي بوك كل حي زرتون طفو انكاتون برهان كل دفرهان بوك، يا حي وسال،
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفرش هيتالي.
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي تاني.
6: خريف الفار شي تاني،
7: هلا بالخريف طيلة موسم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم مستمعين أثير. هلا FM، هلا بالخريف، هلا بكل من يسمعنا، هلا بكل من متواصل معنا في هذه المحطات مختلفة هنا من محافظة ظفار. واليوم احنا موقعنا أيضا مختلف، موجودين اليوم في فندق توليب إن مجان هنا بمدينة صلالة. هذا المرفق الفندقي اللي نقدر نقول عنه من المنشآت الفندقية الجديدة في المحافظة، بموقع المميز القريب من مختلف أكيد المشاوير، أيضا الخدمات. أنت في نص المدينة تقدر تروح وين ما تريد بطريقة سلسة، بالإضافة إلى خدمة الإقامة والضيافة المميزة في هذا الفندق. احنا نرحب فيكم ونقول هلا بالخريف وهلا بالرذاذ، هلا بضيوف برنامج هلا بالخريف من هنا من بلاد الجمال محافظة ظفار. وبسم الله نبدأ حلقة جديدة من مشوار البرنامج. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، في فريق التواصل الاجتماعي تحيات علوي الموسوي، محمد النوبي، وأيضا مشرف الدهيش. تحيات زميلنا نصر الحسني من استوديوهاتنا في مسقط. تحياتي لكم أنا سميرة الحراس، اللي أكيد كلنا نتمنى لكم متابعة ممتعة لمشوار حلقة اليوم من برنامج هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا FM. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: ودون البحر،
4: البحر
2: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداو الصيف وحرة. بالمختصر
5: ودوني بحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
8: بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
9: سانس ونفحك وبنروح البحر مع بعض.
10: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
11: حياكم الله.
12: أنا ياياتكم وهتروحوا بليني بس عن أنا يايا.
2: بأجواء كلها حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
13: موقع وابليكيشن ايفنتات.
14: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف على هلا اف ام.
2: هلا بالخريف ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة, حلقة استثنائية لأنه من بدينا هذا المشوار أول ضيوف يكونوا معانا ثنائي وثنائي مميز جدا. ليش؟ لأنه خرج هذا الثنائي من البيت نفسه, من علاقة بدت كذا بالتفاصيل ربما اليومية الصغيرة إلى أيضا التربية إلى أن تحولت إلى عمل ومبادرة مميزة ورسالة تصل أيضا لقلوبنا. يعني مشهد ثنائي استثنائي في المشهد المحلي لما نشوف الأم وتبدأ بمبادئ القيم وبناء الإنسان, وهذه يمكن من أهم الأمور لما تشوف الأم الابن يكبر أمامها بنجاحات وبتفاصيل يكون قريب منها أيضا ومجال عملها بين الأمومة والتدريب والشباب والتصوير وتفاصيل كثيرة أعتقد راح تكون في تفاصيل حلقتنا اليوم. نرحب بضيوفنا بداية الأستاذة منى بمخالف. أستاذة منى هي مدربة ومهتمة بالتطوير والقيادة, صاحبة مبادرة تأصيل. أهلا وسهلا فيك أستاذة منى, نورتينا اليوم في مشوار برنامج هلا بالخريف.
3: أهلا وسهلا أستاذة سميرة,
2: حياك الله. أيضا نرحب بابنها محمد المخزوم. محمد كيف حالك؟
4: الحمد لله تمام.
2: محمد كأنك ما متحمس للقاء اليوم.
4: لا لا متحمس
2: ولا متوتر ولا شو السالفة؟ ترى احنا بجلسة خفيفة, جلسة أجواء الخريف للجلسات اللي نحبها. أمورك طيبة؟
4: الحمد لله الأمور طيبة الله يحييك.
2: نورتونا في البداية, طمنينا أستاذة منى كيف حالك؟ كيف الأمور؟ كيف تقضي أيامك في فصل الخريف؟
3: والله الحمد لله الأمور طيبة
2: الحمد لله.
3: وانتي عارفة فصل الخريف من أجمل الفصول في محافظة ظفار, فأكيد الأجواء جميلة وتكون النفسية مرتاحة بهذه الأجواء. الحمد لله الأمور طيبة.
2: في عادات أو طقوس تحب تسويها عادة في فصل الخريف حريصة عليها؟
3: طبخ في القبر.
2: الله,
3: بس افتقدته هذه الفترة.
2: ليش؟
3: بسبب الظروف والبرامج اللي كنت فيها. فإن شاء الله نعوض هذه الأشياء. ما زال الخريف موجود معنا.
2: صحيح. وأنتوا تستمتعوا أيضا بفصل الصرب يمكن
3: أكيد.
2: أكثر هنا في
3: ظفار. جميل جدا فصل الصرب.
2: شوفي
3: كل فعالياته الخاصة.
2: عاد أنتي لازم تعزميني على أكل إيدك وفي الجبل. خلاص لازم
3: أرجعك إن شاء الله. مش بإذن الله تعالى تشوف يوم تناسب معاش بإذن الله.
2: إن شاء الله. محمد كيف أمورك وأنت يعني بتفاصيل إبداعك إيش تسوي في الخريف؟
4: والله مع التصوير والبحث عن المناظر الجميلة واللقطات الحلوة يعني من هالقبيل.
2: تكون متحمس لفصل الخريف؟
4: نعم أكثر.
2: إيش تسوي؟ إيش الأفكار أو الأهداف اللي دائما تحطها لهذا الموسم؟
4: كيف نبرز صلالة أو محافظة الظفار بالصورة اللي تستاهلها في فصل الخريف؟
2: يا سلام.
4: يعني طلعنا من هذه المحافظة وابناء هذه المحافظة.
2: صحيح.
4: فيعني ندين لها بهذا الشيء إنه نبرزها بطريقة حلوة.
2: وحاضر في تفاصيلها أكيد في التقاط الصورة وإبداع المحتوى أيضا.
4: نعم بالضبط.
2: الله يعطيك العافية. يعني مبادرة تأصيل, أو قبل لا أروح لهذه المبادرة أستاذة منى كيف تحبي تعرفي نفسك للناس من خلال المبادرات والكوتشنج والمجالات المختلفة اللي أنت أيضا متميزة فيها؟
3: والله بديت كمدرب معتمد في التنمية البشرية. وبعدها شفت هذا المجال ناسبني وحبيته, مع أنه كنت قبل في عدة مجالات ثانية. يعني أنا معي تجارة, معي بزنس كامل البداية, ودارسة تصنيع. معي مدرب معتمد دارسته في الكويت مع أستاذة آمنة الظفيري من المميزين في الكويت. فبعدها شفت الشغف تغير عندي وصار عندي ميول ثانية اللي هي التنمية البشرية والجوانب الإنسانية وهذه الأشياء. فبديت في أني أعطي محاضرات. بعدها شفت الميول عندي زاد أكثر, فبديت أخذ لايف كوتش, والحين صرت لايف كوتش من السي آي إف يعني معتمدة
2: رسمية.
3: وبديت أني أعطي جلسات كوتشنج, وهذا الشيء خلاني أنه يزيد عندي شيء أني حابة أقدم برامج لأبناء المجتمع, للشرائح الصغيرة, تنميتها إنسانيا, تعريفها بذاتها, تطويرها سلوكيا. فحسيت أن الشغف عندي في هذا المجال فحبيت أنمي أكثر.
2: أكثر من التجارة؟
3: أكثر من التجارة.
2: والتجارة إيش صار فيه؟ مستمرة فيه؟
3: والله صراحة بصير عندي انتكاسات معينة في التجارة, بس بالمقابل مدام في تجارة ثانية اللي هي مع الجيل الصاعد هذه, فأني حاسة
2: والاستثمار في الإنسان نفسه.
3: والاستثمار في الإنسان نفسه.
2: نعم.
3: فحسيت لأني ما فقدت الكثير. أهم شيء أني رايحة في طريق أنا حباته وفي شغفي. فالحمد لله.
2: بس يعني التجارة محتاج لوقت، محتاج لتركيز، محتاج لحسابات، محتاج لطاقة أيضا.
3: أكيد.
2: بالمقابل الجانب الآخر لما نفكر أن احنا نستثمر في الإنسان محتاج أيضا لمتابعة ومراجعات، ويعني الأخذ بتفاصيل أيضا كل تطورات المراحل. كيف قدرتي فعلا يعني؟
3: والله بحاول أوازن، وفي جانب ثالث البيت، وأنا أم ستة أطفال.
2: صحيح.
3: فجاي المعادلة عندي شوية، بس بحاول بإذن الله تعالى راح تتسهل الأمور
2: بإذن الله. بإذن الله الواحد أهم شيء يكون عنده الرغبة كذا ويتوكل على الله.
3: والمحرك الأساسي الرغبة.
2: نعم.
3: الرغبة والميول. فإن شاء الله يا رب نوصل لمرحلة أفضل من ما كنا عليها بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. خليني أسألك اليوم محمد، يعني أنت كيف بديت بشغفك في المجالات اللي أنت فيها حاليا خاصة التصوير؟
4: والله أنا عندي 2 من أعمامي مصورين، فاستلهمت يعني منهم الشغف وكذا، ودخلت في المجال شوية شوية. يعني تقريبا تقدري تقولي من 2014 بديت في مجال التصوير وأتعلم شوية شوية، وبديت الظهور أكثر شيء في بداية 2020 مع الأستاذ أنس لدي. يعني
2: بديت معاه في أعمال التصوير.
4: إيه، في أعمال التصوير وكذا، ويعني استلهمت منه وتعلمت منه أشياء كثيرة في المجال. الحمد لله ماشيين بإذن الله، نطلع من المصورين الكبار في السلطنة بإذن الله.
2: بإذن الله بعد المستقبل أمامك. نعم. وأنت يا بختك، يعني ما شاء الله أمام امرأة وأم عظيمة بما تعنيه الكلمة من معنى بكل التفاصيل. اليوم أنت كيف تحب تعرف الوالدة للناس باللي تشوفها من ما هي بدت في هذا المشوار، وبين وجودها في البيت أنها تربيكم وتحرص على تطوير مهاراتكم واهتماماتكم؟
4: والله الوالدة صراحة هي كانت الدعم الأول والأخير، وهي اللي يعني كانت تدعمنا من كل النواحي، جوانب النفسية وكلها، يعني كيف يعني بدينا وكيف وصلنا كلها يعني بفضل الوالدة، ما قصرت معنا جزاها الله خير.
2: الله يحفظها يا رب.
4: يعني مدينين لها بهذا الشيء مدى حياتنا يعني.
2: الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها. أول مرة رحت قلت لها أن أنا بكون مصور، إيش ردت عليك؟
4: دعمتني في الموضوع على طول. يعني على طول.
2: ما قالت لك أن لا أختار مجال ثاني أو شيء؟
4: لا لا، دعمتني في الموضوع ووجهتني، ويعني حتى أني أرويها الصور إذا صورت وكذا، وتعطيني نقد بناء يعني.
3: لازم
2: لازم. طب انت ام محمد، يعني كيف حرصتي فعلا انه هذا الجانب وهذا الاهتمام تغرسيه فيه لما صار ما شاء الله مطلوب الحين في السوق؟
3: انا عيالي كلهم بشكل عام لسه صغار، احاول اوجد ايش الهوايه اللي موجوده عندهم، ايش الميول، واحاول انمي هذا الشيء وافتح لهم الطريق في هذه الاشياء. حتى لما يكون واحد من اولادي لسه متردد مش عارف ايش المجال اللي هو يبرع فيه، ايش هذه الاشياء، أحاول قدر الإمكان أشله محاضرات، أخليه يشوف في اليوتيوب أشياء حتى هو يتعرف على نفسه ويعرف إيش الأشياء اللي عنده داخليا وإيش اللي يقدر يتمكن منه. فمحمد الحمد لله كان موضوع سهل، لأنه مثل ما قال كان 2 من أعمامه يعني من الناس المشهورين في التصوير، فخلاص هو كان محدد الأشياء اللي هو يريدها. بالنسبة للبقية كل واحد طبعا بميوله، حاولت أنميه. فابني اللي بعده الحمد لله الحين عنده يعني وظيفة إلى جانب الدراسة يكمل فيها، فأنا ما عندي أي مانع من أي ميول، بس يلا توكلوا على الله وانطلقوا في هذا الشيء اللي أنتوا حابينه.
2: ممتاز.
3: بتلاقوني إن شاء الله المساند الدائم لكم.
2: أكيد أكيد، الله يحفظهم لك ويخليهم لك يا رب، ويبارك فيهم، تفرحي فيهم جميع، سواء تشوفيهم معاريس وتشوفي عيالهم
3: إن شاء الله يا رب.
2: يا رب. وأيضا تشوفيهم في نجاحات وفي أعلى المراتب دائما بإذن الله تعالى. طب أنت ذكرتي لي أنك كنتي في التجارة وبعدين انتقلتي لجانب الاستثمار في الإنسان، شو اللي خلاك تنتقلي لهذا المجال؟ هل في موقف أو قصة يعني فعلا خلى كذا تفكيرك يتغير في الحياة وتوجهاتك وأهدافك بدأت تميل إلى جانب آخر؟
3: بصراحة من خلال الأمومة، وأنه عندي 6 أطفال كل واحد بميول معين وبتفكير معين وبسلوكات معين بسلوك معين، كان هذا يخليني أسوي فوكس على التصرفات وعلى الأخلاقيات وعلى هذه الأشياء. فكنت دائما أحاول قدر الإمكان راعوا تصرفاتكم، راعوا سلوكياتكم، راعوا كذا. المبادئ أهم شيء، الأخلاق أهم شيء مهما كان. يعني الدنيا بتأخذنا لأماكن ثانية.
2: صحيح.
3: بس يظل الإنسان لازم يحافظ على البؤرة الأساسية اللي عنده اللي هي أخلاقه ومبادئه وسلوكياته، لأنه هذه شيء من ديننا، لازم نحافظ على هذه الأشياء. فصار التوجه عندي مش في البيت وبس، صرت حتى إذا طلعت برا ألاحظ التصرفات في المجتمع في الجيل هذه، فأشوف أشياء. الجيل عنده ميزات وعنده أشياء حلوة وتطلعات، بس لاحظت أنه هو محتاج الإنسان اللي يوقف معاه، اللي ينبهه الميزات، واللي يوجهه الأشياء معينة، اللي يحفزه الأشياء معينة. من هنا جت الفكرة وبدأ هذا الشيء.
2: إيش أكثر السلوكيات أو الأشياء اللي كنت تلاحظيها سواء من داخل البيت أو خارج البيت قلتي لا أنا لازم أوقف فعلا هذه الوقفة وأبدأ أشتغل على مسألة تطوير هذا الجيل؟
3: الفهم الذاتي. أنه لاحظت أنه هذا الجيل ما عنده فهم لنفسه، ما عنده معرفة لذاته، فحاولت
2: إيش يريد،
3: إيش يريد، إيش ميوله، إيش هواياته، كيف يعرف إيش الميزات اللي عنده، ما يكون يعني صورة لغيره، إنه أنت لا عارف إيش داخلك، إيش ميزاتك، إيش اللي تقدر أنت تطوره في نفسك، فأنت تكون مميز بذاتك، مش تابع للأشياء اللي أنت بتشوفها سواء في السوشيال ميديا سواء في غيره، لا أنت وين، أنت وين ميزاتك. فهذه الأشياء اللي حاولت قدر الإمكان أني أسلط عليها الضوء حتى في برامجي، لما أنا أعد برامج وأعمل برامج صح فيها محاضرات وفيها ورش وفيها هذه الأشياء، بس كان داخل هذه الأشياء في شغل على هذه الأفراد اللي موجودين، على بناء الشخصية نفسها، كيف تكون قيادية، كيف تكون متوازنة، كيف تكون فاهمة واضحة مع ذاتها. فهذه كان من الأشياء اللي أركز عليها دائما في البرامج
2: اللي
3: داخل البرامج اللي أقدمها.
2: فعلا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هناك تأثير مباشر ربما على سلوكيات الجيل؟
3: جدا في تأثير، وتأثير نوعا ما بنسبة كبيرة سلبي في السلوكيات وفي فهم الأشياء، في فهم مغلوط جدا موجود عند هذا الجيل، أنه يفكر هو بال كلمات معينة أو بأفعال معينة أنه هو قادر أنه يسيطر أو يكون أو يفرض نفسه. فهذه أشياء لا مغلوطة، أنه لا بشخصيتك أنت وتميزك الذاتي أنت قادر تسيطر، مش بالأفعال الهمجية أو بردات الفعل الغير محسوبة. فهذه من الأشياء كمان اللي كنت أحاول قدر الإمكان أراعيها في البرامج،
2: تراعيها في البرامج المختلفة اللي
3: تقدمها. لازم تفكر قبل ما تتصرف، قبل أي ردة فعل فكر في هذا الفعل، لأنه ممكن تدفع أنت نتيجة هذا الفعل، وغيرك ممكن يدفع معك الأهل أو أي حد. فأنت لازم يكون عندك تأني، تروي، راجع الفكرة في راسك، راجع الشيء في راسك قبل ما تقدم عليه. فأنت بهذه الطريقة بتعطي نفسك مجال. فالحمد لله.
2: في قصة أو موقف ممكن تذكري لنا في هذا الجانب، أنه فعلا تشوفي أحد أحيانا يعني يتسرع في ردة الفعل أو يعمل سلوك من غير لا يفكر أو يحط أولويات للموقف أو الحدث اللي راح يعمله؟

0: هذا أثارني جدا. يعني كانت ردة الفعل عندي إنه كيف أنت مش صغير 15 سنة، يعني سن في فهم، في وضوح،
1: في وعي،
0: في وعي. بس كانت هذه الحركة جدا مؤذية بالنسبة لي أنا. فالعامل بكل لطافة كب وشل، بس يعني يظل إنه كبير في السن حتى لو إنه عامل نظافة.
1: حتى كان يعني بعمرك هو، ولكن أيوة. إنه لما نجي نتكلم عن القيم والمبادئ واحترام الآخرين،
0: هذه كانت من الأشياء اللي صادفتها وتخليني أصر إنه لا، لازم في برامج توعوية، لازم في أشياء تسلط الضوء على هذه الأشياء، على الأخلاقيات والسلوك.
1: نعم أكيد رح نكمل هذا الحديث الشيق معك ومع محمد، وأنا محمد ما أعرف أحس للحين ما خطى على جو البرنامج أكثر ولا دردشة أمام الوالدة شوية سربك ولا كيف؟
2: لا لا عادي،
1: أنا اللي ربكتك
2: يمكن على اللون
1: الأحمر. إن شاء الله نكمل هذا الحديث معكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
3: هلا بالخريف،
4: هلا بالخريف على هلا أفهم.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: هلا بالخريف،
4: هلا بالخريف على هلا أفهم.
1: جمعناهم في حلقة واحدة لنقترب من تفاصيلهم بداية من جديد. أستاذة منى أرحب فيش وسعيدة كذا بهذه الخطوات والاتجاهات المختلفة اللي أنت خطيتيها في الاستثمار في الإنسان نفسه. يعني ما أعرف لما إحنا نجي نتكلم عن اللايف كوتشنج عفواً، القيادة غيرها من التفاصيل، التطوير الذات والاهتمام أيضاً بالأهداف والسعي لتحقيقها، أحيانا تكون في أفكار مغلوطة لدى الناس. فأنا ودي أسأل شو الفكرة اللي تصورها الناس عن العمل في مجال التربية والتدريب، وأنت من خلال يعني ممارستك لهذا العمل اكتشفتي عكس ذلك؟
0: والله ألاحظ أنه ممكن الناس يكونون حاطينها كاستراتيجيات معينة، سلوكيات معينة، أنه واحد زايد واحد أنه كذا، يعني أربي كذا يطلع كذا. بس أنا أشوف لا، لما يكون في احتواء، في محبة، في فهم للتربية، يكون في فعلا في ناتج مختلف، في ناتج مميز. فأشوف لما الناس يفهمون الأبجديات الصحيحة راح يوصلون لأشياء مميزة في تربية أولادهم، في مجتمعهم، في شتى مجالات التفاعل في الحياة.
1: نعم.
0: فالفهم الصحيح هو أهم حاجة في الأشياء هذه.
1: في اختلاف في أسلوب التربية، هذا المصطلح يتردد كثيرا خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، ويقول لك والله حتى جيل الحين مختلف تماما ووضع تربيته مختلف عن الأجيال السابقة.
0: قبل فترة قبل ما أبدي دراستي في الكوتشنج وهذه الأشياء كنت أقول الوضع الحالي فعلا مؤثر على التربية، في تحديات كبيرة، في أشياء واجد يمكن إحنا ما نقدر نواجهها. بس حاليا بعد ما فهمت مفاصل معينة وأشياء معينة، ترى هي التربية نفسها، بس إحنا اللي تغيرنا، تغيرنا في جديتنا، تغيرنا في عطائنا، تغيرنا أنه ما صار عندنا الوقت اللي أول كنا بنحطه لهذه الأشياء. بس لو رجعنا ورتبنا أمورنا نقدر نربي مثل أول وأفضل من أول، لأنه فعلا في معينات الحين موجودة لهذه التربية. فأنت قادرة أنش تفهمين هذه الأشياء عن طريق السوشيال ميديا، وتفتحين المدارك عندك، تفتحين الوعي عندك، وتربين باستراتيجية واضحة أكثر أكثر من أول، على عكس أول حاجة كان يعني متوكلين على الله ويلا نمشي في هالطريق. بس الحين لا، صار بوعي أكثر. يعني ممكن أنه تربيتنا تكون مميزة أكثر من أول، أنا أشوف هذا الشيء بالنسبة
1: أكثر
0: لي
1: من أكثر من السابق، الأجيال السابقة. طب كيف يعني، خاصة لما أنت تذكري أنه خلال المراحل الماضية يمكن أولياء الأمور كانوا أقرب من أولادهم، بس حاليا مع مشاغل الحياة المختلفة وأيضا مثل ما ذكرتي في وجود منصات ربما اختلف هذا الأمر.
0: أنا أشوف لازم نحافظ على القرب، نفس القرب اللي كان أول نحافظ عليه حاليا، نحاول نخفف الفجوة.

0: قوة البعد بيننا وبين أولادنا ونفهمهم ونعطيهم الآليات الجديدة. نحن أول حاجة نفهم إيش اللي موجود في المجتمع، إيش اللي موجود في العالم، ونكون نحن كأهالي على اطلاع، وبعدها نفهم أولادنا وين الصح وين الطريق الأفضل لهم، إيش التوجهات. فبهالطريقة راح نساعدهم وراح نساعد نفوسنا ونوصل لنقطة جميلة بيننا وبين الأولاد. وأهم حاجة الاحتواء، الاحتواء مهم جدا. نحن اللي أنا بلاحظه إنه الأغلبية يعني في التربية صار إنه رعاية، أوفر الأكل، أوفر الشرب، أوفر الملابس، بينما التربية هي مش عبارة عن كذا. لازم أنا أوفر أشياء نفسية، أوفر المحبة، أوفر الاحتواء، أوفر الثقة. هذه الأشياء اللي مهمة في التربية، بهالطريقة ممكن توصلي مع أولادك لمراحل جميلة جدا.
1: نعم. شو الأشياء اللي فعلا تعتقدي نفتقدها حاليا؟
0: الاحتواء.
1: الاحتواء أكثر
0: أكثر حاجة. حتى في البرامج لما يكون معي يعني عدد كبير من الطلاب فيكون في تحدي في البداية، فيقولون كيف راح نخلي هالطلاب يداومون دائما ما يتغيبون، وهذه أقول لهم في موجود نقطة إذا حافظنا عليها راح خلاص بإذن الله نحافظ على وجودهم الدائم معنا. وهو الاحتواء وفهمهم، تقدير، نعطيهم تقدير واحتواء وفهم لهذه الشخصيات، يعني أشياء بسيطة. فبهذه تشوفين ما شاء الله كيف تفاعلهم معنا وكيف تواجدهم معنا بشكل دائم.
1: نعم. هل في قصة أيضا أستاذة منى ممكن تذكريها في هذا الجانب فيما يتعلق بالأسرة بالتحديد في التعامل مع أبنائهم، يعني وصلنا إلى محور الاحتواء أو غياب الاحتواء أدى إلى جانب معين؟
0: والله في من خلال البرامج اللي أنا فيها بغياب الاحتواء وبغياب الفهم وبعد الآباء عن الأبناء في حالات يعني واصلة لمشاكل نفسية عالية جدا. بس بعض الأهالي يكون في صعوبة أنه نحن نتواصل وأنه نوجه هذه الأشياء، وبعضهم أيوة فيه.
1: ليش؟ ما يتقبلوا الأمر
0: أو الفهم لهذه الأشياء ما يكون بهك الدرجة، أنه في مشكلة موجودة، أو إنكارهم أنه ما يريدون يعرفون، نكران لهذا الشيء أنه ما يريدون أنه في مشكلة موجودة،
1: أو ممكن تتدخلي أنت في البيت أو كذا. البعض ممكن يوصلوا لهذا الجانب
0: يعتبرونه كتدخل، أو أنهم مش ملاحظين هذا الشيء أصلا ولا مسلطين الضوء عليه. فكيف يجي إنسان من الخارج ويقول أنه في شيء كذا موجود؟ فعشان كذا أنا أقول دائما الوعي مطلوب، كل واحد يشوف أولاده إيش المشاكل اللي موجودة عندهم ويحاول قدر الإمكان أنه يحررهم من هذا الشيء ويتعامل مع هذه الحاجة. قد تكون أشياء بسيطة، سلوكيات معينة يغيرها الأب والأم في البيت مع هذول الأطفال،
1: وتنحل المشكلة. يرفضوا
0: في بعض الأهل ما عندهم، خاصة هنا في المنطقة في بعض الأهل عندهم رفض لهذه الأشياء.
1: عندك موقف أو مثال تذكري يعني فعلا من خلال تواصلكم سواء أنت أستاذة أو حتى بوجود الأخصائية النفسية اللي يمكن تراقب بعض سلوكيات؟
0: لا، إحنا من خلال هذه شفنا أنه الأهل ما راح يتقبلون، فما هذه. بس في حد في حالة أنا تواصلت مع الأم بشكل يعني
1: ودي وشخصي
0: وكلمتها أنه البنت عندها كذا كذا، وتقبلت الموضوع وقالت كيف ممكن نساعدها، والحمد لله اتبعت خطوات معينة وكانت تتواصل معنا عن طريق الواتساب أنه أنا البنت صارت كذا، صرنا بنعمل كذا، صرنا توجهات الكذا.
1: ممتاز.
0: فتحسنت الحالة عندها واجد البنت.
1: الحمد لله الحمد لله. فهذا يرجعنا على أهمية الاحتواء نفسه لأبنائنا،
0: الاحتواء والفهم، أن نفهمهم كأشخاص، مش أنه مجرد أنهم أبناء لنا. لا، أنه الشخص بحد ذاته عنده مشاعر وعنده أحاسيس وعنده أفكار وعنده معتقداته، لازم أنا أفهمه عشان أقدر أتعامل معاه.
1: نعم. وأحترم هذه التفاصيل اللي هو مهتم فيها.
0: أيوة. وأحترم التفاصيل اللي هو مهتم فيها وتوجهاته وميوله، مش أنا أفرض عليه الميول اللي عندي. هذه كمان من الأشياء المؤذية اللي تعتبر للأطفال.
1: صحيح.
0: بس ممكن أني أنا أشرح له الأشياء وأوضح له كل حاجة، هذا في فايدة أكثر، هذا في وضوح أكثر لك في أشياء لمستقبلك. بهالطريقة ممكن ونشوف آخر شيء إيش اللي ممكن نوصل له.
1: صحيح.
0: بس مش عبارة عن تحدي بيني وبين الطفل. لا، أنه هذا الطريق الأنسب لك. حتى نحن لو رجعنا نفوسنا أطفال، هل بنحب أنه واحد يفرض علينا طرق معينة؟ بنبغي لا، يتناقش معانا، يحتوينا، يتكلم معانا، يفهم أفكارنا، بعدها نشوف كيف التقبل وكيف الطريقة. أما كفرض، شوف لا، حتى في الأوقات الحالية الفرض على الأطفال صعب جدا,
1: جدا.
0: ما راح يتقبل,
1: رغم أنه يمكن بعض أولياء الأمور أكثر. يقول لك والله إحنا تربينا على ذلك, فلازم اللي إحنا خضينا من أهلنا
0: تربينا مش الوضع الحالي.
1: ما
0: الوضع الحالي خلاص الحين الأطفال عندهم وعي أكثر أكثر عن أول, والمفروض الأهل يصير عندهم وعي أكثر عن أول.
1: نعم.
0: عشان نكون في نفس الحلقة وفي نفس الخطوط مع بعض.
1: يعني أكيد مع اختلاف الأجيال والاهتمامات والفكر, ولكن لابد من أولياء الأمور ربما يعني يكونوا أقرب وفي وعي أكبر في مسألة أنه لا أعطي مساحته, وأن التربية اللي أنا تربيت عليها ممكن كانت تتناسب مع الفترة نفسها, ولكن ظروف الحياة ومسارات الحياة وأيضا الجيل الحالي والفكر أيضا اختلف في تودينا لمسائل التربية أو أساليب تربية ربما مختلفة.
0: فعلا كل شيء متغير عن الأول. في فروقات, بس أشوف فروقات أجمل. لما يصير عندنا وعي وعندنا فهم راح نقدر نتجاوز هذه الأشياء بسلاسة وبسلامة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. محمد, يعني أنت ذكرت أنه من خلال أعمامك حبيت هذا المجال, ولكن أنا راح أوديك للاحتواء اللي إحنا جالسين ندردش فيه حاليا. إلى أي مدى هذا الجانب أعطى مساحة لمحمد فعلا أنه يكون اللي هو عليها الحين في تخصص الآي تي, في إبداعات التصوير وأيضا المسارات الأخرى؟
2: والله شيء يعني صعب انك توصفيه او تشرحيه, بس انه لما يكون اهلك يفهموش او يفهموا الاسلوب اللي انت تريدي او طريقه الشيء اللي انت تريدي توصليها لهم وهم يوصلوا لك لها يكون واجد حلو. بينما انه اذا كان في تجاهل او انه الاهل ما كانوا متقاوبين معك او انه ما كان يساندوش في هذا الشيء, فيكون واجد صعب. حتى انه يعني تقدري تقولي دخلت يعني مع والدتي مجال المبادرات وهذا الشيء, فانه شوفي يعني حتى اشخاص خارج يعني من خلطتي لاصحابي الناس اللي حولي وكذا, لما تشوفي الشخص اهله يتقاوبوا معه ويتفاهموا معه ويعطوه المجال يعني, بينما الشخص الثاني اذا اهله مش متقاوبين وكذا, فتشوفي جاب كبير بين هذا الشخصين, حتى في انتاجيته في طريقة فهمه للأشخاص, تعامله مع الأشخاص, حتى تقدر يعني في ممكن يأثر علي مستقبلا يعني. فهمتي أنه
1: صحيح
2: يدي إلى يعني تقدر تقولي الطرق يعني في الحياة ما أنها
1: مناسبة. جميل. طب محمد, يعني أنا ودي أعرف قصتك, يعني في من أول كاميرا أنت مسكتها كيف جبتها إيش صورت, يعني حكي لي أكثر عنك.
2: والله أول كاميرا مسكتها اللي هي نيكون دي 200, أتذكر عليها للحين ومحتفظ فيها.
1: سهل أنك اشتريتها؟ يعني كيف اشتريتها؟
2: لا, هذه كانت هدية من عمي جزاه الله خير, وهو كان يعني يشلني معه ونطلع يعني أماكن وكذا ونصور ويشوف معي ويعطيني نقاط كذا وركز هنا وشوف هذه, فشوية شوية بنيت نفسي عليها الحمد لله.
1: نعم, يعني من جانب يعني رسمي خلينا نقول, أو أول مهمة عمل للتصوير تذكرها وين وكيف كانت وإيش كان ردود فعل أيضا الناس اللي تعاملت معهم في التصوير, وأيضا ما ترجع البيت لما تراويهم الصورة كيف تكون الأحاديث والرأي حول تصويرك؟ الوالدة تضحك, صورة ما حلوة؟
0: لا, كان صورة حلوة
1: من الأول
0: بالنسبة لعمره اللي كان فيه وبالنسبة للتجارب اللي كان بياخذها. لا, كان مميز,
1: كان ممتاز.
0: عشان نعم. كذا نحن قلنا له يلا جوهد,
1: يلا حلو. خبرني
2: أول مرة يعني أول عمل أمسكه في تصوير كان مع أستاذ أنس الديب, لما خبرت أني يعني بديت معاه فكان أول عمل تصوير لنا في
1: ايش؟ نسيت الفعاليه,
2: نسيت الفعاليه.
1: انزين, طبيعه الفعاليه ايش كانت؟
2: طبيعه الفعاليه اللي هي شركه للدواجن. فيعني كانت اول مره اني اعرف فيها الاستاذ انس والتيم اللي معه, كانت هي رحله على طول يعني مده تصوير لمده يوم, مش يوم, يوم ونص كامل. فتعلمت طريقه التصوير يعني مع الشركات وهالاشياء, ويعني بديت تقدري تقولي اني افهم كيف أنه أفهم الشخص إيش يريد أني أصور له أو الفكرة اللي هو يريدها، كيف أنا أدرسها بطريقة معينة أني أعرضها للسوق أو أنه
1: إلى أي مدى مساحة المصور هنا في محافظة ظفار متاحة وأيضا يعني مطلوبة؟
2: والله المساحة واجد كبيرة والمكان يحتوي يعني الجميع، وعندش تقريبا تقدري تقولي من طبيعة من كل المجالات تقريبا. التصوير موجودة تقريبا في محافظة الظفار، بالأخص الطبيعة لأنه أنا أحب الطبيعة وأكثر شيء يعني عشان تصوير الطبيعة.
1: لك بين كل التفاصيل اللي أنت تصورها، شو المجال أو يعني اللي تحب أنت فعلا تركز فيه في جانب التصوير؟
2: الطبيعة. ليش
1: الطبيعة؟ ليش؟
2: لأنه أنا أحب المغامرات والاستكشاف وهالأشياء.
1: ممتاز.
2: فمن هذه الأماكن في بعض الناس يعني ما تقدر توصلها أو أنها ما تقدر تشوفها، فحبيت أنه أنقلها عن طريق الصورة أو عن طريق الفيديو، يعني تحكي قصة المكان أو طبيعة المكان في نفس الوقت أنه تقدري تقولي طبيعة يعني في نظري شيء ثاني، يعني تسعدني بطريقة يعني لما أطلع أصور الطبيعة أكون في مود ثاني غير عن المود الحياة العادية.
1: أحلى مكان تحب دائما تتردد له وتصوره؟
2: دربات.
1: ليش؟
2: وادي يعني وادي دربات خاصة الناس تروح بس أكثر شيء للقوارب، بس لما تتعمقي في داخل الوادي في تضاريس، في أشياء ثانية، في كهف هناك فنان. يعني دايما أروح هناك تعرفي، لا إذا مغامر لازم نشيل مع العدة وكذا وشاي وحركات.
1: هنا أريد أعرف الحين شو الأشياء اللي إحنا ما نعرفها في هذا الموقع في دربات، عسس شوية يعني نحاول نستكشف معاك ونروح دربات ونشوفها.
2: والله يعني الناس لما توصل خلاص توصل المنطقة اللي آخر شيء توصلها السيارة، بس تقدري في مسار تكملي فيه اللي هو هايك مشي على أقدام، تقريبا تقدري تقولي كيلو هالحدود،
1: مسافة مش جدا طويلة،
2: وتمشي في الماي بين الأشجار وهالشي.
1: الله،
2: فواجد حلو يعني المسار.
1: وين يودينا هذا المسار؟
2: يعني المسار هو طويل، أنا طبعا ما كملته كامل لأنه يحتاج معدات وأشياء خاصة،
1: لياقة بدنية لازم تعمل رياضة أنت.
2: نعم، لياقة بدنية أبدا اللياقة موجودة يعني ما فإن المسار أنا أروح لمكان معين اللي هو مثل ما قلت لك الكهف ما أكمل فيه، بس المسار هو يوديش المنبع وادي دربات اللي هو أتوقع شلال أدغيرين اللي هو يغذي وادي دربات بالنفس.
1: مكان حلو،
2: واجد حلو المكان صراحة، خاصة في فصل الخريف.
1: لما تكون في هذا الموقع بالذات شو اللي تشوفه؟
2: والله
1: يعني تخيل لي المنظر الحين أمامك، كيف شعورك، شو المناظر اللي ممكن تشوفها من موقعك الحالي
2: لما تسمعي يعني تسمعي صوت الطيور.
1: الله.
2: على صوت الماء يجري شيء يعني غير، بعدين تشوفي طيور بألوان أشكال، أخضر على أزرق في أصفر مع اللون الأخضر يعطي كذا يعني حيوية للمكان. فشيء واجد حلو يعني.
1: مصور كذا فيديوهات وصور حلوة لهذا المكان؟
2: في نعم عندي كم مقطع حلوة كذا. أنا لما إذا أروح أستمتع ما أصور واجد، ليش؟ أفضل أني يعني
1: تعيش اللحظة.
2: أعيش اللحظة، بعدين لما خلاص أعيش اللحظة أجي للمكان مرة وثانية وثالثة أبدأ أصور فيه، ليش أكون حفظت المكان الزوايا وهالأشياء وأكون أنا قد استمتعت يعني بالمكان.
1: أنت وديتنا لنقطة جدا مهمة ونقطة يمكن لها تأثير جدا كبير خلال هذه الفترة. إحنا صرنا في زمن السوشيال ميديا، كل مكان نروحه يمكن حتى ما نعرف إيش اللي صاير حوالينا إلا مصورين ستريكس ناب.
0: صار التصوير غالب علينا في كل حاجة،
1: في كل شيء فعلا. يعني إلى أي مدى فعلا اليوم تأكد على مسألة الاستمتاع باللحظة وبين التصوير، ومتى ممكن احنا نصور ومتى احنا ممكن نستمتع بالمكان. احنا اليوم حتى الاكل ممكن من كثر ما نصوره
2: يبرد الاكل يعني ما يصير
1: لنا نقول والله المشكلة في الشب او في المطعم.
0: هذه معاناة الاغلبية بيعاني منها انه قبل الاكل التصوير لازم من حاجة.
1: وما اعرف يتهمون احنا البنات اكثر، الله اعلم، بس انا اشوف الشباب يعني نفس الشيء.
0: ما اعرف كيف
1: انا كنت اسمع الحين وجهة نظرك في هذا الجانب، يعني كونك مصور.
2: لا أنا أفضل يعني إنه الشخص إذا بيطلع طلعة يستمتع فيها وكذا يخلي التصوير على جنب، يعني أوكي صور بس ما إنه يعني تصور كل شيء وكذا، خاصة إنه أنت طالعة تستمتعي، ما إنش طالعة إنش مركزة على إنه كيف تظهري جمالية الطلعة، لا طالعة أنت شخصيا يعني تطلعي من مود اللي هو السوشيال ميديا، مود الحياة الإلكترونية وكذا، لها طابع ثاني يعني.
1: تفصل أنت بين الاثنين، بين أنك مصور محترف وتحب تلتقط الصور الجميلة، وبين أنك تعيش اللحظة. اليوم ناس يعني صاروا يسافروا لدول فقط لأجل التصوير، هو ما عارف ولا مستمتع باللحظة نفسها.
2: أنا أحب الفصل في هذا الشيء مثل ما قلت لي، لأنه في كونسبت معين لما أنت تشوفي من العدسة ولما تشوفيها عن طريق العين. يعني في أشياء العين تشوفها الكاميرا ما تشوفها.
1: صحيح.
2: يعني خاصة في تداخل الإضاءات وهالأشياء.
1: الله.
2: بس أنا أحب أوثق مثل ما قلت لي اللحظة، بس إنه إيش أوثق اللحظة بعد ما أستمتع فيها أنا وأعيشها بطريقة حلوة يعني. من هذا القلب.
1: وتحس بالاختلاف فعلا يعني بين اللقطة وبين أنت جالس تشوف المنظر أمامك كطبيعة.
2: يفرق، لأنه أنا عايش اللحظة في هذيك الساعة. أنا عايش اللحظة بطبيعتي كشخص، بس لما أشوفها كصورة اللي يشوف الصورة ما بيفهم إيش اللي صار ولين التقطيها الصورة، ما بيفهم، ما بيحس بالجو، ما بيحس بال يعني كيف أقول
1: باللحظة نفسها.
2: باللحظة حلوة
1: يعني،
2: حلوة اللي تعيشي
1: يعني أنت، خاصة لما تذكر دربات وبكل تفاصيله، هذه لحظات يعني حرفياً محتاج أنك أنت تستمتع فيها. ذكرتني تونا الأسبوع الماضي كنا طالعين بالحافلة الخاصة بوزارة التراث والسياحة اللي تلفك كذا في جولة سياحية، أقول للشباب سبحان الله لما جيت أشوف بالتليفون التصوير الناس اللي مصورينه وحتى بالتقرير أقول الله، طب أنا كنت في هذا المكان بس أنا ما استمتعت باللحظة لأن كان عندي تصوير في أخذ اللقاءات والتصوير،
2: ما عشت الجو،
1: ما عشت تفاصيله، بس لما جيت أشوف إن الله معقولة كل هالمناظر كانت أمامي. فهذا الجانب إلى أي مدى أنت تشوفه أصلاً عند يعني ربعك الشباب والناس بشكل عام، والثقافة إنه يعني التصوير الزايد أيضاً
2: الحين، ومثل ما قلتي صار اللي هو الستريك في السناب، كل شخص لما يطلع أو يروح لازم أن يصور ستريك كل شيء، يعني في أشياء خصوصيات في الطالعة، في أشياء إنه
1: ما الستريك للخصوصية، سمعت أنا علموني على الستريك، ما عندي سناب بس ما حمالي بالستريك ما أعرف
2: الستريك اللي يعني الناس اللي تشوفه إنه أي شيء صوري أي شيء عادي.
1: أوكي.
2: يعني أنا أشوف إنه أنت لما تطلع طالعة تستمتع فيها خصيتك أفضل من ما أنت تطلع طالعة للتصوير بس.
1: مدمر الطلعة الستريك
2: واجد. لأن يعني ما تكوني ماخذة راحتك يعني في الطلعة وكذا، ليش كله تصوير تصوير تصوير، فأنت يعني ما تدردش مع أصحابك، ما يعني تجلس جلسة كذا ما تتأمل،
1: قلت لحظة ستريك ستريك صح؟
2: لحظة بصور.
1: أنا كنت أول شيء كنت عبالي إن هذه ميزة حلوة يعني في السناب، بعدين شوي شوي بديت أفهمها وأعتقد إنه هي اللي
2: تجمع النقاط،
1: نقاط فيها بعد نقاط. لا أحسن لي أسكت
2: الناس.
1: بعدني ما وصل لي أبديت
2: لا ما أنصحش تدخلي فيه لأنه لازم تصوري بشكل يومي لين تجمعي نقاط، ففي أشخاص يتحدوا كم نقطة أنا واصل كم اليوم أنا صورت.
0: لازم استمرارية.
1: صحيح.
2: فيعتبر نوع من أنواع الإدمان الغير مباشر يعني.
1: الستريك نوع من أنواع الإدمان الغير مباشر. طب أنا إذا وصلت للألف نقطة وبعدين إيش بيصير؟
2: ما تستفيدي ولا أي حاجة.
1: مزو النقاط واللحظات والتشك 24 ساعة.
2: ما منها أي فائدة. خيلي يعني أنت تصوري تصوري تصوري بس مجرد نقاط يعني رقم. لا يقدم ولا يا
1: وجنب هذا يطلع لك مدري نار ولا ايش هذا الايموجي
0: انيش متفاعله
1: اوكي
2: لو في بعض الشباب يزعل
1: ايوه
2: لما تروح النار وكذا يزعل ليش انت ما صوت ليش ما متفاعل معي انا ليش اتفاعل معك عن طريق شاشه بينما انا اقدر اتفاعل معك بشكل يعني شخصي
1: وجه بوجه
2: يكون يعني احلى يكون في تعابير يكون في حياة يكون في شعور أكثر من ما أني أتعامل معك بشاشة وصورة يعني لا يعني ما فيها اللي هو الحياة
1: فعلا أو هذا التواصل المباشر اللي صرنا حرفيا نفتقده وبعدين حتى نقول لا يعني لما نيجي نشوف الشخص إن شاء الله إحنا صلنا فترة طويلة لا تحس كأنك تشوفك اليوم لأنك أنت شفته في سناب أو في ستريك أو
2: فما يكون لها طعم مثل
1: وصرنا نسافر مع الناس ونرجع معاهم فعلا. وناكل معاهم ونشرب معاهم. أنا راح أسألك عن وجهة نظرك حول هذا الجانب ولكن بعد هذا الفاصل.
3: هلا بالخريف.
4: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: هلا بالخريف.
4: هلا بالخريف على هلا أفهم.
1: هلا بالخريف ويا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعينا في هذا الحديث الممتع مع الأستاذة منى بامخالف وأيضا المصور المميز محمد المخزوم. أهلا وسهلا فيكم من جديد، حياكم الله. يعني كنا نتكلم قبل الفاصل يمكن عن الستريك، شو رايك بهذا الموضوع؟ تسمعتي بالحوارات وقلك بفلوس إذا راح الستريك بعد؟
0: لا أنا ضده.
1: ضد الستريك
0: بالمرة. كان في فترة من الفترات كنت بصراحة حابة السناب وحابة النشاط فيه وعندي سنابي كان متفاعل جدا عشان التجارة. بعدها فترة حسيت لا،
1: ليش؟
0: ومش قوي صار. ما حبيت انه حياتي تكون واضحة للغير، حابة انه تكون خصوصية قدر الامكان. فخليته بس انزل فيه من الجوانب التجارية فقط،
1: الجانب التجاري،
0: وارتحت وقت صراحة. انه ما حد يكون مسلط الضوء على حياتي او عارف ايش مقريات حياتي وهذه الاشياء،
1: يكون لك خصوصية.
0: فانا اشوف ايوه، فاشوف الخصوصية اجمل.
1: الحين انا سمعت يقولوا انه اذا راح الستريك تدفع فلوس، تسويها انت محمد؟
2: لا مستحيل. شو
1: رايك في هذا الموضوع؟
2: ما مش من النوع اللي مهتم في هال يعني في هالشيء، لان ستريك راح او عادي. ليش؟ لانه انا اصور اوكي اللقطه هذه لحظه
1: اوكي. تعرف نفس انه فعلا ممكن يدفعوا فلوس عشان يرجعوا الستريك؟
2: في وقت اعرفهم يدفعوا مبالغ
1: حد الحين، الله يستر عليه.
2: موجود معنا
1: انا صح. زين، فهو نورني انا لهالنقطه انا ما كنت اعرفها. فلما انت تدخل في التفاعل ممكن يعمل يعني كذا، يخلي الواحد يوصل لهوس انه يدفع مبالغ عشان يشوف النقاط فوق ويبقى الستريك.
2: صراحة ما معها هالشيء، يعني عادي الستريك راح أو ما راح ما فرقت. أهم شيء الصحبة واللمة الحلوة موجودة يعني.
1: صحيح. أجمل عمل سويته في حياتك وتعتز فيه؟
2: اللي هو مبادرة تأصيل.
1: مبادرة تأصيل. بس قبل أروح لتفاصيل ليش هذا العمل مميز، أنا ودي أعرف عن هذه المبادرة، كونك أنت يعني اللي أساس المبادرة من البداية.
0: والله كانت كفكرة من خلال المجتمع واللي بشوفهم الأطفال والنشأ وهذه الأشياء، فحبيت أني تكون رسالة لي للمجتمع وأني أفيد قدر الإمكان، فحولناها لمبادرة تكون بشكل رسمي.
1: إيش فكرة المبادرة؟
0: فكرة المبادرة هو بناء السلوكيات والقيم والمبادئ، بناء الإنسان من الداخل. يعني هذا الأهم عندي، والحمد لله رب العالمين رحنا في هذه الاستراتيجية. وأكيد أنتوا سمعتوا عن مبادرة تأصيل واللي حققته من تفاعل عالي جدا.
1: صحيح، هنا في المحافظة وإن شاء الله انتشارها يكون أوسع من ذلك أيضا. ودي أقترب أكثر يعني من هذه المبادرة وكيف لاقت هذا النجاح الكبير هنا في محافظة الظفار.
0: والله هذه المبادرة حاولنا قدر الإمكان أنها تكون بشكل رسمي ومؤطرة، فخليناها تحت مركز
1: مظلة وزارة الثقافة والرياضة.
0: أيوة،
1: والشباب
0: مظلتهم. والحمد لله كانت باسم محمد.
1: يا سلام.
0: لأنه علشان الفئة العمرية لها للشباب له، فكان محمد ماسك الجانب الإداري وأنا ماسك الجانب الأكاديمي. يعني بما أني أنا أحب أحط البرامج وأتعامل مع الأشخاص في هذا الجانب، فكان الجانب الأكاديمي اختصاصي والجانب الإداري اختصاص محمد في المراسلات وهذه الأشياء.
1: فالمدير المبادرة محمد.
0: ايه مدير المبادرة محمد.
1: الله الله محمد، هذه التجربة انك تكون مدير مبادرة أساسها والدتك.
2: صراحة كان يعني تجربة حلوة، استكشفنا في المبادرة بعض أكثر، عرفنا الأهداف اللي نريد نحطها، بهذا يعني المنطلق وصلنا إلى يعني الحمد لله مستوى كبير جدا، وبإذن الله نسعى يعني للأفضل.
0: صراحة بسبة التحديات اللي واجهناها في هذه المبادرة أنا ومحمد قربنا من بعض أكثر من أول.
1: صحيح. أنا الحين
0: خلتنا يد واحدة في كل حاجة.
1: لك في شو اللي اكتشفته في والدتك من خلال هذه المبادرة، يعني من حيث القرب الكبير، يعني أنتوا بالبيت وبالعمل في نفس المكان.
2: إنه يعني الوالدة لما تحط شيء في بالها الحمد لله تقدر تحققه يعني يصير، لأنه عندها إصرار وعزيمة ومؤمنة بالشيء اللي هي تسوي، فالحمد لله يعني مثل ما قلت لش حصلنا يعني وصلنا يعني المرحلة حلوة الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله
0: وقدرنا مع بعض نتعدى التحديات اللي كانت موجودة. طبعاً أي عمل فيه تحديات.
1: صحيح. أنا ودي أروح للتحديات، بس أنا ودي أرجع لنفس السؤال بس لك أنت، يعني إلى أي مدى فعلاً هذا المبادرة، أنت ذكرتي لي أنه قربنا من بعض أكثر، ذكريني شوية في تفاصيل.
0: عرفت ميزات كانت مخفية عني من محمد. إصرار. التركيز، التعامل مع الأشياء اللي تقش كده صدفة أو مفاجأة، فكان مبدع صراحة في هذه الأشياء.
1: اكتشفتي في مهارات ما كنتي يعني أنت تشوفيها في البيت،
0: وكان أكبر سند لي بصراحة في كل شيء.
1: وابنك هو مديرك.
0: وابني هو مديري.
1: نعم، يعني فعلا هذا الأمر حاصل في بيئة العمل عندكم أو
0: لا؟ هي بصراحة كإدارة كنت أنا ماسكة الإدارة كلها كاملة. بس قلت شو الجانب الإداري من تعاملات مع الجهات مع هذه الأشياء
1: كلها،
0: فكان أيوة كان يسلم لمحمد.
1: حلو. ليش اخترتي هذه الفئة العمرية يعني من 13 إلى 17 سنة؟
0: أشوف أنها فئة تائهة بين الطفولة والشباب، فكان اختياري وتركيزي لهذه الفئة أكثر عشان قدر الإمكان نساعدها تتعرف على نفسها وعلى ذاتها وتعرف هويتها الحقيقية.
1: طب شو التحديات اللي واجهتكم من خلال مبادرة عملتوا فيها بشكل مشترك؟
0: والله كان في تحديات واجد.
1: منها خبرينا وكيف تجاوزت التحديات.
0: في تحديات الأشخاص كانوا معنا مثلا في المبادرة، صار في عرقلات معينة، صار في تجاوزات معينة، صار في أشياء كثير. بس الحمد لله بالتفاهم بيني وبين ابني وبين المنظمين اللي كانوا معانا قدرنا نتعدي هذه الأشياء الحمد لله بسلاسة.
1: الحمد لله. اعتقدت أنه فعلا قادرين تتجاوزوا تحدياتكم بشكل الحمد لله يعني مرة أنه عدت الأمور على خير؟
2: نعم، لأنه مؤمنين بالشيء اللي نسويه، حاطين يعني كل التوقعات أنه بتمشي المبادرة يعني بشكل سلس، وبنوجه الرسالة اللي نريدها للناس يعني اللي حضروا معنا. تقريبا كان معنا 90 طالب، 45 بنت و45 ولد،
1: ما شاء الله.
2: فيعني قدرنا نتعامل معهم كلهم يعني بطريقة الحمد لله حلوة، وكانوا حابين المبادرة.
1: حلو.
2: حتى لما وصلنا للختام الكل كان يطالب بتمديد يعني
0: كانوا مصرين ان نمدد المبادرة.
1: شو التفاصيل او الورش اللي تكون في الحلقة الوحدة في من خلال المشاركين وتواجدهم؟ يعني احنا الاهداف واضحة، بس شو الشيء اللي يخليهم فعلا يتعلقوا في هذه المبادرة؟
0: المنظمين، التعامل، تعامل المنظمين معهم، تعاملنا نحن معهم، كيف كان مرحب بهم، كيف احتوائهم، كيف تفهمهم. كنا دائما كل يوم نستمع ايش انتم حابين، ايش تريدون، ايش الاشياء اللي ممكن تسعدكم اكثر. فكنا نعملها بس بتوازن اللي يتناسب مع التوجه اللي نحن حابين نتوجهه. حتى الورش كان اختيارها مش عشوائي، كان اختيارها الاشياء محددة، الاشخاص، ما اخترنا لمجرد هذاك فلان الفلاني او كذا، لا، إيش ميزات هذا الشخص؟ إيش سلوكياته؟ إيش أخلاقياته؟ تم الاختيار على هذه المحاور تحديدا.
1: نعم.
0: فالحمد لله كانت الورش جدا مميزة والمحاضرات
1: الحمد لله.
0: وكان عندنا حاجة مميزة، ميزة البرنامج اللي هو اللقاء الإلهامي. كان كل يوم في شخصية معينة تجي تتكلم عن نفسها، كيف وصلت، إيش التحديات اللي صادفتها. كان عبارة عن قصص.
1: يا سلام.
0: فكان هذا الشيء واجد يأثر في الطلاب اللي معانا، كان جدا يؤثر
1: جداً كبير.
0: حتى تلاقينهم بعد ما يخلص الشخص اللي جاي عندنا يتكلمون، اليوم كان شخص مميز نحن استفدنا منه، فعلا اختياركم كان صائب، كان هذه الكلمات تشجعنا وتحفزنا
1: فعلا
0: انه
1: تقدموا اكثر،
0: تقدموا اكثر في هذا الشيء،
1: اكثر في هذه المبادره. طب محمد، اصعب شيء حصل لكم من خلال المبادره؟
2: اصعب شيء ما نقدر نقول أصعب شيء لأنه في كل حاجة تحصلي فيها صعوبات يعني، بس أنه كيف تديري كل شيء يعني بيكون تحت السيطرة يعني كلها، لأن أنت عندك 90 روح تقريبا موجودة غير المنظمين، فأنت كيف يعني تقدري تحتوي هذا كله يعني بطريقة حلوة بما يعني
0: أنه كان قدر الإمكان من بين أنه نحن موجودين تحت ضغط معين يعني همنا 90 روح هذه قدر الإمكان
2: كيف
0: فكان هذا الدافع أنه نحن نتحدي هذه الصعوبات ونتغلب عليها،
1: وهذا اللي قدرته عليه
0: وهذا
1: الحمد
0: اللي قدرنا
1: لله.
0: عليه الحمد
1: لله رب العالمين. طيب محمد، أنا ما سألتك أجمل صورة أو مشهد أنت صورته ذكرت لي أن هذه المبادرة، أي صورك أو أي فيديو فعلا هو كان الأقرب لقلب محمد؟
2: الصورة اللي كان فيها زيارة صاحب السمو لما جلس يعني مع الطلاب وكان يعني يتحاور معهم
1: من أصحاب السمو المحافظ صاحب السمو السيد مروان.
2: سيد مروان
1: نعم
2: صراحة يعني كان وجوده في المبادرة يعني وزيارته كان يعني شرف لنا، ويعني كان الطلاب حتى أنهم متحمسين لما جاء وكيف يتحاوروا معه ومن طريقة الحوار معه وكيف يفهم الطلاب ويعطيهم كذا. فأفضل صورة كانت صراحة الصورة الجماعية لما صاحب السمو جالس والطلاب كلهم معه والمنظمين وهالأشياء،
1: وكانوا مبسوطين بهذا الحوار. طب إيش كان رأي سموه أثناء الزيارة وأيضا تفاعل الشباب معه؟ ودائما صاحب السمو حريص على دعم الشباب وإعطاء مساحة في مختلف المجالات للشباب.
2: صراحة كان انطباعه يعني حلو، كان يعني صاحب السمو حريص على هذه المبادرة، ما شاف خطة المبادرة يعني وطريقة سيرها اللي رتبتها الوالدة والاختيارات الأشخاص وهالأشياء وهدف المبادرة يعني اللي هو زراعة الأثر، فكان يعني طبع واجد حلو.
1: سمو أستاذ منى، يعني هذه الزيارة وأثروا عليك شخصيا وعلى الحضور؟
0: والله أسعدنا جدا بزيارته وباهتمامه، كان طول فترة إعداد المبادرة كان مهتم جدا بكل المسائل المتعلقة بهذه المبادرة، كان في توجيهات جميلة منهم، وبعد شرفونا بالزيارة وكانت زيارته جدا جدا يعني لها دافع عندنا الاستمرارية، أنه في اهتمام لهذه الأشياء، في تسليط ضوء على هذه الأشياء، فكانت حافز جدا زيارته لنا وكان تعامله جدا يعني محفز لنا.
1: في كلمة تذكريها أثناء هذه الزيارة ذكرها سموه أو حتى توجيه معين أو رسالة؟
0: قال أنه هذا البرنامج راح يهتم قدر الإمكان بأنه يطبق في السلطنة
1: بإذن الله في
0: بإذن
1: كل
0: الله
1: عمان
0: تعالى. أيوة.
1: بإذن الله نتمنى فعلا،
0: فهو وجه اهتمامات خاصة بهذا البرنامج وأنه يطبق على نطاق أوسع
1: إن شاء الله. إن شاء الله فعلا نحن نتمنى كذا دائما نشوف يعني أبنائنا وأخواننا وخواتنا بأعمار أصغر ولكن بفكر كبير بروح مختلفة وبمبادئ وقيم إنسانية حاضرة بشكل مميز من خلال هذا الدعم اللي تقدموه أيضا من خلال هذه المبادرات. لوين حابين توصلوا أستاذة منى؟ أهدافكم القادمة؟
0: أولا في أهداف من خلال المبادرات نفسها، أنه نحن قدر الإمكان النشأ اللي معانا بنحاول نأهله بنشوف إيش ميولهم وإيش توجهاتهم وإيش أهدافهم وبنربطهم مع جهات معينة، مثلا اللي عنده التصوير كنا بنربطه مع أنس ومحمد أنه يتابعون معهم هذه الأشياء، اللي عنده ميول القراءة وميول التنمية الفكرية والذهنية بنوجهه للناس اللي يهتمون بهذه الأشياء، وفي عدة جهات ثانية للرسم وجهناهم للناس، والحين الحمد لله رب العالمين بيشتغلون معهم وإن شاء الله نتابع هذه الأشياء ونشوفهم راح يوصلون لإيش من تميز
1: بإذن
0: الله تعالى. حتى في التقديم كان في أشخاص مميزين جدا اشتغلنا عليهم خليناهم يقدمون معانا وبعدها ربطناهم بالتوست ماستر أنه يكونوا كأعضاء عندهم وينمون عندهم هذه الأشياء، ففي أشياء جميلة يعني من خلال المبادرة اللي صار يعني حاليا، وفي أهداف مستقبلية أنه بإذن الله نوصل لانتشار أكثر بهذه المبادرات وتعاملات مع جهات مختلفة
1: إن شاء الله. إن شاء الله ليش لا، بالعكس نتمنى كل التوفيق بما أنه أهداف المبادرة يعني جميلة ونبيلة وإنسانية، ودنا فعلا أنه يكون في انتشار على نطاق أوسع. محمد، شو القصة اللي ممكن تذكرها لنا من خلال المشاركين في هذه المبادرة؟ هل في موقف أو قصة شخص تذكره وكيف هو تغير وأيضا يعني كان بالنسبة لك قصة كذا في الذاكرة دائما؟
2: والله ما في شيء معين يحضرني حاليا.
1: لازم تقول لي قصة، أنا ما أعرف تصرف. لازم تقول لي قصة، أنا ودي أسمع منك السوالف.
2: بس يعني بما أنهم يعرفوا أنه أنا كنت في التصوير وكنت يعني أصور في المبادرة وهالأشياء، ففي أشخاص يستشيروني في الصور اللي هم يصوروها، كيف هالزاوية، طريقة التعديل وكذا. في واحد من الأشخاص يعني مميز، فكان يصور ويعدل هو بنفسه، بعدين يجي يقول لي أنت كيف تشوف هذه الصورة؟ أقول له أنت ليش تصور؟ تصور عشان تحكي قصة ولا تصور عشان بس إنها كصورة وخلاص؟ إلا إذا أنت بتصور لأنه يعني تريد تحكي عن طريق هذه الصورة قصة، بتقدر تستمر يعني، وبيكون للصورة طعم بالنسبة لك أنت أكثر من الأشخاص اللي بيشوفوه.
1: صحيح.
2: فصراحة الشخص هذا أشوفه للحين يصور ويرسل لي يتواصل معي يعني، فصار لما يصور الشيء يقول لي أنا صورت ليش؟ لأنه في هالمكان كذا كذا كذا،
1: يكون
2: محفز يعني في ذاك، محفوظ في ذاكرته يعني.
1: حلو حلو. أنت من المصورين اللي تزرع الناس ولا في الصور ولا على طول تسلمهم صورهم؟
2: كيف يعني؟
1: يعني مثلا لما تصور بعض المصورين يقول لك إن شاء الله إن شاء الله برسل لك الصورة، بعدين عاد والدة ضحكات الظاهر عندي شيء بوم ما راسلك.
0: لا لا لا، يرسل يرسل خلاص، إذا أعطى كلمة هو قد الكلمة.
2: لا لا، ما
0: أرسل الصورة يرسلها.
1: شوف أنا أحاول أسوي شوية بعض المناوشات بينكم، بس لا، ما كل مرة أفشل. عندك سند كبير هني في البرنامج اليوم، الله يخليها ويحفظها يا رب. على طول يرسل الصورة.
0: لا على طول إذا أعطى كلمة خلاص يكون قد الكلمة. إيش يرسل؟ إيش يرسل؟
1: يعني يرسل. حلو. طب أنا ودي أسألش الحين هذا السؤال فعلا، يعني القصة الحاضرة بالنسبة لك من المبادرة نفسها لطالب أو طالبة، يعني وقع المبادرة كان مختلف وبالنسبة لك أنت فعلا حسيتي بشعور جدا مريح؟
0: كان مجموعة بنات مش بنت واحدة فقط. أنه كتبوا رسالة خاصة بعقابهم بالمبادرة، بعقابهم بتصرفاتنا وتعاملنا معهم، وكان يعني أنه حابين يكررون المبادرة في أقرب فرصة. فأنا أقول لهم لا، هذه المبادرة لهذا السنة، في هذا الخريف هذه مرة واحدة، إن شاء الله في الفترات القادمة. فكان عندهم إصرار لا، نريد مبادرات بأقرب فرصة ممكن، حتى في الواتساب إنه يرسلون رسائل أرجوكم لا تنسونا، إذا صارت عندكم مبادرة بلغونا نحن أول الأشخاص. فكان حتى في مجموعة بنات كانوا معنا في نبض الأثر ودخلوا معنا في تأصيل القادة. فكان الأثر داخلهم أقوى من الأثر اللي كوناه أول، وفي ميزات فعلا شفناها، وهم بنفسهم جلسوا معنا ويحكوا لنا احنا كان افكارنا كذا، كان توجهنا كذا، بس باللي شفناه معاكم ولهذه لا، احنا عندنا ترتيب افكارنا، احنا عندنا ترتيب توجهاتنا. فالحمد لله هذه حاجه حلوه،
1: بالنسبه لهم صار الوضع اسهل في تحديد مسارهم واهدافهم ايضا فعلا. خاصه انه هناك جوانب
0: وصار يعني عندهم جانب حب العطاء، الجانب التطوعي احنا حاولنا قدر الامكان نسلط عليه الضوء في مبادراتنا، والحمد لله في عدد كبير صار يحب هذا الشيء. وحتى نحن من المبادره الاولى كان في بنات معانا، فلما الحين عمرهم يسمح يعني 18 كذا، خليناهم معنا منظمات
1: ما شاء الله،
0: وكانوا جدا جدا مميزين،
1: خريجين
0: وخرجين المبادرة الأولى صاروا معنا في المبادرة الثانية.
1: حلو.
0: فكان هذا الفارق جميل جدا في شخصياتهم وفي تطورهم.
1: ممتاز.
0: ووصلنا الحين بنأهل ناس ثانية وبنتواصل معهم، وإن شاء الله في المبادرة القادمة راح يكونوا معنا كمنظمين
1: إن شاء الله. إن شاء الله ما تسوي لي أعمار كبار
0: يعني. في خطة لهذا الشيء بإذن الله تعالى.
1: حلو. عشان احنا نشارك شوية كذا في المبادرة،
0: لأنه في مطالبة كبيرة جدا من الأعمار الأكبر بأنه يريدون، وفي أمهات حابات أنه يدخلين في مبادرات كذا ويطورين نفوسهم ويفهمين أشياء واجد في التربية وفي السلوكيات وفي العوامل النفسية. فأنا في عندي توجه، حتى قلت للسيد مروان لما كان موجود معنا أنه في توجه بهذا الشيء، وأشاد بهذه الحاجة ورحب بها.
1: طب إذا اليوم كان نصيحة توجهيها للأمهات قبل أيضا فكرة أنه تعالوا سجلوا معانا، إيش ودك تقولي لهم في هذا الجانب من باب خبرتك أيضا في هذا المجال؟
0: كونوا قريب من أبنائكم، أهم حاجة احتووهم، نصحوهم، توقدوا معهم في كل لحظاتهم الجميلة، لأنه اللحظات تمر،
1: الجميلة والحزينة أيضا.
0: والحزينة.
1: كونوا قريبين،
0: كونوا قريبين منهم في كل اللحظات،
1: كونوا السند. طب ذكرتي لي المبادرة في الخريف فقط أو
0: لا، هذه المبادرة أصلا كانت مع المجلس البلدي، فكان التوقيت مالها في الخريف، بس نحن في عندنا مبادرات بجدولة معينة نحن حاطينها
1: طوال فبتكون العام.
0: أيوة طوال العام بإذن الله تعالى.
1: اللي يسمعنا وحابين ينضم كيف ممكن أنه يسجل معاكم؟
0: بيصير في نشر للمبادرات في عندنا، أيوة في عندنا فعلها بالخير، طبعا هذه في شريحة كبيرة من الأشخاص بننشر فيها غير المنصات الثانية، غير نحن معنا في حساب في الانستغرام وفي عدد كبير وبننشر هناك.
1: حلو، فلي يريد يعرف جديد هذه المبادرة عليه إنه يتابعكم على الانستغرام. وأول
0: لكل جديد بإذن الله تعالى.
1: والمدير حاب يقول شيء حول هذه المبادرة بعد؟
2: شرفونا وتنورونا في وقت بإذن الله نكون قد الثقة
1: بإذن الله تعالى. أنا شاكرة لكم هذا الحوار واعتذر على الإطالة، نعرف عندك ارتباط تصوير بعد تمدير ما نقدر نقول عنك شيء يعني، فأشكركم جدا على هذا الوقت وسعيدة جدا بوجود مبادرات نوعية جميلة استثنائية في محافظة الظفار، على أمل أن تكون حول نطاق أوسع في كل محافظات سلطنة عمان. بارك الله في جهودكم، فخورين جدا فيكم. أم محمد بنا بام خالف شكرا جزيلا لك، هل في كلمة تحبي تقوليها في ختام هذا اللقاء؟
0: والله أحب أتقدم بالشكر لكم كبرنامج في FM، شكرا على الاستضافة، كان اللقاء لطيف خفيف
1: وسريع، ما أعرف كيف بمضى الوقت كذا بسرعة، أنا مستمتع بالحديث. الله يسلمك، شكرا لك محمد.
2: شكرا لكم صراحة على الاستضافة الحلوة، كنتوا يعني خفيفين مع اللقاء معنا، بإذن الله يكون في لقاءات ثانية.
1: تعرف ليش أنا أضحك محمد؟ لأنك أنت أكثر واحد تنتظر أن هذا اللقاء يخلص في أسرع وقت، صح؟
2: لا لا لا لا
1: أغلب المصورين عادة ما يحبوا أن يكونوا أمام الكاميرا، دايما خلف الكاميرا.
0: يعني هذا
1: هو لما يسولف أنا حاسة فيه
0: كلكم مصورين
1: الأغلب كذا،
0: أسوي معهم لقاء
1: المصورين يحتاج لهم في نهاية البرنامج نعملهم كذا حلقة خاصة حول كواليس المقابلات، فأنا حاسة فيه هو يسولف الود وده أنه يلا قفلي بسرعة.
2: لا لا لا.
1: شكرا محمد، شكرا محمد، ما قصرت، شكر لكم مستمعينا ومتابعينا عبر مختلف المنصات على طيب الاستماع والمتابعة. إذا الله أعطانا الصحة والعمر إن شاء الله الموعد يتجدد معاكم في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات فريق العمل من هنا من فندق جولدن توليب مجان في أتين، احنا كأننا غلطنا بالاسم، ايش الاسم؟
5: توليب.
1: اوكي، من هنا من فندق توليب إن مجان في هذا الموقع أيضا المميز اللي احتضن حلقتنا لليوم في مشوار برنامج هلا بالخريف. الشكر موصول لفريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، في مواقع التواصل الاجتماعي علوي الموسوي، محمد النوبي، وأيضا مشرف الدهيش. تحيات زميلنا أيضا نصر الحوسني من استوديوهاتنا في مسقط. هذه تحياتي لكم، أنا سميرة، ونشوفكم على خير، مع السلامة.
6: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
7: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
6: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
8: حلت وانوري شرفتونا في صلالي، يا حي يا حي بكون
9: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حايبهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
6: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
10: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك، كلا حي زرتون طفق، انكاتون برهان كلت فرهان بوك، يا حي يسال.
11: يا حي من جظفار عالي، خريف الفارش هيتالي.
6: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي تاني.
11: خريف الفار شي تاني،
12: هلا بالخريف طيلة

0: برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن أن يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: at هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعربي.

كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

تأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبات.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول إن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة نقولهم إن نريدكم إن توفروا لهم. طبعا في شيء صار إن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية. فوزارة الصحة حاولت إن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا إن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض، إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل للمستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقيسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مش هقول لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا يايا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد.
7: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
8: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بلاي بس عن أنا يايا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

لازم تخبر أخصائي العلاج الطبيعي. لذلك ألم الجلسة الأولى قد يكون طبيعيا لكنه لا يهمل إذا كان قويا أو مستمرا. تفاصيل أكثر عن العلاج الطبيعي والتأهيل بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: Laboratorium Haji Kai.
1: Da, mis, da, di, mis, mi.
0: Asamuana, baby. Abata, abata, abata.
2: المقعد الدراسي حق لكل طفل، وأبطال متلازمة داون يمتلكون قدرات مذهلة في التعلم والابتكار. الدمج التعليمي ليس مجرد سياسة، بل هو رحلة لبناء جيل يقدر الاختلاف. عندما يتعلم طفلك بجانب زميله من ذوي المتلازمة، كلاهما يكتسبان قيما لا تدرسها الكتب، قيم الحب والصبر والتعاون.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: ساوند كلاود.
1: هلو
2: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
0: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.
0: ساوند كلاود.
1: هلا
0: اف ام.

0: احنا اغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس وصعب انهم يطلبوا المساعدة، ناس اسر متعففة، فهم اذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية انها تسهيل الاجراءات، ما تعقدها حلهم ان تعالوا مرة ثانية وثالثة، لان هم مجرد ان صعب انهم رايحين هذه المرحلة الاولى، فاذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الاجراءات خصوصا لهذه الناس اللي متضررة جدا محتاجينه. مثلا انا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له انا اروح اطلب المساعدة من الجهات، فقال انا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. انا صعب علي دكتورة، انا رحت مرة الاولى كيف رجعت مرة ثانية؟ والله ما رجعت. صعب يعني، فالناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد الناس اذا تعرف اسر متعففة زين تطلب لهم المساعدة. انا اعرف ما شاء الله اخوات تشوف جيرانهم تطلب لهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لان هذه ضغوطات مالية اكثر من انها تكون ضغوطات معنوية.
1: فاذا حلينا نفسي.
0: ايوه، فاذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسنة. يعني احنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته اللي عطيته لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد، خصوصا

كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على www.halafm.om موقع halafm.om

في خريف ظفار الفرحة تكمل باللمة وتكبر مع العائلة. من 5 يونيو إلى 5 سبتمبر تنتظركم تجارب مليئة بالمرح في وقت الطفل بحديقة عوقد، أنشطة تفاعلية وعروض ترفيهية وورش متنوعة، وفي حديقة صلالة العامة تحديات رياضية وبرامج توعوية ضمن فعاليات الحديقة الصحية في خريف ظفار 2026. فعاليات تناسب جميع الأعمار والتجارب

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أهم ما يجب أن يكون معك:
2: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026. يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح، إلى جانب العديد

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: ضحكم ومواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة، شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يوزال، اكتب ذا هاي بوك، كلها حي زر

0: كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني.
1: خريف بصار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: البحر
1: وراك. دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
4: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
6: حياكم الله.
7: أنا ييتكم وهتروحوا بلية بس عن أنا ييا.
1: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
8: موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.